في الحب إن لم نكن.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: العلي الحفيظ المقيت.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ريثما يحين موعد أذان الفجر نبقى مع الدعاء.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من ثوري

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان الشيخ عبد الرحمن الكردي. الله

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم.

وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية، مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.

0: يا معشر المسلمين، لندعو لأمير المؤمنين عثمان وأولي الأمر منا. فالدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله وعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت وهم كفار قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهداهم الله وأتوه مسلمين. فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح الأمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق أمير المؤمنين وسائر ولاة المسلمين. اللهم وفقه لكل خير. اللهم كن له عونا في كل ما أهمه. اللهم انصر به دينك واعلو به كلمتك. اللهم اجمع به كلمة الأمة على الخير، وبارك له في مساعيه، واجعل مساعيه فيما يقدم إليك زلفى. اللهم حقق له ما نوى إليه من الخير وما أراد من الخير، وأصرف عنه ما شبه له أنه خير، واجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفوفها على الخير، واجعله سببا لحقن الدماء واجتماع القلوب، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضده ببطانة صالحة، ووفقه للصواب فيما يقول ويفعل، وارزقه الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفقه لمراضيك وجنبه نواهيك، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: السلام عليك يا أبا ذر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن والي الكوفة الوليد بن عقبة يقرئك السلام، وقد أرسل إليك مالا كي تستعين به.
0: وهل أعطى أحدا من المسلمين ما أعطاني؟
1: لا والله،
0: إنما أنا من المسلمين، يسعني ما يسعهم. يوجد تحت هذا الغطاء رغيف شعير قد أتى عليهما أيام، فماذا أصنع بهذه الدنانير؟ أعدها إلى ابن عقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير المرسلين. يا معشر المسلمين،
1: يا أبا ذر، ألا تكف عن الفتوى؟
0: والله لو وضعتم السيف على رقبتي على أن أترك كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن يكون ذلك.
1: فاض الكيل، ما عاد الصمت والصبر يجدي معك. ما هذا العداء والتشهير بالأغنياء الذين من عليهم الله بخيره؟ سنرفع في

0: فيك شكوى إلى أمير المؤمنين.
1: من هذا؟
2: أنا لا أتعرض إلا إلى الذين جمعوا الثروات بغير وجه حق ولا يتصدقون ويكنزون المال.
3: أحسنت يا أبا ذر، لله درك.
4: ذاق الأغنياء ذرعا بأحاديث الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري في المساجد والأسواق، وخاصة الذين جمعوا الثروات بطرق ملتوية، فقرروا أن يشتكوه إلى أمير المؤمنين.
5: ما هذا الذي بلغني عنك يا أبا ذر؟ إنك تحرض الناس على الأغنياء.
2: أنا لا أحرض أحداً على أحد، فقط أدعو الأغنياء أن يتصدقوا على الفقراء. لقد عملت بما تعلمت، وإني أحث الناس على أن لا يكنزوا الذهب والفضة.
5: بوركت يا أبا ذر، فأنت رجل يحب المساواة بين الناس، ونعم ما تدعو إليه، ولكن حذاري، حذاري من بعض الأغنياء أن يكيدوا لك.
2: لا تخف علي يا أمير المؤمنين، فإني في حماية الله عز وجل.
5: يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يفتن فيما على الإنسان في ماله؟ هل عليه الزكاة فقط؟ أم ما هو أكثر من ذلك كما يقول أبو ذر؟ أرأيتم من زكى ماله، هل فيه حق لغيره؟ ما رأيك يا كعب؟
6: لا يا أمير المؤمنين،
2: كذبت يا ابن اليهودية يا كعب الأحبار. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صدق الله العظيم. يا أمير المؤمنين، إنه من الضروري فرض ما هو أكثر من الزكاة في أموال الناس.
5: صدقت يا أبا ذر.
2: إن الخليفة عمر رضي الله عنه كان شديد التقشف على نفسه وعلى ولاته، وكان أنموذجا في الزهد، ففي إحدى رحلاته للحج أنفق 16 دينارا، ومع ذلك كان يقول لابنه: لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا.
5: يا أبا ذر، أدعوك لتواصل حث المسلمين على التعاون والتآزر ومساعدة بعضهم البعض.
2: دمت يا أمير المؤمنين خير خلف لخير سلف.
7: بلغني يا أبا ذر أن نفرا من أثرياء المدينة اشتكوك إلى أمير المؤمنين.
8: أجل،
9: وماذا كان موقف أمير المؤمنين؟
2: لقد ثمن مواقفي وانحاز إلى رأيي ضد كعب الأحبار.
7: بارك الله في أمير المؤمنين نصير الضعفاء.
9: ولكن يا أبا ذر، للمسلم الحرية المطلقة في التصرف في ماله.
7: نعم.
2: أي نعم، له الحرية، ولكن فيما يرضي الله، وأن يسير على المنوال الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن يأتي الزكاة ويتصدق على الفقراء ولا يكنز الذهب والفضة وينفقه في سبيل الله.
10: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
11: محمد المصمودي، علي الخميري، أنور العياشي، سندس حمو، محمد الهادي الصغير، محمد الجريجي، ومحمد الحبيب الحارث.
10: ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الجمعة الموافق 24 صفر 1448 للهجرة، الموافق 7 آب 2026 للميلاد. خير ما نسال به إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤتي الحكمة من يشاء

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي ما تيسر له من سورة البقرة، والآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني نتكلم فيه اليوم عن قصة نبي الله نوح عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إن نوحا مكث في قومه 1000 سنة تقريبا، يدعوهم إلى الله، يذكرهم، كان صابرا داعيا إلى الله، لكنهم يكذبونه. بعد ذلك أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، كان لابد من عقاب هؤلاء المكذبين، كان الطوفان، كان الغرق. صنع الفلك وحمل فيه من كل زوجين 2، لكن ولده عصاه لم يركب في الفلك. قال متضرعا داعيا: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، في سورة هود. هكذا رحمة الآباء، وكيف إذا كان من الأنبياء؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله عز وجل: إنه ليس من أهلك. أي هؤلاء الذين وعدوا بالنجاة كانوا من الطائعين، إلا من سبق عليه القول إنه عمل غير صالح. قال الله عز وجل: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.

على الرسول إلا البلاغ. الأنبياء يذكرون الناس، يدعونهم إلى الله، لست عليهم بمسيطر، الهداية من الله. نوح عصاه ابنه، لم يركب في السفينة، لم يكن من الناجين. عندها قال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فهبط بالسفينة بعدما غيض الماء على الجودي، استوت على جبل الجودي، هبط هناك وبارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين. ما تبقى من البشرية بعد الطوفان هم من ذرية نوح، وملأت هذه الذرية مشارق الأرض ومغاربها. بعدما مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يذكرهم، هو من أولي العزم من الرسل، يحاول معهم بشتى السبل أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، لهم اتخذوا آلهة، ما نراك إلا بشرا مثلنا، هكذا استكبروا. هل الملائكة تنزل لتدعو البشر؟ لا، الأنبياء من جنس البشر ليسوا ملائكة. قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، هكذا هي الحجج الواهية، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني أتباعك ليسوا من علية القوم. ولذلك في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حاول بعض كبار قريش أن يبتعد النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه، عن المساكين، عن الفقراء، عن العامة، أن يترك بلالا وعمارا، يريد أن يجلسوا معه ولا أن يكون هؤلاء المساكين بجوارهم، هم من المستكبرين. لكن دعوة الأنبياء للناس كافة لا تفرق بين غني وفقير، بين علية القوم وبين عامة الناس. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. هكذا هي حججهم الضعيفة. أنتم بشر، هذه شبهة يلقيها هؤلاء، هم بشر ولكنهم من الذين هداهم الله، الذين سبقوكم إلى الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان من أسرة معروفة من قريش، قال لهذه المرأة التي اضطربت عندما رأته: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني أنا من عامة الناس وأمي تأكل القديد، يعني هذا اللحم المقدد الذين يضعونه قبالة الشمس ثم يقطع ويؤكل بطريقة بسيطة حتى لا تضطرب هذه المرأة. فلم يشأ أن يكون كالملوك في معاملته للناس. هؤلاء يقولون: ما نرى لكم علينا من فضل، نحن وأنتم بشر. لكنهم استجابوا للرسل: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الأنبياء لم يدعوا أنهم ملائكة، هم بشر، لكنهم استجابوا لدعوة الله. ثم يقولون: هؤلاء أراذل، يعني أتباعك ليسوا من علية الناس، في بادئ الأمر، بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. فقال: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. هكذا معاناة الدعاء.

مع العباد، هو لا يطلب أجرا، هو يذكرهم لوجه الله، ينصحهم رأفة وشفقة بهم حتى لا ينالهم عذاب الله. ولا أقول للذين تزدري أعينكم

الأدعية التي يقولها المسلم عندما يتوكل على الله بما سخر له من هذه المراكب، السفن في البحر والسيارات في البر واليوم الطائرات في الجو، يذكر ربه في كل أحواله على فضله ونعمه. ثم بعد ذلك نزلت العقاب والعذاب، نزل بهم فغرقوا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ذهب الابن وذهبت الزوجة التي لم تطع نبي الله نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع هو نور يضعه الله في القلب لتمييز الحق من الباطل ولإدراك الحقائق. لو فقد الإنسان بصره لأدرك الجميع حجم خسارته، لكن هناك خسارة أشد لا يلتفت إليها بعض الناس، أن يفقد الإنسان بصيرته وهو ما يزال يرى. كم من عينين تنظران إلى المشهد نفسه، لكن قلبين يفهمانه فهما مختلفا. أحدهما يرى في البلاء نهاية، والآخر يراه بداية. أحدهما يرى الحرمان ظلما، والآخر يراه لطفا خفيا. أحدهما يتوقف عند ظاهر الأحداث، والآخر يبحث عما أراد الله أن يعلمه منا. هنا تبدأ البصيرة. البصيرة ليست علما أكثر، ولا ذكاء أكبر، ولا تجربة أطول. إنها نور يهبه الله لقلب صادق، فيرى به الأشياء على حقيقتها، لا كما تمليها الشهوة، ولا كما يصورها الخوف، ولا كما يزينها الهوى. لذلك قال الله سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان قد يقرأ كثيرا، ويسمع كثيرا، ويرى كثيرا، ثم يخطئ الطريق، لأن المشكلة لم تكن في عينيه بل في قلبه. ولعلنا نحتاج بين حين وآخر أن نتوقف، لا لنسأل ماذا رأيت، بل لنسأل كيف رأيت. هل نظرت إلى الناس بعين الرحمة أم بعين الإدانة؟ هل رأيت النعمة أم انشغلت بما ينقصك؟ هل وقفت عند البلاء أم بحثت عن الحكمة التي يخفيها؟ إن البصيرة لا تغير أقدار الحياة، ولكن تغير طريقة استقبالها، التي تجعل المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا منع لم ييأس، وإذا ابتلي لم يفقد ثقته بربه، لأنه يعلم أن الله يدبر أمره بعلم لا يبلغه عقله، ورحمة قد لا يدركها في اللحظة نفسها. وأكثر ما يحجب البصير

أن يظن الإنسان أنه يرى كل شيء، حين يعجب برأيه فلا يسمع نصحا، أو يحكم على الناس من موقف واحد، أو يجعل هواه ميزانا للحق. أما القلب المتواضع فإنه يبقى متعلما ويزداد بصيرة كلما ازداد قربا من الله. في هذا الصباح لا تسأل الله أن يحقق لك كل ما تريد، بل اسأله أن يرزقك بصيرة ترى الخير فيما اختاره لك. فقد يكون تأخر الأمنية إنقاذا، وقد يكون الإنغلاق بداية حماية، وقد يكون البلاء طريقا إلى نضج لم تكن لتبلغه في أيام الرخاء. وحين تستنير البصيرة يهدأ القلب، يدرك أن الله لا يكتب لعبده إلا ما فيه الحكمة والخير، وإن غابت عنه في لحظتها. اللهم يا نور السماوات والأرض، أنر قلوبنا بنور الإيمان، وافتح لنا أبواب البصيرة حتى نرى الحق حقا فنتبعه، ونرى الباطل باطلا فنجتنبه. واجعل بصيرتنا أقوى من أبصارنا، وإيماننا أقوى من مخاوفنا، وثقتنا بك أكبر من كل ما يحيط بنا. كنتم مع تأملات، في التقديم الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بقلم رندا القاسم. تقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج نورس الكريدي.
2: قلت لك 100 مرة إذا بكيتي ما رح أشتري لك اللعبة، بالصريخ ما بتوصلي لشي.
1: وتشدني بقوة تحتملها يدي الصغيرة، تمشي عبر سوق الحميدية بحيوية وكبرياء، امرأة شابة أحاول بخطواتي الصغيرة المتتابعة المتعثرة اللحاق بخطواتها الرشيقة الواثقة. لا أقع ولكني لا ألحق بها، وأبقى ممسكة بيدها أبكي بصوت مكتوم، لأني أعلم أن صوتي العالي سيستحضر توبيخا آخر. أظنها كانت تنظر إلي بطرف عينها، لا بل كانت فعلا تفعل. أغضب منها وأتمنى لو أفلت يدها وأعود لبيتنا، ولكني لا أعرف الطريق ولا أريد أن أعرفه. لا زالت تراقبني خلسة لترى تعابير وجهي لتطمئن أنني توقفت عن بكاء الصامت، ولكنها لا تشتري اللعبة. بعد يوم أو عدة أيام تصلني لعبتي، ليس بالضرورة ذات اللعبة، ولكني وإن كنت بداية أشعر بالإحباط إلا أنني غالبا ما كنت أفرح بلعبتي التي اختارتها أمي لي. كبرت وكبرت ألعابي وأصبحت أكبر من قدرة أمي، ولكني لازلت أصرخ وأقف باكية أمام لعبتي، وإن كنت الآن أعلم يقينا أنها ستصلني بعد يوم أو أيام كثيرة بشكل

0: بها أو بشكل آخر. ليست أمي من سيهديني إياها، فأمي لم تعد قادرة على شراء لعبي، ولكنها لازالت حين تسمع صراخي الباكي قادرة على القبض على يدي بقوة وسحبي، وهي تمشي بخطوات واثقة قوية، وأنا لازلت أغضب منها، ولكني لا أريد أن أترك يدها. أتبعها بخطوات الصغيرة المتعثرة، لا أقع ولكن لا أستطيع اللحاق بها.
1: خاطرة.
0: بقلم رندا القاسم. تقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج نورس الكريدي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دي.

أخي المزارع، الصناعات الغذائية المنزلية تشمل إنتاج الأغذية في المنزل بهدف حفظها أو معالجتها للاستهلاك الشخصي أو التجاري. تشمل هذه الصناعات مجموعة واسعة من المنتجات مثل المخللات والمربيات والفواكه والخضروات المجففة ومنتجات الألبان والمخبوزات والحلويات.

أخي المزارع من الأمثلة على الصناعات الغذائية المنزلية المخللات، وتعتمد على حفظ الخضروات في محلول ملحي أو خل. أما المربيات فتصنع من الفواكه أو بعض أنواع الخضروات المغلية مع السكر. أما الفواكه والخضروات المجففة فيتم فيها تجفيف الفواكه أو الخضروات لإطالة فترة صلاحيتها. أما عن منتجات الألبان مثل الزبدة والسمن العربي واللبنة واللبن، ويمكن إنتاجها في المنزل.

أما عن أهمية الصناعات الغذائية المنزلية أخي المزارع، توفير الغذاء يمكن أن تساهم في تلبية احتياجات الأسرة من الغذاء، خاصة في المناطق التي قد تعاني من نقص في الإمدادات الغذائية. أيضا تحسن الدخل، فيمكن أن توفر مصدر دخل إضافي للعائلات، خاصة للنساء الريفيات اللواتي يعملن في هذا المجال.

0: الطباخ المزارع. من الصناعات الغذائية المنزلية أيضا تصنيع ماء الورد. كيف يمكن إنتاج ماء الورد وما هي الفائدة الاقتصادية من ذلك؟ المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في مديرية الإرشاد الزراعي.
1: سعد صباحكم أخوتنا الفلاحين. موضوعنا اليوم عن صناعة ماء الورد الطبيعي. ماء الورد الطبيعي هو خلاصة تقطير بتلات الورد، وهو أحد نواتج الجانبية لإنتاج زيت الورد المستخدم في العطور. طبعاً له خصائص ملطفة للبشرة، بيستعمل كمضاد للالتهابات، ويعتبر مكون شائع في العديد من الثقافات والتقاليد والاحتفالات. بداية عن نستقبل المهندسة الزراعية مروة حمزات بخصوص هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك أستاذة مروة.
2: أهلا فيك.
1: طيب بداية، شو هو ماء الورد الطبيعي؟
2: بداية عن ماء الورد الطبيعي، هو عبارة عن سائل عطري. نحن هذا السائل كيف بنستخرجه؟ بنستخرجه من بتلات الورد الطازجة. شو الطريقة يلي نحن بنستخرج منها من البتلات؟ هي عن طريقة التقطير البخاري. وماء الورد يستخدم في الطبخ والعناية بالبشرة والعلاجات العطرية.
1: طيب شو هي المكونات اللازمة لصنع ماء الورد الطبيعي؟
2: هلأ نحنا لحتى نعمل ماء ورد طبيعي بنحتاج لبتلات ورد طازجة، لازم يكونوا إنه طازة، يعني مثل ما بيحكوا بالمعنى العام يعني. وبدنا وعاء، وعاء زجاجي أو فخاري، وبدنا ماء مقطر، أو فينا نجيب بدل الماء المقطر يكون عنا ماء نقي. وعنا لازم يكون في جهاز تقطير. هلأ مو ضروري إنه يكون

0: بيكون موجود، بس إذا وجد بيكون أفضل يعني. ولازم يكون عندنا كمان قارورة زجاجية بتكون إنه يعني معتمة مشان التخزين، مشان نحفظ فيها ماء الورد.
1: كيف فينا نحضر ماء الورد بالتقطير البخاري؟ يعني شو هي خطوات التقطير؟
0: لحتى نحن نجهز ماء الورد بالتقطير البخاري، نحن بنجيب بتلات الورد وبنحطها بوعاء التقطير، وبعد ما حطينا البتلات بالوعاء بنضيف عليها كمية من المي، بعدها بنسخن الماء حتى يتبخر، يعني بنسخن الجهاز التقطير. فوقت بيتبخر المي يمرق عبر مكثف، هذا المكثف شو بيعمل؟ بيبرد البخار بحوله إلى سائل. بهالفترة بيصير كمان عندنا فصل الزيت العطري عن ماء الورد، حيث انه الزيت بما انه كثافته بتكون اعلى فهو بيطفو لوين؟ على السطح. وبعدين نحن بنجمع ماء الورد في عبوة نظيفة وبكون خلص.
1: كيف فينا نصنع ماء الورد بطريقة بسيطة؟ يعني نحن إذا ما بدنا نستخدم جهاز تقطير أو مو موجود عندنا جهاز تقطير، كيف فينا نصنعه؟
0: هلا نحن لحتى نصنع ماء ورد مو ضروري يكون عندنا جهاز تقطير، بس جهاز التقطير بيعطينا كمية أكبر، فلهيك يفضل. حتى نحن إذا ما كان عندنا جهاز تقطير ولحتى السيدات بالبيت يقدروا يعملوه، فنحن بنجيب بتلات ورد طازجة بنحطها بالماء بننقعها لمدة 24 ساعة، فالمي لازم تكون مي مغلية يعني. بعدين بنجيب البتلات وبنصفيها وبنعصر منيح، نعصر البتلات منيح عشان إذا ضل فيها مي بواقي مي كمان بتنزل. بعدين شو بنعمل؟ بنسخن المي بس ما بنوصلها للغليان، بعدين بنركز العطر وبنخزنه وبنحطه بالثلاجة.
1: حلو، شو هي مدة صلاحية ماء الورد؟ يعني قديه بضل ماء الورد المحلي الصنع؟ قديه فينا نحن نضل عاملين لها حفظ؟
0: هلا إذا كان ماء ورد يعني إنه ما فيه إضافات وكذا، فبالثلاجة مدة 6 شهور تقريبا يعني، أما بدرجة حرارة الغرفة تقريبا شهر واحد. ويعني انه انا بفضل يعني اذا كان بدرجه حراره الغرفه انه بنستخدمه، يعني ما بنتركه يعني يتخزن اكثر من هيك.
1: طيب بالنسبة للحفظ، نحن شو نوع الوعاء اللي ممكن نحفظ فيه ماء الورد؟
0: هلا يفضل يعني انه استخدام وعاء معدني عشان ما يصير تفاعلات بين الوعاء وماء الورد المحفوظ فيه.
1: طيب هلا كيف فينا نعرف انه ماء الورد هو ماء ورد نقي؟
0: هلا لحتى تعرفي اذا ماء الورد مغشوش او لا او عليه اضافات، هلا بتشمي من الريحه، ريحته
1: تمام.
0: لازم تكون قويه وتكون يعني انه نقيه ما فيها شوائب كيميائيه يعني، ولازم يكون خالي من المواد الحافظه والكحول، وانه اللون، هلا
1: لون
0: اللون لازم يكون شفاف
1: تمام.
0: او مائل للون الورد الفاتح، يعني اذا كان غامق او الوان تانية بيكون محطوط له اضافات.
1: طيب شو عندنا هلا استخدامات تانية لماء الورد؟
0: هلا ماء الورد بشكل عام يعني له استخدامات كتير كبيرة. هلا مثلا ترطيب البشرة، ماء الورد كتير بيفيد بترطيب البشرة، وفي كمان نستخدمه كمرمم للبشرة، وله كتير استخدامات، مثل كمان فينا نضيفه للأكل يعني، مثل بنحطه بالمخبوزات المشروبات، في منهم بيعملوه كمان مع المعجنات يعني.
1: تمام.
0: وفي كمان بالعلاج التهابات العين، بس وقت علاج التهابات العين لازم تكون باستشارة طبية حسنا، وفي عالم بتستخدمه بالعطور وتعطير المنزل والملابس، وكتير استخدامات يعني. قد ما حكينا عنه لماء الورد الأصلي
1: طبعا
0: بيكون
1: له
0: ضامن يعني.
1: استخدامات
0: طبعا.
1: واسعة. شكرا لك استاذة مروة.
0: أهلا وسهلا ويعطيكي ألف عافية.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

أهلا ومرحبا بكم. استقبل سيد الرئيس أحمد الشرع في دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا التطورات الإقليمية والدولية مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار في المنطقة. تقدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بأحر التعازي لذوي ضحايا التفجير الذي شهدته مدينة جرمانة بريف دمشق يوم أمس، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد الشيباني أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن مواصلة طريق التعافي وبناء الدولة، مشددا على أن مؤسسات الدولة ستواصل أداء واجبها في حماية المواطنين وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة. أكدت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل للركاب وأدى لإصابة 14 مدنيا. أوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى بتطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي، مؤكدة أن الاعتداء جاء بالتزامن مع مواقف وطنية صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة أكدت التمسك بوحدة سوريا. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث انتهاء فرقها من أعمال الاستجابة لانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانة. وأوضحت الوزارة أن الفرق أسعفت عددا من المصابين وانتشلت أشلاء الضحايا قبل إزالة أثر الانفجار، وفتحت الطريق أمام حركة السير بعد استكمال فرق الأدلة الجنائية إجراءاتها. أدانت كل من الأردن والبحرين وتركيا تفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بعبوة ناسفة في مدينة جرمانة بريف دمشق، وأكدت الدول الثلاث تضامنها مع سوريا حكومة وشعبا ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشددة على دعمها للإجراءات الرامية لتعزيز أمن سوريا والحفاظ على وحدتها وسيادتها. وفي خبرنا الأخير، خصصت عدلية دمشق غرفا قضائية في القصر العدلي للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب، وذلك تنفيذا لقرار وزارة العدل القاضي بإنشاء غرف متخصصة في جميع العدليات بالمحافظات. وأوضحت العدلية أن الغرف ستتولى استقبال الشكاوى ومتابعة التحقيقات وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة بما يسهم في تسريع إجراءات العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون.

إلى هنا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الموجزة. ولكم التحيات من فريق الإعداد من منظومة الأخبار الزميل محمد

الهزاعة. وفي الإشراف العام حسن كنهر الحسين. وكنت معكم في التقديم شرب الميخائيل. وفي الإخراج عبد الرزاق نعمان وماهر بركات. دمتم ودامت سوريا بألف خير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حكايب لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حكايب لا تكذب عليا.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. على درب الحياة.

0: كيفك صابر؟ لك بس ما كنت أخرت عليك يا صاحبي.
1: لا أبدا ما تأخرت، ما شاء الله عليك جاي على الوقت تمام. يلا خلينا نمشي حتى ما نتأخر على رفيقنا.
0: يعني أنا ما بعرف ليش عم تعذب حالك وتعذبني معاك. طيب ما كان أحسن لو رحنا لعند رفيقك المريض بالسيارة؟ ويا سيدي بلاها هالمشوة بهالشمس الحرائي.
1: أنا قصدي رايح مشي لعنده لأنه في موضوع مهم خطر ببالي وحابب شاركك فيه يا صاحبي.
0: طيب ما في مشكلة، تفضل سيد صابر، تفضل احكي. شرف، يا ترى شو هالموضوع يلي خطر ببالك؟ احكي لنا يا نحن وعم نتمشى، تفضل.
1: تعرف راضي، كل ما بمشي بالطريق بحس انه مو بس طريق، هو قصة حياة كل واحد فينا. يعني الطريق مو بس مسافة، هو كمان ذكريات ومواقف وناس.
0: صح كلامك، الطريق بيجمع الكل ومنمر فيه بمواقف بتعلمنا 100 شغلة. وشغلة اول الصبر والتسامح. لك بتعرف انا احيانا بحس الطريق مدرسة. والله مدرسة. لك الطريق مراية بتورجينا حالنا وبتورجينا مجتمعنا.
1: مرة كنت واقف بالزحمة
0: ايه
1: وشفت واحد عم يساعد واحد تاني بحمل شنتاية تقيلة.
0: ايه نعم.
1: حسيت انه لسه الدنيا بخير.
0: ايه والله مزبوط. ما بيقولوا اذا خليت خربت؟ صابر احيانا الطريق بيجمعنا بناس ما كنا منتوقع نلتقي فيهم ولا بالاحلام، وبتصير بيننا وبينهم قصص ما بتنتسى. ليك مرة كنت بالتاكسي والشوفير كان عم يحكي لي عن حياته وهمومه وقصصه. بتعرف اني حسيت هالشوفير مو شوفير، حسيته هيك يعني مثل تقول اخي كفاية عيلتي وحدا عنده قصص يا اخي لازم اوقف معه فيها.
1: اكيد، وكل واحد منا عنده قصة، والطريق بيخلينا نلتقي ونفهم بعض اكتر. مرات كلمة طيبة او ابتسامة بتغير يوم بحياة شخص.
0: حتى لما منتأخر أو منغلط يا سيدي بتحس إنه الطريق بيعطيك فرصة لتصلح وتكمل.
1: مرات الطريق بيكون صعب، مثل لما ضعت أنا بمكان غريب وحسيت بالوحدة، بس لقيت ناس طيبين ساعدوني.
0: الطريق يا صاحبي هو مو بس مسافة بنقطع، الطريق درب بيعلمنا كيف نكون عم نشوف بشكل أدق، وكمان كيف نكون أقوى.
1: وأحياناً الطريق بيجمعنا بأشخاص بيغيروا حياتنا بكلمة وحدة أو نصيحة أو حتى ابتسامة.
0: بس هذا ما بيعني إنه الطريق ما فيه ضحك. مرة بزماناته شفت لك واحد بده يصف سيارته بيقرني حكرة ضيقة كثير، ضل يحاول ويناور فيها يمكن فوق الربع ساعة. وهو مقتنع إنه سيارته الطويلة العريضة بتقعد بهالقرنة الضيقة. آخر شي مل، ما بعرف شو كروت شو سبسب، حمل حاله ومشي. هو مشي من هون مشوا سيارتين اللي كانوا صافين قدام وورا.
1: حلوة.
0: حظ يا زلمة، عنية بتحس القصة.
1: الضحك بيخلي الطريق أخف حتى لو كانت الزحمة طويلة، ومثل ما قلت يا صاحبي الطريق بيعلمنا الصبر والاحترام خصوصا مع الناس اللي منشاركهم الرحلة،
0: وبيعلمنا كمان انه الحياة مو دائما سهلة. الإرادة والنية الطيبة بتخليك تكلم.

0: كمل. بتخليك تعيش على الطريق بقلب مفتوح، بتخلي الضحكة تملي دروبك، لأن الحياة رحلة يا أخي، رحلة مثل ما اتفقنا. وعليم الله الضحك هو أحلى وأجمل رفيق بهالطريق.
1: لازم نضل عم نبتسم ونضحك على كل مواقف الحياة حتى بأصعب الطرق. ليكنا يا صاحبي وصلنا على بناية رفيق، يلا تفضل.
0: شرف سيدي، يلا منيح اللي ما اجينا بالسيارة، لأنه كان صار فينا مثل إداك الزلامة، ما في ولا صفي. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث في العاصمة دمشق مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة. وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابة يؤكد أن عدد الإصابات جراء التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانة بلغ 14 إصابة، بينها 3 إصابات بليغة وفق المتابعة مع المشافي. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن التفجير لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي وتعزيز الأمن والاستقرار. البحرين وتركيا والأردن يدينون تفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بعبوة ناسفة في مدينة جرمانة بريف دمشق. عدلية دمشق تخصص غرفا قضائية في القصر العدلي للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: من دمشق يا صباح الخير. صباح الخير لكم متابعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا فيكم بحلقة جديدة من صباحكم سوري. صباحكم سوري، وهذه تحيات فريق العمل. رح نرافقكم من داخل الاستوديو بالإعداد والتقديم
2: سلافة حسن
1: وشدة علي. وبالهندسة الإذاعية
2: المهندسة نسرين عمير.
1: وبالمراقبة العامة
2: دانيال الجزائري.
1: ورح يرافقنا بالإخراج
2: جنينة الخضر وخديجة مصطفى.

كل الحكاية بتخبرنا بالنهايات السعيدة بعد اشتداد الألم وتعاظم الوجع، بتخبرنا أنه آخر الليل صبح كله خير وآخر الصبر فرج عظيمة. صحيح مبارح المساء الجسد السوري توجع بتفجير جرمانة يلي كان سبب بارتقاء ضحايا وعدد من الإصابات، لكن هذا الشيء ما رح يثنينا عن الحياة، بدليل بعد ساعات قليلة من هذا التفجير رجعت الشوارع لحركتها. لكن كان الأهم هو تآلف الأرواح السورية. بدنا نقول من إذاعة دمشق الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

0: متابعينا، رغم المساء الصعب والحزين يلي عاشته بلدنا مبارح ورغم الألم يلي عم يثقل القلوب، لكن دائما النهار بيجي ليكون بداية جديدة. صباحنا اليوم معكم محمل بأمل قادم بيستحقه كل السوريين، الرحمة لأرواح الضحايا يلي ارتقوا والشفاء العاجل للمصابين.
1: بالحب بدنا نعمرها، ما عاش يلي زعلها،

0: صباحاتنا أكيد ما بتحلى إلا بمشاركاتكم ووجودكم معنا يلي هو الأساس ببرامجنا كلياتها. رح نكون معكم عبر أرقام الهواتف الأرضية، لكن بعد 9:15 شازما،
1: بعد 9:15 رح نستقبل اتصالاتكم بعد ما نطرح موضوع الحلقة، وأيضا نذكركم برقم الواتساب يلي بتقدروا من هلأ تبعتونا تصبيحاتكم ورسائلكم 0987 810 950.

طبعا نحن موجودين على ارقام الارضي 225-346-225-347 ولكل يلي هيك انضموا جديد لنا او عم يدوروا لحتى يسمعوا اذاعه دمشق، نحن على النايلسات موجودين على 11938، فيكم تتابعونا بالصوت والصوره. اما تردداتنا بالمحافظات ففي حماه نحن موجودين على التردد 95.9، حلب 95.9، اللاذقيه 95.1، طرطوس 95.9 و95.5، دمشق 95.1، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 و95.3، دير الزور 95.1. واللي عم بتابعنا عبر الانترنت فيكم تشوفونا على التليجرام، تعملوا اذاعه دمشق، تعملوا سيرش على اذاعه دمشق انضمام، وبنصير معكم كمان بالصوت والصوره.

0: صباح الخير من جديد لكل يلي انضموا لنا عبر ترددات إذاعة دمشق أو عم يصبحوا علينا برسائلهم. صباح الخير لكم، رح نقرأ الرسائل تباعا، ولكن هلأ بدنا نروح سلافة لنعرف حالة الطقس. أكيد كل يوم من في الصبح منقول بلكي اليوم أبرد، بلكي اليوم الجو أهدى إن شاء الله. اليوم خبرينا شو أحوال الطقس.
1: هلأ أكيد الناس مبارح حست هيك بشوية، هيك الجو لطيف كان مبارح بالليل، كان في انخفاض هيك طفيف بدرجات الحرارة، لكن عموما هو الطقس صيفي حار اليوم وبكرة بأغلب مناطق البلاد، مع انتشار بعض الغيوم بالمناطق الساحلية نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، وبيكون حار جدا في المناطق الشرقية والجزيرة، وبيكون ألطف خلال ساعات الليل ومعتدل على المرتفعات الجبلية. أما بخصوص الرياح تكون غربية تنشط بعض الأوقات لتعمل على تلطيف الأجواء.

حالة. هلأ مو المهم كيف بيكون الطقس، أكيد صيف وحار، ولكن المهم كيف نحن نبدأ يومنا، كيف نتفائل بسكينة وهدوء، وإن شاء الله يوم جميل لكم متابعينا.

0: صباح الخير لكم متابعينا، رسائلكم عم توصلنا ورح نقرأ شوي من الرسائل وتصبيحاتكم. صباح الخير للرقم اللي نهايته 607، كمان في رسالة من الرقم نهايته 538. يسعد صباحك، أسعد الله صباح أجمل المذيعتين، تحياتي لإذاعة دمشق وأفراد المحترمين وجميع المستمعين. اللهم جمعة مباركة والسعادة والسرور للمخرجة. بده أغنية عمر دياب إذا بالإمكان، وبيحب يصبح على الشاعرة سليمة والأخ علي ولجميع من يساعد إذاعة دمشق. من طرطوس، نهاية الرقم 135. ما في اسم سلافة. صباح الخير من محمد خلف أبو يامن من السلمية، يسعد صباحك. كمان في رسالة من الرقم نهايته 717. صباح الخير لإلك يا عبد الوهاب من حلب، بده أغنية بعيد ميلاده. إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير يا عبد الوهاب.
1: امبارح نحن بالشيء اللي صار يعني الضغط اللي كلنا تعرضنا له، ما فينا ننكر انه ما في حدا فينا ما توتر ببيته، ما تعب، ما حس هيك بشويه خوف او يعني نوع من الحزن. اكيد نحن كسوريين كلنا على قلب واحد، لكن بهيك لحظات في ناس بيصير عندها رده فعل كثير كبيره، فبتحتاج لاي شيء هيك يروق اعصابها او هيك يهديها نوعا ما لحتى هيك ترجع لتوازنها الطبيعي وتستوعب الصدمه. اليوم بصيدليتك ببيتك مع شزا رح نتعرف على هيك بعض المشروبات يلي موجودة داخل البيت ويلي ممكن تساعدنا بحالات الهلع، الخوف، التوتر، لحتى هيك نصير شوي مسترخيين ومستعيد توازننا النفسي. شو بدك تخبرينا اليوم يا شزا؟
0: فعلا سلافة، يعني بظروف مثل اللي مرقت مبارح الكتار بيحسوا انهم بحاجة هيك ليرخوا اعصابهم ليستعيدوا توازنهم، يعني يخففوا هذا التفكير والتوتر الزائد. بكل بيت يعني منلاقي بعض الأعشاب اللي دائما الأمهات بيحتفظوا فيها. نحن كنا نشوفها أنه هي بس أطرميز على
1: مجلة أو مخزانة،
0: لكن هو بالحقيقة هي الزهورات مثل البابونج، النعنع، الزهورات الشامية طبعا عندها مؤثر يعني مهدئ للأعصاب. فالبابونج مثلا يعني هو مو بس مشروب دافئ، لكنه من الناحية الطبية بيحتوي على مضادات أكسدة. طبعا هذا المركب الموجود فيها الأبيجينين بيرتبط بمستقبلات معينة بالدماغ ليرخي العضلات ويقلل من القلق ويهدئ ضربات القلب المتسارعة. كمان يعني الزهورات الشامية، اليانسون، النعنع، كلها مشروبات بتعطي شعور فوري بالراحة الجسدية. اليانسون كمان مثلا سلافة نحن بنعرف أنه بيعطوه كانوا للأطفال الصغار لأنه يعني في زيوت عطرية بتساعد على استرخاء الجهاز العصبي فبينام
1: فهو لا، أثبتت الدراسات أنه للأطفال الرضع هو كتير غلط
0: مضر، ولكن نحن يعني في حال تناولنا بكميات معتدلة يعني كاسة صغيرة بحالة التوتر بيخفف من التشنجات المعوية، وكمان يعني بيساعد الجهاز العصبي على الاسترخاء اللي بيسببه التوتر والضغط الفجائي. يعني متابعينا كوب دافئ من هاي الأعشاب البسيطة كفيل بأنه يعطي

0: هاي هن المشاريب اللي ممكن نستخدمهم بالبيت شذا. هلا انا بعرف بتذكر بالمسلسلات الشاميه لما تجي وحده لعند وحده وتكون متوتره تقول لها اعملي لها كاسه ليموناده كمان. هي يمكن
1: هي شوي فيها سكر شوي عالي، لكن الزهورات الموجوده فعلا بالطبيعه، هي الاعشاب اللي بنقطفها بنجففها خلال فتره الصيف، فعلا هي لها هذا الاثر المهدئ. حتى الميرميه الزوفه بالساحل السوري معروفه هي النبته، قد ايه لها يعني مفعول بتخفيف من اعراض البرد، من استرخاء الجهاز العصبي. طبعا هن مو بس للاطرميس، فيكم تطالعون تجربوا مرة واثنين وثلاثة، يعني في عالم غيرت عادات بسيطة، مثلا كاسة نعناع كل يوم الصبح فعلا فرق النهار عندهم، خفف من تشنج الكولون، من النفخة، من يعني عسر الهضم. فبتقدروا هيك تدخلوها هيك شوي على عاداتكم الغذائية، وأكيد رح تفرق معكم.

0: اليوم نحن على غير العادة رح نطرح موضوعنا بكير كتير، لأنه هيك الظرف بيفرض علينا أنه نحن نكون دائما حد بعض، نكون دائما جسد واحد. وإذاعة دمشق يعني هي عادتها، هي منهجها أنه دائما تكون مع السوريين بأوجاعهم بفرحهم بحزنهم. اليوم موضوعنا بخص كل حدا فينا، ودائما مثل ما كنا نقول كل حدا بهذا المجتمع إله دوره، إله مكانته، إله وظيفته بطريقة أو بأخرى. اليوم رح نحكي عن أهمية التماسك المجتمعي بالأزمات، قديه مهم نوقف حد بعض شذا. يعني نحن على مستوى علاقات شخصية لما بنكون عنا أي مشكلة وحدا بيوقف حدنا فكتير منرتاح.
1: صحيح،
0: ما بالنا على مستوى مجتمع.
1: صحيح، احيانا نحن بنكون بحاجه لكلمه فقط تطيب خاطرنا، احيانا بحاجه لحدا يطبطب علينا، مسكه ايد احيانا بحاله توتر او هلع ممكن تخفف من اثر الصدمه. والازمات دائما يعني بتختبر قوه نسيجنا، قدرتنا على التعاضد، مسانده بعض لحتى نقدر فعلا نتغلب على التحديات والصدمات. واليوم يعني متابعينا حابين نسمع رايكم ومشاركاتكم عبر اتصالاتكم بعد موجز 9:15 ورسائلكم على الواتساب. كيف بيتحقق التماسك الاجتماعي بأوقات الأزمات؟ شو هي المبادرات البسيطة اللي نحن فعلا نقدر نقدمها لبعض حتى نسند بعض ونخفف عن بعض بالظروف الصعبة؟
2: الله لو نرضى

0: مثل ما قلتي شدا، يمكن نحن بالأزمات بننسى خلافاتنا. يعني كتير بتصير قصص إنه بنكون نحن على خلاف مع شخص، لما بيكون بمحنة نحن بننسى هاي الزعل أو هاي الأخذ على خاطر مثل ما بيقولوا، ودغري منركض لحتى نساعده ونكون حده. التماسك المجتمعي عموما بالأزمات يعتبر بمثابة خط الدفاع الأول وحجر الزاوية اللي بتعتمد عليه المجتمعات بالصمود واستمرارها، إن كان بالكوارث، بالحروب، بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية. الأزمات بطبيعتها بتخلق هاي الحالة من التآلف الروحي بين الناس، طبعا هي إلى ركائز، إلى قصص بتخليها وبتدعم هذا التماسك المجتمعي. بالمقابل في قصص كتير ممكن تسبب بانهدام هذا التماسك المجتمعي. الجميل نحن بسوريا أنه نحن بكل أزمة بتصير نشوف هذا التآلف. يعني من فترة حادث دير الزور كلنا شفنا على مستوى الجغرافيا السورية قديه في تضامن كان شعبي، قديه حلوة وقفة السوريين حد بعضهم، قديه كان في مبادرات لحتى شباب يروحوا. مبارح كمان بتفجير جرمانة شفنا هاي اللهفة بين السوريين اللي معروفين فيها، وين ما راحوا بيقولوا لهفة السوري، لهفة السوري على الغريب، كيف لهفة السوري على السوري؟
1: صحيح سلافة، يعني والشعب السوري معروف بتماسكه بترابطه، مثل ما قلتي يعني خلال السنوات السابقة يعني عانت البلد من كتير من القصص والصعوبات. شفنا كتير قد فعلا نشطت الجمعيات، نشطت المبادرات المجتمعية، شفنا قديش العالم فعلا بتحب تساعد، بتحب تقدم لغيرها. وفي نقطة كمان ضويتي عليها، أنه نحن فعلا بوقت الملمات بنترفع عن الأحقاد الشخصية، عن الخلافات مهما كانت كبيرة. لما بيكون الوجع أكبر فنحن منحس أنه هي سخيفة، نحن لازم نوقف حد بعض، نساعد بعض، بعدين بنرجع
0: نزعل من بعض،
1: نزعل من بعض بالقصص الصغيرة، لأنه أحيانا بتكون القصة الكبيرة بتخلينا نحس قديش نحن يعني محملين أشياء أكبر ما بتستاهل.
0: صحيح.
1: في يعني هي أشياء بسيطة وسهلة ونقدر نحن
0: نتجاوزها
1: ونتداركها.
0: صحيح.

0: بدنا نروح شوي لرسائلكم يلي عم توصلنا لحتى هيك نلحق أكبر قدر ممكن ونقرأه. فعنا رسالة من صديقنا مصطفى سينكي وبعت لنا صورة وردة كتير حلوة عم بيقول الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والله ينتقم من الظالمين آمين يا رب العالمين. بدنا نقول صباح الخير لصديقنا مكاتب الاسم لنهاية الرقم 549 عم يصب علينا وعلى كل كادر إذاعة دمشق. لا كاتب معكم محمد غزال من فرنسا، يسعد صباحك يا محمد. يسعد صباحكم من أمريكا معاذ خياط، يا أهلا وسهلا. في حدا بعتنا رسالة عتب كتير كبيرة ويمكن ما للأولى. لا نحن ما بنتمنى نخسر حدا أبدا من متابعين إذاعة دمشق، ونحن عم نعمل دائما جهدنا لنكون عند حسن ظنكم. عتبك غالي علينا نهاية الرقم 410، لكن ما بعرف يعني ليه هيك صار معه شذا، مو غريب شوي؟
1: يسعد صباحك. يعني أحيانا ضغط الرسائل ممكن ما يخلينا نشوف بعض الرسائل، ولكن كل المتابعين لهم نفس المكانة. إذاعة دمشق بتكبر فيكم، تحية لإلك. ما منعرف شو الاسم،
0: مكاتب الاسم حتى عم أرجع على الرسائل، بس كلها رسائل عتابة عم شوفها. يعني إحنا أكيد ما منحب نخسر حدا، فما بعرف هي شو وجهة نظره. بدنا نقول صباح الخير لمحمود بيطار من اسطنبول، بده يصبح علينا وعلى أمه بحلب الله يخلي لك ياها. راجعين يا سوريا إن شاء الله بترجعوا يا رب، وبيرجعوا كل المغتربين لسوريا، وهيك منعمرها كلياتنا سوا. أحمد جمال من حلب بعت لنا هيك فيديو لطيف، يسعد صباحك.

الرقم يلي نهايته 742 عم يصبح علينا بكفي ألم ووجع، لازم نحب بعض. يسعد صباحك يا أبو طلال بكل خير، وتبقى دائما بصحة وعافية.

0: شو رأيك سلافة، على اعتبار طرحنا اليوم موضوع الحلقة بكير انه نستقبل اتصالات بكير؟
1: والله ايه كمان يعني حلو هيك نحس بعض كسوريين هيك كيف متألفين، كيف بنواسي بعض، يمكن كلمة من حدا طبب تطبطب على جرح حدا تساعده وتكون حده. اكيد نحن جاهزين نسمع اصواتكم على 225-346-225-347. وبما انه حديثنا عن الأزمات والتماسك المجتمعي شذا، ما بعرف اذا بتوافق الرأي إنه الشائعات هي من القصص اللي بتأثر على هاي القصص، وخصوصا بالأوقات الحرجة. خلينا نقول بيصير كل حدا يحكي، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دائما بقول نحن على مواقع التواصل الاجتماعي ما مش بحالنا بالواقع.
0: بتأثر على التماسك بين بعض قصدك؟
1: إنه الشائعات إنه هدول فلان هدول كذا، فهي القصص قديه بتلعب دور.
0: هلأ دائما من الوعي، ودائما بنحاول من خلال المنصات الرسمية، من خلال المنصات المجتمعية، من خلال ورشات، إنه نحن دائما أو بينطرح فكرة مهمة إنه دائما العالم الرقمي أو السوشيال ميديا هي عالم بيظهر فيه الشخص بأفضل ما يمكن، بيحاول يعطي أشياء ممكن تكون هي أبدا بالحقيقة ما أنا موجودة. بتصير هاي المقارنات بين الأشخاص، بتصير العتب، بيصير أنه أنت رحت ما خبرتني، أنت سافرت، أنت عملت. أحيانا بيكون واحد قاعد بنفس المكان ولكن السوشيال ميديا عم تعطي صور مختلفة عن حقيقة الناس وحقيقة حياتهم وحقيقة العلاقات بين الأشخاص. ففعلا ممكن تأثر بشكل سلبي على علاقاتنا معهم، على تماسكنا مع بعض. كمان سلافة يعني حابين نسمع من متابعينا بالنسبة ل يعني تجاربهم اللي مرقوا فيها، حسوا كيف الناس وقفت معهم، كيف تعاطفتوا انتم مع الأشخاص يلي كان عندهم ظرف. شاركونا بآرائكم وتجاربكم يلي عشتوها أو المواقف يلي مريتوا فيها.
1: معنا أول اتصال بحلقة اليوم. يا صباح الخير.
2: الله يسعد لي صباحكم.
1: أهلين يا أبو طلال،
2: كيف صحتكم؟ إن شاء الله تمام.
1: تمام، أنت كيفك؟
2: والله الحمد لله. كيفك شذا؟
0: يا أهلا وسهلا يا أبو طلال،
2: وآخر شيء تواصلنا معك.
0: أهلا وسهلا فيك، دائما عم توصلنا رسائلك من خلال البرامج وعم توصلك تحياتنا. أكيد
2: خلينا ياكم يا رب. بلا شوفي الشيء عم يصير بهالبلد، والله العظيم ألم وجع. يعني الشعب السوري ما بيستاهل الشيء هذا كله.
1: صحيح.
2: ومنتمنى نحن أنه نحب بعضنا ونكون إيد بإيد حتى ما نخلي الناس السلبيين هدول يتدخلوا بيناتنا ويعني ويخلونا هيك يعني عطوبتي عنا وجع وألم يعني.
1: طيب أنت أبو طلال مثلا لما سمعت مبارح بتفجير جرمانة، شو أول شيء هيك ممكن أنت عملته؟ يعني دغري نحن بالعادة نتواصل مع الناس اللي بنعرفهم
0: اللي ساكنين هناك.
1: أنت شو عملت؟
2: والله انوجعت كتير على المنظر اللي شفته. يعني نحن ما بنستاهل، يعني هدول الناس هدول اللي عم يعملوا هالشيء هذا يعني حرام، والله حرام. يعني أنا زعلت من جوات قلبي، يعني بكفينا يعني عم يصير فينا. نحن متمنى بلدنا تكون أحسن بلد وتتقدم تقدم سريع، يعني لحتى نكون نحن يعني إن شاء الله بإذن الله نكون مع بعضنا البعض.
1: أكيد بهمة الناس الطيبين، ونحن كتير ضروري نوقف حد بعض وندعم بعض ونساند بعض لو بكلمة طيبة. يسعد صباحك يا أبو طلال وتحياتي.

0: هلا إلك.
1: تحية لك يا أبو طلال، انبسطنا هيك بسماع صوتك.
2: يطولنا بأمركم ويخلينا إياكم يا رب.
1: أهلا وسهلا. اتصال تاني. ألو.
3: ألو، صباح الخير.
1: يا صباح النور.
3: أنا معك محمد، كيفك بعدين؟
1: أهلا وسهلا يا محمد.
3: ثلاثة على كده.
0: أهلا وسهلا يا سيد محمد، يسعد صباحك.
3: الله يعزي كل الشعب السوري وعزي حالي، بعزي أنا رحمة كل الأشهاد.
0: آمين يا رب.
3: والله شيء بخير، والله العظيم.
0: أنت بالأزمات يعني كيف بتوقف مع الأشخاص يلي بتعرفهم؟ كيف ممكن
3: تدعمهم؟ الله الله الله بيعلم يعني. إحنا من زمان أول 15 سنة الأستاذ كان بشر أي مزمن. يعني نطلع وقت أنا بطلع برمي على الأستاذ. الله العظيم وقت بطلع هو قلبي ما بتشوف إيه، والله شيء بخير. حاس حاس كفي كفي يعني هل عم يعمل كثير هذا عم يعمله. والله ما أنا سوري، أو إذا كان سوري بس ما هو شيء حامل الهوية سوري بس ما أنا سوري.
0: سيد محمد، قد ايه اهميه انه نحن نوقف حد بعض بهيك ظروف؟ قد ايه نحس انه نحن فعلا موجودين حد بعض؟
3: نحن شعب واحد. انا امي، انا تري من بلد نمر، من الشام، من درعا، من نمر، من حلب. انا هيك ما بغى احط حد مني.
0: نحن اكيد هيك، وهم السوريين دائما وابدا شعب واحد.
3: وسلموا مدام رنا، يعني لا مدام شجر ما بعرف انه بخير يعني الحمد لله.
0: هون زميلتنا رنا اكيد موجوده وراح تسمعوها ببرامج اكيد ثانيه. نحن كلنا هون دائما بحب نتواصل معكم ونوصلكم دائما وابدا.
1: الو، صباح الخير. الو
4: الو،
1: يا صباح الخير.
4: الو، صباح الخير.
1: يا صباح النور، مين معنا؟
4: كيفكم؟
1: يا اهلا وسهلا
4: سليمة.
0: هلا وسهلا يا سليمة،
1: كيفك؟
4: الحمد لله على السلامة، شو أخباركم؟
0: تمام، أنت كيفك؟
4: والله مشتاقة لكم، خيرات الله إن شاء الله، الأمور على أحسن إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك يا سليمة.
4: يا رب.
0: سليمة، نحن شو دورنا هيك كأفراد بتعزيز التماسك المجتمعي؟ كيف فينا نساند الناس يلي عندها مشكلة أو أزمة أو وجع؟
4: والله هو الدعاء روح الدين يعني. إذا الواحد صلى ركعتين ثلاثة وهيك إنه دعا لرب العالمين إنه الله ينصر هالبلد ويحمي هالمظلومين يا رب العالمين. وبقول سوريا بلدي أنا، الشعب الراقي هالحساس، تراب الطاهر بينباس، كله عفو قومية. سوريا من مثل مين حسدون عليها الملايين، بلد العز والياسمين وحروف الأبجدية، ليش هم يعملوا فينا هيك؟ ما بعرف يا بي والله.
0: يعني تضامن سليمة بيكون هيك بهي الكلمات.
1: سليمة دائما هيك إلى حضورها الخاص وإلى هيك كلماتها المميزة. وحتى سليمة يمكن على الصعيد الشخصي حكينا بأكثر من مرة قديه هي فعلا بتوقف مع الناس اللي حواليها، وقديه هي حدا هيك معطاء بحياته. تحية لإلك يا سليمة.
4: شكرا لكم، إن شاء الله هيك السلام والأمان لهالبلد ولشعب هالبلد.
0: آمين يا رب العالمين.
4: والحمد لله على سلامتهم يلي نجوا، والله يرحم اللي راحوا يا رب.
0: آمين يا رب.
4: وسلامي للكل.
1: آمين. شكرا لك. سعد
0: بنروح شوي للرسائل. شذا سوسن طبشي عم تصبح علينا وعم تقلك أهلين وسهلين يا شذا، بدها أغنية لبنت المحامية ريهام كعطوف أو خطيبة توفيق أبو قمر بمناسبة عقد قيرانه. إن شاء الله ألف مبروك،
1: ألف مبروك
0: يا رب. يعني ليكي هاي الأخبار بتخلينا نحس إنه الحياة لازم تستمر بطريقة أو بأخرى.
1: أكيد.
0: ونحن السوريين بيلبق لنا الحياة، تعبنا كتير، بنستاهل إنه نعيش حياة حلوة، إنه نفرح، ننبسط بهاي الحياة. حقنا ممكن بعد هذا التعب يا شدمو.
1: صحيح، وإن شاء الله ألف مبروك يا سوسن، وإن شاء الله هلأ أحلى أغنية من عند جنينة. كمان في رسالة من الرقم 748 نهايته السلام عليكم، الله يسعدكم ويحفظكم ويرحم شهداء سوريا ويشفي جميع الجرحى، معكم مصطفى أبو عبدو. تحياتنا لك وصباح الخير لأروع إذاعة. مني أنا إيمان، ومن ماما أم إيمان، بدنا أغني على ذوقكم، البث كتير ضعيف بحمص، أحيانا ساعتين عم يوقف في البث.
0: زملائنا أكيد رح يتابعوا الموضوع ويشوفوا شو القصة لحتى ندارك هذا الموضوع. نحن بهمنا أنه تكونوا دائما عم تسمعونا وموجودين معكم طول الوقت. معنا اتصال. يا صباح الخير.
5: صباحك بكل خير.
0: اهلا وسهلا. صباح النور.
5: صباحك مدام سلافة. مدام شذا.

0: كيفك يا علي؟
1: خلي لي اياك يا رب. صباحكم بكل خير بعد زمان تواصل مع حضرتكم طبعا.
2: اهلا وسهلا فيك.
1: خليني بالبداية واسمحي لي صبح على الغايب يعني الشاشة لكن الحاضرة بقلوبنا المتميزة الأستاذة رنا علي. سلي صباحها بكل خير.
2: تحياتنا لإلها لزميلتنا رنا علي.
1: إن شاء الله هيك دائما بتضل بخير وصحة وبالمكان اللي بتتمنى يا رب.
2: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا لك يا علي. أكيد هي إلها بترسل لك كل التحيات.
1: يخلي لي اياك. اليوم الوجع واحد خلونا نتفق والألم واحد، بس هل يكفي أنه نقول نحن الوجع واحد؟ نحن يمكن كسوريين خلونا نحكي ما بعرف ليش مكتوب علينا الألم والحزن، هذا الشيء ما رح نحكي فيه أكثر من هيك، بس لكن المطلوب مننا نحن أكثر من هيك والله يا مدام شذا ومدام سلافة.
2: تفضل.
1: المطلوب مننا ما بس إنه نقول والله الله يرحم الشهداء، هذا الشيء من البديهيات إنه نقول فيه. ومن البديهيات حقيقة نقول الخير والأمن والأمان لبلدنا الحبيب سوريا، لكن المطلوب مننا أول شيء إنه نقتنع بفكرة سوريا للكل، ونقتنع بفكرة إنه نحن لازم نكون مع بعض، ما حد بيحبنا أكثر من نحن نحب بعض. هاي النقطة اللي لازم نحن نتفق عليها والنقطة الأساسية. ما ننتظر فلان قاعد ببلاد برا وإلى آخره هو عم يقول إنه يعني عم يحاول إنه يصيد بالماء العكر. نحن المطلوب مننا نحن اليوم ما بس إنه نطلع بس بالحكي، لازم يكون عندنا أفعال تلامس هذا الوجع السوري.
2: أنت كعلي كيف ممكن هيك تقدم مساعدتك لآخرين لأشخاص عندهم أزمة؟
1: مثال أنا مبارح الحدث اللي صار بجرمانة، أنا هذا الحدث بدي أعتبره لا سمح الله صار بمنطقتي بمحافظتي. الأول شيء أضعف الإيمان، أول شيء إنك تمكن تتصلي مع ناس تعرفية وتطمني عنها وتعرضي مساعدتك عليها قولا واحدا.
2: كيف ممكن؟ شو هي نوع المساعدة اللي ممكن أنت تقدمها كعلي؟
1: هلا طبعا كل واحد بمكان عمله بمكان شغله. هلا على سبيل المثال الا يمكن في بعض الاشخاص ما بتقلك انه هي بدها حقيقه، بس انت يمكن نتيجه انت احساسك بالاخر انت تقدمي هذا الشيء. على سبيل المثال حدا يعني وليكن بحاجه لعمل جراحي ما تماما، بحاجه لاي شيء ثاني، انت ممكن تقدمي مساعده ماديه لهذا الشخص بدون ما هو يطلب. احنا ما راح ننتظر هذا الشخص حتى يطلب مننا. اذا هذا الشخص هو قريب مننا بغض النظر يمكن انت ناس ما بتعرفي بتقولي انه يلا معلش بدي انا اعمل هذا، هو بينطوي تحت مصطلح العمل الطيب والعمل الخير. لانه لا سمح الله بدك تحطي انت حالك بمطرح هذا الشخص. لذلك نحن اذا حدا بيحتاج اي مساعده ماديه نحن نكون اول الناس حاضرين، لانه هذا الشيء قولا واحدا رح ناخذ مكافئته لاحقا. حدا يعني يمكن في بعض الاشخاص يمكن فقدت سكنه او فقدت مكان بتعيش فيه، يعني هلا ولو اذا انت سكنتيها بمكان معين يعني بمكان اجار او شيء، بس نكون رحيمين ببعض بهذا الموضوع. يعني نحن اكيد اما اقول لك انت تاجر هذا الشخص سنه واثنين وثلاثه ببلاش، بس
0: لكن بوقت الازمات والظروف انه نحن نوقف مع بعض قدر الامكان.
1: يعني كثير اعمال طيبه مدام شذا فينا نقوم فيها، يعني هي الاعمال الطيبة. ليس انا اما انني كل واحد فينا صدقيني مثل بيقولوا بحصة
2: تسند جرة. صحيح كل حدا من طبعاً. موقعه قادر يقدم مساعدة طبعاً. قادر ينصح حدا.
1: ما بس نحن صح. نطلع ونحكي ونقول انه نحن والله مع فلان ولازم.
2: لكن كمان علي نحن هذا الدعم النفسي بيسمونه لما بيشوفوا الناس هذا النوع من التضامن والكلام، انه كل مثلا مواقع التواصل الاجتماعي نحن مع ابناء جرمانة، نحن مع ابناء دير الزور، نحن وقت تفجير الحجاز نحن مع الناس.
1: هذا الشيء بدنا اياه يتجسد على ارض الواقع.
2: هو ضروري يعني كله ضروري وبيلزم بهي المرحلة بهي الأزمة،
1: لأنه نحن بحاجة بعض. لا صح. يمكن لا يمكن صدقيني لا يمكن الإيد وحدي لحالة تدق.
2: صحيح هذا الكلام يا علي.
1: دائما وأبدا نكون كتف إلى كتف حتى نبني سوريا. ليك صدقيني ابن اللاذقية ما فينه يعيش بلا ابن الشام.
2: صح.
1: وابن الشام ما فينه يعيش بلا ابن دير الزور. لذلك هي سوريا وحدي بدنا نحافظ عليها. خلونا نعتبر سوريا الأم ونحن أخوات. قد ما صار بيناتنا حساسية ومشاكل لكن تنحل بأرضها وبنرجع كأبناء وطن.
2: هذا التكاتف والإحساس إنه نحن روح وحدة هو اللي بيعزز فعلا التماسك المجتمعي يا علي واحدة. وبيعزز هاي القصة وبيخلينا دائما سند ودعم لبعضنا. يسعد صباحك
1: دائما خير.
0: دائما حضور علي وتأثيره والكلام اللي بيحكيه أفكاره يعني فعلا أفكار خلاقة وكام يعني مليانة إحساس ومشاعر. شكرا لك يا علي، وأكيد فعلا الكلام مهم التعاطف مهم، ولكن الفعل بالنهاية هو اللي بيعمل أثر وفرق على أرض الواقع. ومو غريب أبدا عن السوريين يوقفوا جنب بعض بكل الأزمات وكل الشدائد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث في العاصمة دمشق مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة. وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابة يؤكد أن عدد الإصابات جراء التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانة بلغ 14 إصابة بينها 3 إصابات بليغة وفق المتابعة مع المشافي. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن التفجير لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي وتعزيز الأمن والاستقرار. الأردن والبحرين وتركيا يدينون التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بعبوة ناسفة في مدينة جرمانة بريف دمشق. أخيراً عدلية دمشق تخصص غرفاً قضائية في القصر العدلي للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب. نهاية الموجز، شكراً لمتابعتكم.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

رجعنا لكم عن جديد متابعينا ومتابعي إذاعة دمشق وصباحكم سوري. اليوم عم نحكي عن موضوع التماسك المجتمعي وكيف نحن لازم نوقف مع بعض، كيف ندعم بعض بأوقات الأزمات والشدائد. طبعا بدنا نرجع نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 225-346-225-347 وأيضا رسائلكم عبر الواتساب 0987-810-950.

0: صباحنا اكيد مكمل معكم ونحن ناطرين اتصالاتكم. ومعنا اتصال، يا صباح الخير.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: يسعدني صباحكم ورود النبي.
0: يسعد صباحك يا صباح ابو موفق. كيفك؟
1: كيفك يا ام سليمان يا غالية؟
0: اهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير يا ابو موفق، كيفك اليوم؟
1: والله الحمد لله، نحمد ونشكر على طول الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دائما.
1: وتحية كل واحد يصلي على سيدنا محمد اليوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم وعلى جاعة دمشق وعلى سوريا كلها، كل شيء بيحب بعضه. تحية له من سيدنا النبي كمان.
2: تحية لك يا أبو موفى ولكل اللي عم يسمعونا، وجمعة مباركة للجميع. أبو موفى، نحن اليوم عم نحكي عن يعني التماسك المجتمعي، كيف نحن منوقف مع بعض مع الناس اللي حوالينا بوقت الأزمات وقت الشدائد. احكي لنا يعني لما بيصير مشكلة مع حدا بيخصك، كيف نوع الدعم اللي بتقدمه؟
1: تمام، احنا لازم بالأزمات وبالفرح نوقف مع بعضنا. عرفتي شنو؟ يعني هلا عنا جيران حدا توفى، حدا صار معه شغله بالمشفى، هي هلا انا ما صار له وانت امبارح جاري شوي سوى عمليه بالمشفى، عشان الجيران كله هاد وصلوا بالسياره، هاد يجيبوا هاد شق عليه، عشان امبارح بعد العصر كنا فتنا عنده جيران وشقينا عليه وطمنا عليه الحمد لله.
0: قد ايه حلو هذا النوع من التماسك المجتمعي ولو على حيز ضيق.
1: يعني ما شاء الله العالم، لك احنا سوريا بنحب بعضنا، بس ما بعرف ليش عم يصير هيك فينا. احنا بنقول يعني رب العالمين حرم على الارض تشرب دم، عرفت شو؟ انه هاي دم، وخلينا نفتح صفحه جديده. يعني مثل واحد ولد صغير اول ما بيتعلم بالمدرسه صفحه جديده، طلاب جداد، عرفت شو؟ هاي دم بهالدنيا بسوريا، هاي يعني كفر. يعني تفرجي على الدول الثانيه بس ما بيقتلوا بعضهم وبيسامحوا بعضهم، وفي محاكم وفي كل شيء الحمد لله. بلدنا صار بلد قانون وفي محاكم، اي لك صار مع فلان ما بدك تسامحه، في دم، في محاكم هي بتاخذ حقك، انت قاعد وعارف ايش بتتفرج وبتاخذ لك حقك. احنا ما نكون ما في داعي نقتل بعضنا ونبعث سيارات ونبعث مطار ونبعث
0: شو. قد ايه حلو هذا الكلام يا ابو موفق، وخصوصا يعني نحن بنعرف مين بيركب بالميكرو، مين بيطلع بهي السيارات، هن ناس يعني وضعهم على قدهم، ناس معترين.
1: مو بس هيك، يعني اللي بيركب بكرو اخي اختي ام الواحد جيراني، عارف شلون كل العالم مو وضعهم اقل من وضعهم على قدهم، عارف شلون؟ يعني حرام حرام، يعني تفوت على الميكرو وتفجر فيه. طيب انت ما عندك اهل، ما بتخاف ما تكون امك اختفت، ياهل المكرو قرايبينك جيرانك جا زلمه بتحبه؟ يعني حرام، مين ما بيكون حرام حرام حرام، الدم حرام عايبه والله العظيم، انهز بدنا والله العظيم عشان حاجه.
0: ان شاء الله يا رب بتكون اخر كرب بتعيشه سوريا، وبيكونوا هدول الشهداء والضحايا هم ختام الوجع السوري يا رب، وبتبلش صفحه بالفرح، لانه الفرح بيلبق لنا نحن.
1: يعني انا بخاطب السوري، حرام في رب العالمين بكره بيحاسب، حرام يعني فكر حاله بده يروح على الجنه اذا قتل اثنان وقتل حلتان وقتل، ما بيجوز الحكي. لازم نفتح صفحه جديده سوريا، كنا بنحب بعضنا، عرفت ايش؟ وما في داعي، ما في داعي القتل والضرب.
0: يسعد

0: الحمد لله، بلدنا خير ونحب بعضنا
1: الحمد
0: الحمد
1: لله
0: لله
1: دائما
0: الحمد لله.
1: وابدا. ويسعد لي صباحك بكل خير يا
0: الله
1: ابو
0: يبارك
1: موفق،
0: فيكم، الله
1: وتضل
0: يبارك
1: دائما
0: فيكم يا رب.
1: بصحة وعافية.
0: الله يخلي لك سليمان، ابو سليمان والصبية عندك
1: تسلم
0: يا
1: يا
0: ام
1: رب،
0: سليمان يا رب.
1: الله يبارك
0: الله
1: فيك يا
0: يبارك
1: ابو
0: فيكم،
1: موفق. شكرا
0: الله
1: لك
0: يبارك
1: يا ابو
0: فيكم،
1: موفق، انبسطت
0: الله يبارك
1: بسماع
0: فيكم يا
1: صوتك.
0: شيخ. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. كمان معنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح النور
2: مدام ثلاثة، يسعد صباحك.
1: اهلين يا سيد ابو ابراهيم.
2: صباح الخير مدام، او انسي شذا.
1: شذا يسعد صباحك.
2: ومصبح على المدام رنا، بتمنى لها الخير والتوفيق اذا هي اجازه، هي على ما يبدو لها. انسي رنا
1: صباح الخير لك.
2: من وجه الخير، من وجه لها تحياتنا.
1: اكيد
2: للكادر كلهم صباح الخير. صباح الخير لوطننا، صباح الخير بمكارم الأخلاق، صباح الخير بروح الإنسانية. أنا هدولي طبعا أول شيء أنا بترحم على الشهداء الأبرار اللي لا حول ولا قوة لهم، للناس طيبين فقيرين بسيطين،
1: الله يرحمهم.
2: أي أي قضاء الله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله على
2: كثير بها المواضيع مع حضراتكم بحلقات سابقة.
1: بس سيد أبو إبراهيم، نحن بهي الأزمات قديه ضروري نحن نوقف حد بعض، قديه ضروري يظهر التماسك المجتمعي بين السوريين. مثل ما قلنا نحن ما بنشبه حالنا على مواقع التواصل الاجتماعي أبدا، السوريين هني حدا غير تماما.
2: والله أنا في عندي شغلة، يا ريت يسمعوني هدول، يعني اللي يعني بعدهم عقلهم مسكر، يا ريت يسمعوني.
1: تفضل يا أبو إبراهيم
2: إذا بتسمحوا لي.
1: تفضل.
2: الله يبارك فيك. لو جمعت ثروات الدنيا كلها فأنت فقير بين يدي من أغناك، ولو أتيت قوة أقوى العتاد فأنت ضعيف بين يدي من أقدرك اللي هو رب العالمين، ولو أتيت علوم الأولين والآخرين فأنت جاهل بين يدي من علمك. أنا هي رسالتي لهم،
1: يعني رسالة
2: كتير.
1: يا ريت رسالتك توصل والكل يسمعها.
2: يا ريت يسمعوها
1: إن شاء الله يا أبو إبراهيم. تحياتنا لإلك ويسعد صباحك بكل خير. تحياتي لكم،
2: صباحكم بالخير.
1: معنا اتصال. صباح الخير. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم. أنا ابن الشهيد. أنا ابن الشهيد علي أحمد الجزار.
1: بس لو سمحت الاتصال، كأنه في مشكلة، نحن صوتك ما عم يوصلنا بشكل جيد. ممكن توقف حضرتك عم تحكي من الموبايل، توقف بمكان تكون تغطية فيه جيدة بعد إذنك. ألو.
3: ألو.
1: تمام تفضل.
3: أنا ابن الشهيد علي أحمد الجزار.
1: أهلا وسهلا فيك. الله يرحم الوالد.
3: اسم أبي أحمد الجزار.
1: الله يرحمه ويرحمه.
3: استشهد، قتلوه في مشفى الوطني. عانينا نحن معاناة على النظام البائد كثير.
1: نعم تفضل.
3: تمام. فأنا تواصلت معكم، حبيت أحكي هاي القصة على الإذاعة دمشق، أنه حدا يستضيفني عنكم أو إني أحكيها على هالقناة.
1: إن شاء الله يا رب هيك بيصير فرص وبتحكي.
3: أنا إلي الفخر، أنا إلي الفخر لحتى أطلع على القناة تبعيكم.
1: تسلم يا رب. بس لو سمحت، يعني نحن هيك كونك أنت عايش أزمة فقد الوالد الله يرحمه الرحمن الرحيم، كيف أنت ممكن من تجربتك هيك تنصح الناس كيف توقف حد بعضها، كيف تساند بعضها؟
3: هلا أنا بنصح العالم. تمام.
1: عم نسمعك. تفضل تفضل.
3: أنا نصيحتي للعالم انه لا حدا يعان، لا حدا يعني يشتغل انه بنظام اللي كان يشتغل بنظام اللي يتم محاسبته ويتم انه اخذ دار المعتقلين، اخذ دار الشهداء من هذول النظام البائد. وبتمنى من الدوله الحكيمه انه تاخذ مجراها بقسوه من هذول المجرمين.
1: أكيد يعني دولة ماشية بمسار العدالة الانتقالية، وأكيد نحن عنا ثقة بالمحاكم السورية وبالقانون السوري، ونتمنى كل الناس تلتجئ لهذا القضاء ولهذا القانون، لأنه نحن هيك بنكون عم نعزز أسس الدولة اللي نحن حابين تكون فعلا قوية على الأرض. يعطيك العافية. وعليكم السلام.
3: نحكي القصة كيف.
4: فينا نحطه ما فينا، وجافي قال لي جافينا.

0: رسائلكم على 0987810950، وفي رسالة من الرقم نهايته 916. أسعد الله صباحكم بكل راحة بال وطمأنينة، وأول ما بعمله هو أني أعتذر من كل يلي أسأت الظن فيهم، ثانيا بجمع أهلي خصوصا الغائبين بلمة حلوة، الله يطور بأعمار الجميع والرحمة للضحايا والشفاء للمصابين. تحياتنا لكم. كمان في رسالة من الرقم نهايته 120، صباحكم معطر بالصلاة على الرسول، وبدي بارك لعروستنا الحلوة إسراء بنت زوجي، كان عرسها أول مبارح، على عريسها الغالي أحمد، الله يسعدهم آمين، وإن شاء الله ألف مبروك لبنت أخي بمناسبة خطبتها. يعني الأفراح ما شاء الله عامرة دائما بدياركم. صباح الخير للرقم نهايته 637، فوزي زين الدين، يسعد صباحك. التماسك الاجتماعي ضروري كتير، يتحقق بالزيارات والهدايا والتبرعات والوقوف مع بعض، لا سيما في الظلمات والشرح يطول، يسعد صباحك. كمان في عنا رسالة من عدنان السليم، صباح الخير يا عدنان، رسالة من الرقم نهايته 661، صباح الخير. صباح الخير للرقم يلي نهايته 125، أنا مرأفت من حلب، بدي اترحم على والدتي ام بشير والف رحمه على روحها، قبل ايام كنت بعثت لها تصبيحه، هلا صرت ابعث لها رحمه.
1: الله يرحمها
0: والعمر لك يا ام رأفت.
1: الرقم يلي نهايته 682، يسعد صباحكم بكل خير. بدنا نقول كمان صباح الخير للرقم يلي نهايته 285، عم يصبح علينا وعلى كل كادر إذاعة دمشق، وعم يقول الرحمة للذين ارتقوا والشفاء لكل المصابين في التفجير بجرمانة. من انتصار، يسعد صباحك يا انتصار، وإن شاء الله السوريين كلهم بيكونوا بخير ويبعد عنهم الأذى مثل ما قلتي، آمين يا رب العالمين. محمد خلف عم بيقول لك أهلا وسهلا يا شذا،
0: تحياتنا لألك يا محمد، يسعد صباحك.
1: صديقتنا أم أنس عم تقول الله ينتقم من كل شخص جاب البلاء لسوريا، وللأسف هالتفجيرات والإجرام والانتهاكات بكل مكان بسوريا، الله ينصر الحق. صدقوني أول لو في محاسبة وتفتيش ما كان بيصير أي جريمة. يمكن هلأ بيقولوا الحرامي ما في حدا يراقبه، كمان المجرم ما في حدا كل الوقت يراقبه رغم كل الجهود الأمنية ورغم كل الاحتياطات، لكن قدر الله وما شاء فعل. إن شاء الله ما عاد بتتكرر هاي الحوادث. كمان الرقم يلي نهايته 716، صباح الخير، صباحكم خير وصحة وعافية والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والوعي لجميع الشعب. قديش هذا هي الكلمة الوعي،
0: يقول فعلا يعني قد ما نحن حكينا قد ما وقفنا مع بعض، إذا ما كان الوعي يلي بينطلق من تلقاء كل شخص أنه نحن فعلا لازم بقى نرجع نعمر هاي البلد، نوقف حد بعض، ندعم بعض، نترفع عن الأشياء الصغيرة يلي عم تخلينا نكون على خلاف، وننسى هدفنا الرئيسي بأنه نحن نرجع نعمر سوريا. فعلا الوعي من أهم الأشياء اللي لازم ترافق كل سوري بهاي المرحلة.
1: بدنا نقول كمان صباح الخير لفراس باركة من عم يحاكينا من اسطنبول، عم بيقول يسعد صباحكم. من حلب الشهباء إلى دمشق الفيحاء، أبعث إليكم تحياتي، معكم أبو البراء، يسعد صباحك يا سيد أبو البراء. أبو ممدوح من حماة عم بيقول التماسك الاجتماعي في أوقات الأزمات هو طاقة الترابط والثقة المشتركة التي تمكن أفراد المجتمع من مواجهة الصدمات والضغط. الأزمات لا تخلق الانقسامات من العدم، بينما تظهر قوة المجتمع الحي من خلال شبكات التكافل والتعاون المتبادل لتجاوز المحن. الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للمصابين. أديه الكلام حلو يا أبو ممدوح أو جميل، ويا ريت هيك نحن دائما نطبقه على أرض الواقع.
0: ومعنا اتصال. ألو.
2: ألو، يسعد صباحكم.
0: يا صباح الخير
2: أبو دانيال، معكم.
0: أهلا وسهلا يا أبو دانيال.
2: في نقطة مهمة جدا جدا بدي أحكيها.
0: تفضل.
2: كون الله يزيد فضلك عزيزتي، هلا يوم الآخرة، يوم الآخرة يوم القيامة، هدول يلي عاملين حالهم انه هدول بيحبوا مسلمين وبيحبوا الرسول وبيحبوا إلى آخره، هدول يوم القيامة وقت بينساقوا على الجهنم، هون بيكون الرسول طبعا شو بيقول لرب العالمين؟ بيقول له يا رب أمتي أمتي، شو بيقول له؟ بيقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هدول اللي عندهم هالفكر الظلامي هدول. بيقول له بعدين، وبيقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، بعدين هون شو؟ طبعا رب العالمين يعلم السر وأخفى. بيقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، بعدين هون شو بيدي عليهم الرسول؟ شو بيقول لهم؟ سحقا سحقا، يعني إنه والله خجلتوني، يعني بمعنى يعني هذا وارد بالأحاديث، بالأثر والأحاديث الصحيحة. شغلة فين كمان نقطة تانية بدي أحكيها، يزيد فضلك، بال78 كمان هدول اللي عندهم هالفكر الظلامي، هي بمصر صارت. بقى الله يرحمه محمود طه، هذا من المفكرين المسلمين المتنورين، يعني ما عنده هالفكر الظلامي هذا. بقى شو قال لهم؟ قال لهم يا ريت تحطوا يا ريت تحطوا آيات تكون يعني مكية، بآيات المكية فيها السلم، فيها كذا إلى آخره، يعني هي شغلة مهمة جدا. قاموا قال لهم بتمنى يعني تحطوا بس آيات مكية، قاموا آيات المدنية يعني فيها شوية قصوى، يعني فيها شوية قصوى.
1: بغض النظر عن هاي التفاصيل سيد أو دانيال، لأنه باختصار شو فكرة حضرتك؟ تفضل.
2: فكرة حضرتي إنه قال لهم لا تحطوا، قاموا راحوا عدموا، هذا لازم فعلا بهالأوقات.
1: هلا انت حكيت لنا توصيف يلي ارتكب هذا الفعل الاجرامي يلي كنا نحن متفقين عليه انه هو فعل اجرامي لا يرقى للانسانيه بصله ولا يمت لاي ديانه ولا اي شيء بالعالم. نحن بهمنا نحن كافراد كيف نوقف حد بعض بهي الازمات. كل الشكر لك وعلى اضاءتك، ويسعد صباحك بكل خير. كمان اتصال، يا صباح الخير.
3: يلا
1: الو،
3: يا اهلين،
1: يسعد صباحك، مين معنا؟
3: ابو ماهر عادل بكور من حلب.
1: اهلا وسهلا يا سيد ابو ماهر، صباح الخير يا ابو ماهر.
3: يا اهلين يا اهلين، يا مرحبا،
0: يسعد صباحك وان شاء الله الجمعه مباركه.
3: يعني الكلاب تنبح والقافله تسير باذن الله، وسوريا بخير ان شاء الله بالضبط.
1: ان شاء الله يا ان شاء الله
3: ابدا، الرايه مرفوعه والعلم السوري مرفوع في كل سفارات العالم
1: ان شاء الله يا رب.
3: هؤلاء اخواننا، هؤلاء طريق غير شائك وعر مليء بالمخاوف والمزعجات والمهالك، ويتصوروا هذه المخاوف والمهالك يتصوروا آثارها على مستقبلهم إن شاء الله في نار جهنم هم.
1: سيد أبو ماهر، أنت إذا شخص مر بأزمة أو كان في محيطك أي مشكلة، أنت كيف ممكن تدعم الأشخاص اللي واعين بهي الأزمة؟
3: ابدا يعني الانسان ابدا لازم نساعده، لازم نوقف جنبه، لازم ابدا نضحي في كل ارواحنا في سبيله. نعم
1: لازم نحن دائما،
3: الحمد لله ابدا تحققت وانتصري باذن الله، وهؤلاء خونا الى نار جهنم.
1: يسعد صباحك يا سيد.
3: الله ورسوله هو يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
1: إن شاء الله هيك رب العالمين دائما هو العادل الحكيم، ودائما راح بالنهاية ما يصح إلا الصحيح. يسعد صباحك يا سيد أبو ماهر، وتحياتنا إليك ولكل أهالي حلب.

0: حكيم أبو إبراهيم من قطر حكيم، يعني ما بعرف اسمه نهائيا.
1: تحياتنا لك ولا له. احكي لنا اليوم، عم نحكي اليوم بالشوبات وبالحر، احكي لنا اليوم عن مشقيته، قد ايه جو حلو عندكم اليوم؟
0: الحمد لله كثير الجو حلو. انا ما بين مشقيته ووادي قنديل، ساكن هون وهون باثنين بوادي قنديل.
1: يا سلام، يعني من احلى المناطق بسوريا.
0: احسن بالفعل، يعني مناطق كثير حلوه هون وهون، يعني على امتداد هالمساحات هي كلياتها على السد، سبستاسرين كانوا يمثلوا فيه المسلسلات، يعني شيء روعة روعة العادي. الحمد لله.
2: الله يهنيكم يا رب ديم هذا الجمال فوزي. وهي هي نعمة فعلا من رب العالمين الطبيعة ويكون بلدنا فيه الجمال.
0: معلش للناس اللي يسوسموا، نحن لازم ناخذ مثل ما بيقولوا عظة عظة. نحن كلنا بنتذكر إدلب أخذوها بالتكبير، مطار أبو الطهور بالتكبير، كله أخذوه بالتكبير. ما في شو اسمه، هاي إرادة الله، هاي إرادة الله. نحن ما لازم نطعزنا الشيء هذا. أشقد كان عندنا
2: نقطع الاتصال مع صديقنا. شكرا كثير لك ومنعتذر، في مشكلة يبدو بالاتصال. يسعد صباحك بكل خير. وهلأ لا نحكي أكثر عن التماسك المجتمعي، أكثر من أهل الاختصاص ما حدا قادر يعبر ويوصف لنا وأدي أهمية هذا الموضوع. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع رح يكون معنا الاختصاصي بالطب النفسي الدكتور وائل الراس. يسعد صباحك دكتور.
3: صباح الله صباحكم. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك على إذاعة دمشق.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتنا.
2: بالبداية دكتور، شو هو مفهوم التماسك المجتمعي بالأزمات؟
3: حقيقة التماسك المجتمعي هو يعبر عن قدرة أفراد المجتمع أن يكونوا مع بعضهم ويعملوا كفريق واحد في مواجهة الخطر الذي يمكن أن يواجه المجتمع في فترة من الفترات. رغم أنه يكون في اختلافات بين هذول الأفراد، بس يقدروا في حالات الخطر أنه يتواجهوا ويكونوا مع بعض متماسكين، وبيقدروا يأدوا استجابات واحدة تشعر المجتمع كلياته أنه هو قادر على أنه يخرج من هذا الخطر. هذا بيتفعل عادة بوجود تهديد كبير، خصوصا عند الافراد العاديين، يعني الناس الطبيعيين. لما يكون في عندك تهديد نشط عندك احد مسارين، اما الخوف والانتحاب، الشك، العزله، او تنشط عندك مسار ثاني كانسان انه انت تبحث عن الامان مع الاشخاص حواليك، تصير في تكاتف وتعاون حتى تشعر بالامان. التماسك المجتمعي بيعبر عن خيار الثاني عند الفرد، وشعور نفسي عند الفرد بأنه سلامته مرتبطة بسلامة الآخرين، بصير في عوامل ثقة بالدين، بيحاولوا يخرجوا من هذه المشكلة مع بعضهم البعض.
1: فعلا دكتور، يعني التماسك بأوقات الأزمات والصدمات بتعمل حماية للمجتمع من الشتات والتخبط. اليوم نحن دكتور كيف منقدر نحقق هذا التماسك عمليا؟ يعني شو هي الأسس والروافع اللي بتقوم عليها هي الحالة التضامنية عند المجتمع؟
3: نعم، هلا حقيقة يعني أول شيء بدنا نبلش عليه هو بناء الثقة. يعني حاليا المجتمع في مرحلة بناء الثقة وإعادة اكتشاف ذاته بعد مرحلة طويلة من فقدان التوجه، الصراعات، الضغوطات الاقتصادية والعسكرية والأمنية. حاليا بناء الثقة فهو بيساعد إنه يرجع تماسك المجتمع يكون من جديد. ثانيا في عندك المشكلة الثانية هي التواصل الصادق والشفاف. حقيقة مجتمعنا ما زلنا غير قادرين على التواصل مع بعضنا بشكل صادق وبشفافية عالية. دائما في خلينا نقول زوايا معتمة ما عم نقدر نسلط الضوء عليها. ثالثا في عندك النقطة المهمة جدا اللي هي العدالة، الشعور بالمساواة، يعني انه تحقيق العدالة، وجود عدالة انتقالية، شعور الأشخاص موجودين بالمجتمع بالمساواة بينهم بين بعض، بيساعد على تحمل المسؤولية بشكل متساوي بين الأفراد، حصول الحقوق بيناتهم على شكل متساوي، بيزيد الالتزام الجماعي بيناتهم. بعتقد في كمان نقطة مهمة انه يكون في هدف مشترك، يعني هدف بناء دولة، هدف بناء مسار مجتمعي واضح، هدف الوصول لرفاه مجتمعي مع بعضنا. بصير بخلي الكل يشتغلوا مع بعضهم كأنهم هن عم يدافعوا عن كيان واحد كأفراد وكمجموعة. وهذا الفكر تلاحظي حتى مثلا بدول مثل دول الاتحاد الأوروبي، يعني تماسك مجتمعي بين دول الاتحاد الأوروبي رغم وجود صراعات إثنية كثيرة بيناتهم كانت وحروب عالمية، تلاقيهم أن هن بيتماسكوا مع بعض
1: بسبب وحدة الهدف.
3: تماما، وحدة الهدف.

0: بساعد الكل انه يمشي لقدام، وبساعد بوجود الشفافيه. لاحظ يكون في شفافيه بيناتهم، فبتلاقي بيبلشوا شو بيشتغلوا مع بعض بشكل واضح وشفاف، وفي عداله. المشاركه مع بعض بيننا وبين بعض بالاعمال حتى لو صغيره، يعني مثل المبادرات التطوعيه المساعده،
1: بدأت كلها
0: بتساعد
1: في الوصول لهي. دكتور حضرتك حكيت فكرة كتير مهمة، إنه نحن المفروض كأفراد أو كمجتمع عموما وكمؤسسات نزرع بالأفراد فكرة إنه هو يكون عنا هدف واحد، وبعتقد بهي المرحلة ما في أسمى من هدف إنه يكون الوطن أولا.
0: صحيح. هلا هي شوفي، هي لازم ننتقل من مرحله الشعارات لمرحله التنفيذ. يعني نحن كيف بدنا ننتقل لمرحله التنفيذ؟ بانه تحس انه هذا المكان اللي انت عايش فيه انت تنتمي له.
1: نعم.
0: مشكلتنا كانت خلال سنوات الثوره انه كنا ما لنا منتمين للاماكن اللي احنا موجودين فيها لسبب او لاخر. حاليا عوده الانتماء لهالافراد ولهالمجموعات بتساعدنا على اعاده بناء هذا المكان بشكل صحيح ان شاء الله.
1: يمكن يعني نحن منبلش بهذا الموضوع دائما، منقول دكتور من الأسرة هي اللي لازم تزرع هاي البذرة عند أطفالها لحتى تكبر معهم وتنمى ويصير عندهم هذا الانتماء. يعني من فترة كنا عم نحكي عن حالة أطفال هن عايشين كانوا بأوروبا أو إجوا على سوريا، هن عندهم كتير انتماء رغم أنهم هن بعاد عن هاي البلد. فنحن كأسر كيف فينا نزرع هذا الشيء بأفرادنا بأولادنا لحتى نضمن لاحقا جيل ينتمي لهاي البلد وبتهمه مصلحة هاي البلد؟
0: نعم. هلا هو حقيقة يعني أنا بدي أقول لك، يعني نحن إذا عكسنا النقاط السابقة اللي حكينا فيهم على الأسرة وعلى التعامل مع الأطفال، بنشوف إنه كيف فينا نبني عندهم هذا الحس. فهي بتبلش بأول شيء بإنه أنت لما بدك تبني هذا الطفل بدك تعلمه المشاركة والتعاون بدل من المنافسة. نحن دائما في عندنا آليات التعليم عند الأطفال دائما بيعلمون ناس اطلع الأول كون الأحسن،
1: سباق ابن خالتك وسباق ابن عمك وجارنا
0: ومن الأسف. شكرا كثير. يعني هذا تماما اللي عم بتصير، بينما انت لما تعلموا انه لا، تعاون مع ابن خالتك مع ابن عمك، اطلعوا العبوا العاب تعاونيه، مشوا مع بعض، تلاقيهم دائما بيكون في عندهم، بصير في عندهم انتماء للمجموعه اكثر من الانتماء الفردي. التعاطف مع الاخرين، المساعده، خصوصا نحن في وقت المجتمع عم يرمم ذاته هلا حاليا، فانت لازم تعود الطفل دائما من الصغر يشوفك انه انت عم تشتغل مع جيرانك، مع اسرتك، مع الناس المحتاجين سواء النازحين او العائلين، كيف تساعدهم. فهذا بيعلمه كيف هو يتعاطف، كيف هو يكون مع الاخرين بتواصل دائما فكري وعاطفي بحيث انه يساعدهم.
2: فعلا يعني دكتور مثل ما عم تتفضل، يعني انه نحن نغرس فكرة التعاون، مساعدة الآخرين، حب الآخر من الطفولة، فعلا هو بينشئ يعني جيل متعاون متماسك. هذا التماسك والتعاضد يلي ممكن نشوفه بين الأفراد قديه مهم أثناء وقوع الأزمات، أو مثلا مثل الحدث يلي شدناه مبارح مثل التفجير يلي صار بجرمانة، قديه فعلا يعني وقوف الناس حد بعضها ممكن يخفف من حدة الصدمة؟
0: طبعا اكيد. يعني هلا انت اول شيء عندك صعيد فردي وصعيد مجتمعي. على الصعيد الفردي، الشخص اللي هو تعرض للحادث سواء كان بشكل مباشر عاش الحدث او هو بالمنطقه المحيطه فيه، هو عم يشعر بالخوف وعم يشعر بالوحده، عم يشعر بعدم الامان. فمستوى التوتر والخوف بينزل لما بشوف انه في الافراد اللي حواليه كلياتهم واقفين وقفه واحده عم يحاولوا يساعدوا. هذا بيساعدهم كثير. احطر عليك مثال برات سوريا، وقت الزلزال بتركيا، حصد الاف الارواح، عشرات الاف الارواح. فبتلاحظي انه المجتمعات كلها بلشت توقف مع بعضها بشكل عفوي، وهذا الشيء ساهم في تخفيف حده الزلزال. وهون نفس الشيء التفجير لما صار، المجتمعات كلها تبلش توقف مع بعضها بخفف من حده التوتر عندك كفرد، بخفف من حده الوحده والعزله اللي انت حاسس فيها، وانه انت ما بتقدر تعبر عن هذا الصوت. بصير بيقدر ياخذ قرارات، صحيحه، بصير بيقدر يتوجه بشكل صحيح. كمان بتلاحظي انت بشكل مجتمعي الذعر بخف، الذعر الجماعي، فبتلاقي بدل ما يكون في عندك حاله من انعدام التوجه والحاله من العنف اللي بتصير، بتلاقي الذعر بخف، الشائعات بتخف، العدوانيه بين الاشخاص بالمجتمع بتخف، وشعور بالعجز والياس المجتمعي كله بخف. هذا كلياته يزيد بالمقابل، بصير عندك شو؟ بصير عندك اكثر في محاوله لمساعده الجهات اللي يعني مثلا الدفاع المدني بحاولوا يساعدوهم، سواء استجابه اكثر، بصير في دعم اكثر للفئات اللي هي مستضعفه اكثر شيء مثل الاطفال والنساء واللي عندهم احتياجات خاصه، وبالتالي التعافي النفسي بيكون احسن يعني.

0: المستوى المتوسط والبعيد. هلا مثلا حابب لوه لنقطة بالأخير،
1: تفضل.
0: إنه في عندك دراسات بتثبت عالميا إنه بعض الكوارث في حالات اللي بيكون فيها منظومات الدعم المجتمعي موجودة بتخف حالات اضطرابات الكرب التالي أو PTSD عالميا معروفة. بس لما بيكون في مجموعة نتورك عم تحاول تدعم بعضها بتخف PTSD، وهذا بيساهم بتحسين أداء الأفراد والمجتمع.
2: يعني فعلا الشعور بالجمعة وأنك مو لحالك بوقت الأزمة بيشكل خط الدفاع الأول حتى يترمم الخوف، لحتى فعلا الواحد ينتقل من مرحلة الخوف والصدمة لأنه يصير فعلا داعم لهي المجموعة يلي أساسا جاية هي تدعم.
0: صحيح تماما. يعني هو بالفعل أنت كفرد لما تتعرض للصدمة أو تتعرض لكارثة شو ما كانت تكون، فأنت دائما رح تحس بالخوف وإحساس بالوحدة، تحس بالعجز. احساس العجز هو كثير صعب عند الانسان. احنا كبشر احنا كائنات اجتماعيه ما بنعيش لحالنا كافراد، فوجود هدول الاشخاص مثل ما حكينا
1: يعطينا الامان
0: تماما
1: بالضبط.
0: بكل بساطة.
1: دكتور بدي اسال موضوع كثير مهم. وسائل التواصل الاجتماعي بلحظه الازمات هي سلاح ذو حدين. على مقلب بتشوف الناس عم تدعم وتساعد، يعني نحن مثل ما قلنا خلال الحلقه انه الدعم النفسي كثير مهم، حتى هذا الكلام مهم بيزرع هيك نوع من الطمانينه بالناس اللي عم بتشوف. بالمقابل في صفحات بتهدم هذا الانقسام او بتهدم هذا التماسك المجتمعي. نحن كافراد يعني كيف هيك، شو نصيحتك للأفراد بهي اللحظات كيف تعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: يعني أهم شيء أنه أنت تفهم شو الغاية الأهداف، يعني مو بس تقرأ الخبر، تقرأ الخبر وتقرأ ما بين السطور. يعني نحن وصلنا لدرجة من النضج بعد مجتمعنا بسوريا أن نحن قادرين نميز بين الأشخاص اللي عم يدسوا السم بالعسل وبين الأشخاص عم يحاولوا ينقلوا الحقيقة. اللي بينقلوا الحقيقة بينقلوها بتجرد، بيحاولوا ينقلوا الصورة بشكل متكامل مثل ما بيقولوا 360 درجة بشكل كروي بتشوف. بينما الأفراد بينما الأفراد بتحاول تنقل لحتى تبث شائعات تبث مشاكل، هي عم تركز على زاوية وحدة من الخبر وعم تحاول تسلط الضوء عليه. فهون لازم ينتبه المجتمعات هذا النقطة. هي النقطة. النقطة الثانية، حاول تعدد مصادر المعلومة. يعني عندك مصادر رسمية وعندك مصادر شبه رسمية وعندك الأفراد الموجودين وعندك أنت كشخص. لما بتعدد هاي المصادر توصل لرؤية متكاملة. إذا أنت تبحث عن الحقيقة لا تبحث عن افتعال مشكلة. أما إذا أنت بشخصك عم تبحث عن افتعال مشكلة فما رح يفيد كل هالموضوع هذا، لأنه هذا الحديث ما موجه لإلك. نحن عم نحاول نعيد بناء حالنا كأفراد وكمنظومة مجتمعية حتى نحاول نبني بلد يعد من أكثر البلدان اللي تعرضت لخراب ودمار في 15 سنة الأخيرة في القرن 21. فإذا أنت كفرد عندك استعداد أنك تشتغل مع ضمن هاي المنظومة، نحن كلياتنا كمنظومة عم نعمل نفس الهدف. أما إذا الأفراد ما عم تحاول توصل لهذا الأهداف، فهي العشوائية شوي شوي عم تنعزل وعم تكون أفراد بالفعل عم تسبب ألم لهذه المجتمعات. وإن شاء الله نأمل إنه هاي نقدر نخلص منها في القريب العاجل
1: إن شاء الله يا رب. بدنا نشكرك كثير الدكتور وائل الراس، كنت أخصائي بالطب النفسي، كنت معنا بحديث عن التماسك المجتمعي. كل الشكر لإلك ويعطيك ألف عافية.
0: كل الشكر لكم.

بدنا نروح لرسائلكم متابعينا، ورسالة من الرقم نهايته 971 معتز ومعاذ ومقدام الثلاثي المرح، صباحكم ورد وياسمين. كمان في رسالة من خلف لحميدان، صباح الخير من نبيل مصطفى. الأحداث اللي مرت على بلدنا بتثبت أنه شعبنا طيب ومتسامح وعنده نخوة وشهامة، فلا خوف على بلدنا بمحبة أهله وإن حاول يشوه البعض صورة البلد. هاي الجرائم يلي عم تصير ما عم تزيدنا إلا تماسك ومحبة، فالتماسك المجتمعي بيبدأ من مساعدة الجار والوقوف مع المحتاج والمسكين بالشارع، وهذا موجود وعم نمارسه بحياتنا. تحياتنا لإلك يا نبيل. كمان في رسالة من معروف خليفة، أحلى الصباحات لإذاعة دمشق ولكادرة، تحياتنا لإلك. كمان

0: من الرقم نهايته 402
1: تواصلوا مع برنامج المفتاح
0: إن شاء الله
1: حل لمشكلته
0: يوم الأحد على الساعة 10 ببرنامج المفتاح بحل لكم المشكلة. كمان في رسالة من 916 يا رب تكون الأيام المقبلة لسوريا فيها كل الخير والأمان والرحمة للمصابين وشكرا جمعة مباركة لك. كمان في رقم نهايته 659 بيقول اختلاف التفكير كأنه عم يحكي عن موضوع تاني. سعد صباحك ان شاء الله
1: صديقنا وانيس بسام يعقوب يعني تحياتنا لك ويسعد صباحك بكل خير. من تونس عنا كمان رسالة الرقم يلي نهايته 693 يسعد صباحك بكل خير. الرقم يلي نهايته 846 صباح الخير يسعد صباحك يا رب. كمان فراس من حماة عم بيقول اللهم ألهمنا في أمورنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى آمين يا رب العالمين. كمان كتبت إن شاء الله والله غير متوفر عنا الرقم يلي نهايته 568 الرقم غير متوفر فما بعرف بنحاول إن شاء الله نأمل لك يا كمان. في تعليق والله ما بعرف يعني احكينا كتير بهذا الموضوع بس ما حدا بيقتنع الرقم يلي نهايته 837. صباح الخير من ولاية
0: بنزرت بتونس
1: يسعد صباحك الرقم يلي نهايته 767.

0: متابعينا، ولأنه التماسك مو بس وقفة بالحزن، هو كمان تمسك حقيقي بإرادة الحياة والأمل يلي بيجمع السوريين بكل المحافظات من إدلب للساحل للجنوب ولدمشق. مهرجان صيف سوريا 2026 عم يمتد برسالته بجميع المحافظات ليأكد وحدتنا وتلاقينا على التعافي والفرح. بأول شهر آب انطلق مهرجان صيف سوريا 2026 بفعاليات عائلية وثقافية واسعة بعدة محافظات برعاية وزارة الثقافة. طبعا هذا المهرجان بيتضمن عروض مسرحية وسينمائية وحفلات فنية وترفيهية هدفها تنشيط الحركة الثقافية ودعم الأسرة والطفل. طبعا لحتى نعرف أكثر رح ننتقل لنسمع رسالة مراسلتنا ألفت سليمان من قلعة دمشق لحتى نعرف أكثر عن أجواء مهرجان صيف 2026 برعاية وزارة الثقافة وكانت موجودة بقلعة دمشق.
1: تحية لك سلاف وتحية لكل مستمعي إذاعة دمشق أينما كنتم. طبعا بفعاليات مهرجان الصيف، مهرجان 6 آب يلي يفتتح هذا الحفل الكبير والضخم بقلعة دمشق، مهرجان صيف سوريا للعائلة 2026 نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الإعلام. طبعا تضمن المهرجان فعاليات فنية وثقافية وترفيهية متنوعة على كل العائلات. طبعا شهد المهرجان أيضا مجموعة من الفعاليات والأنشطة بحضور جماهيري واسع وعروض فنية مثل حفلة فرقة المرشدي ووسط أجواء من الاحتفاليات، وجمعت العائلات أيضا العائلات السورية من كل مكان ومن كل المحافظات لاستقبال فعاليات المركزية لهذا المهرجان. طبعا وأهم شيء بهذا المهرجان حمل هذه الخصوصية بما يخص نشاطات للأطفال، يتضمن أيضا

0: أيضاً فعاليات تجمع المسرح، الموسيقى، الفنون، القراءة والتجارب أيضاً العلمية والألعاب الذهنية والأنشطة التفاعلية، إضافة إلى جانب أيضاً استكشافي داخل قلعة دمشق ومتحفها. طبعاً كلنا بنعرف نحن موضوع خصوصية قلعة دمشق التاريخية، القلعة الأثرية لها خصوصية في دمشق وفي سوريا أيضاً. شارك بالفعاليات فرق فنية ومؤسسات ثقافية من مختلف المحافظات. أيضاً هذا المهرجان يهدف إلى ببرنامجه ورؤية الوزارة لتطوير فعاليات ثقافية الموجهة للأطفال. كثير مأكدين نحن على موضوع الأطفال، لهيك نحن أكيد رح نلتقي مع مجموعة من الأطفال. أنا شايفة الأطفال كثير هيك شو الجمال اللي لابسينه اليوم. مرحبا،
1: أهلا،
0: كيفكم؟ نحن على إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا،
0: كلكم خير وبركة. ما احكي لي عن مشاركتك بمهرجان صيف قلعة دمشق.
1: تمام، نحن حبينا نشارك بأنشطتهم، وهلا نحن ما في مجال أننا نقدم الرقصة. إذا في مجال منحب والله كل، بس نحن حاجزين 18 الشهر ومنحب نعملكم فعالية. نحن فرقة ركمانية تراثية، فرقة رقص، ونتمنى حضوركم من كل قلبنا.
0: أكيد إن شاء الله. هلأ أنتم مشاركين بس بدمشق؟ نحن بنعرف بتسع محافظات أيضا المهرجان.
1: بلا أكيد
0: رح تشاركوا بالمحافظات الثانية؟
1: إن شاء الله.
0: في مواعيد محددة تخبرونا عنها؟
2: لا والله لسه ما خبرونا بالمواعيد اللي بدنا نروح عليهم.
1: إن شاء الله، يعني بس إنه يصير معايا هيك شيء قريبا بنخبركم إن شاء الله.
0: نتمنى لكم كل التوفيق.
1: الله يسلمك. هلا رح نقدم الرقصة
0: رح نقدم. أكيد أكيد رح نستمتع نحن بحضوركم ووجودكم معنا بالمهرجان. نتمنى لكم كل التوفيق. طبعا نحن مكملين بالمهرجان. مهرجان قلعة دمشق، مرحبا.
2: أهلا وسهلا،
0: كيفك؟ هلا بانطلاق فعاليات المهرجان، مهرجان الصيف لقلعة دمشق 2026، كثير خصصوا موضوع العائلات، كثير أكدوا عليها وإلى خصوصية قلعة دمشق.
2: أكيد أكيد، يعني العائلات تفوت على المعرض مشان ما يصير اختلاط، ما يصير مشاكل، ما يصير، فكانت العائلات إنه يفوتوا عائلات أضمن. فكان الموضوع مريح جدا.
0: تحكي لي عن مشاركتكم بالمهرجان.
2: والله نحن الحمد لله جمعنا عن طريق جمعية التركمانية، فكان لنا الفخر انه ناخذ طاولة ونشترك بالمعرض.
0: منتجات، انا شايفة في منتجات
2: طبيعية 100%. انا منتجاتي صابون جليسرين ومعمول مجففات، هون الاخوات كل وحده عندها شغله خاصه.
0: نتمنى لكم كل التوفيق. ان شاء الله التوفيق لكم. اكيد مكملين الفعاليات. الدكتور ايضا في عنا ضيف من ضمن المشاركين بفعاليات قلعه دمشق، مرحبا.
3: اهلا وسهلا فيك.
0: احكي لنا عن مشاركتك بفعاليات مهرجان قلعه دمشق لصيف 2026. مهرجان
3: اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا ونورتينا. انا كمسؤول منطقه جنوبيه بمجلس التركمان السوري، مشاركتنا اليوم باسم المكون التركمان ضمن الجمهوريه العربيه السوريه يلي كان مسحوق خلال فتره 60 سنه سابقه، ما كان في له اي ناحيه ثقافيه، لا رقص، لا غناء، لا فلكلور. اليوم نحن بعد التحرير الحمد لله رب العالمين قدرنا نكون موجودين وفاعلين. فقدنا كثير من من من اصاله الثقافه اللي نحن موجوده، بتعنينا المشاركه اليوم انه هي القلعه، قلعه دمشق، هي من اجدادنا، هي الدوله السلجوقيه اللي نحن بنمتد كاحفاد لها، اسست هي القلعه. فكان لنا يعني بالنسبه لنا شعار كثير حلو ومشاركه كثير حلوه. اليوم نحن عم نشارك بعده فعاليات، عندنا اخذين جناحين بهذا المكان، عم نعرض في مشاركات سيداتنا اللي نحن خلال فترة تقريبا من الإشهار لليوم ما وصلنا، نحن ما كملنا لسه سنة، قدرنا نعمل دورات لتنمية المهارات السيدات المعيلات ليقدروا هن يكونوا معيلات لأسرهم، سيدات أرامل وحيدات أو كبار بالسن. اليوم لهم منتجات حلوة كتير على الأرض عم تنشغل بفضل الله عز وجل. عم نبعث رسالة أنه نحن اليوم المجلس التركماني السوري موجود وفاعل ومندمج، قادر يكون مع كل أبناء الوطن. أكيد. هو المكون الوحيد. أكيد. اللي كان فقد نحن أعداد شهدائنا خلال الثورة كانت 200,000.
0: الله يرحمهم ويرحم كل الشهداء.
3: وعندنا مشاركة تانية هي خاصة بأطفال ذوي الإعاقة باسم المجلس التركماني السوري. حلو. إذا بتحبي تشوفي الأطفال،
0: نحن شفناهم نحن للأطفال هلا
3: إن شاء. أكيد. الله البداية اليوم بمركز الصباح.
0: نحن مكملين معكم بكل أيام المهرجان بإذن الله.
3: بكرة رح يكون عندنا ضيوف تانيين وبعد بكرة ضيوف تانيين.
0: نحن موجودين معكم أيضا بالمحافظات التانية. أهلنا التركمان أكيد أنتوا الأصل وأنتوا مكانكم وبيتكم، ونحن سوريا للكل أكيد.
3: نحن سعيدين.
0: نتمنى لكم كل التوفيق.
3: وجودك معنا.
0: تسلم، نتمنى لك كل التوفيق. اكيد نحن بوجود كل المكونات السوريه بنتمنى التوفيق للجميع. المهرجان، فعاليات المهرجان، ننصح الكل سلفاء

0: أكيد ليكونوا موجودين ليحضروا فعاليات المهرجان. كمان بدي خبر المستمعين نحن مو فقط بدمشق، بكل بمجموعة بالتزامن الفعاليات مع 9 محافظات سورية، ما بتتركز فقط بالعاصمة. طبعا هي على مبدأ العدالة الثقافية أنها تكون موجودة ومتاحة لكل المحافظات السورية يلي ما بيقدر يجي عشان على العاصمة دمشق، على قلعة دمشق، القلعة الحضارية والتراثية والثقافية. وأكيد نحن نتمنى دائما لسوريا وأبناء سوريا الفرح ودائما النجاح بكل المجالات. تحية لك سلافة ولكل مستمعي إذاعة دمشق.
1: شكرا لك زميلة ألفت سليمان، كانت معنا من قلعة دمشق في تغطية مهرجان صيف سوريا 2026. هذا المهرجان يلي بلش من محافظة إدلب وانتهى مع بداية آب، كمان انطلق بمحافظة اللاذقية من 4 آب ويستمر حتى 10 آب في حديقة العروبة بدمشق، مستمر بلش مبارح مستمر حتى 21 آب، ومثل ما ذكرت ألفت رح يكون هو بتسع محافظات. جميل أنه نحن ما نحصر هاي النوع من الفعاليات فقط بالعاصمة دمشق، مو كل أبناء سوريا فيهم يجوا من محافظاتهم لهون، فهي التنوع وتكرار البرنامج أو المهرجان بكل المحافظات السورية هي فكرة كتير جميلة،
2: تعطي فرصة سلافة للكل أنه فعلا يشارك بهي الفعاليات ويحضر هاي المهرجانات. يعني تحية لكل القائمين على هاي الفعاليات اللي عم تجمع فعلا العائلة السورية بالفرح والثقافة.

0: رح نروح لرسائلكم في عتب من المستمعين والمتابعين. طبعا عم نحاول قدر الإمكان نقرأ أغلب الرسائل. يسعد صباحكم من الرقم نهايته 135، عم تقول بالنسبة لموضوعكم أنا كعاشق ومحب لهذا البلد الغالي من موقعي ممكن ما بقدر ساعد بشيء إلا بالدعاء والتقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن عندي وضع صحي ودائما بطلب من الله عز وجل الرحمة وكل الرحمة و للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، واللهم احمي سوريا ورد عنها الاذى والضرر وانصرها على اعدائها يا رب. تحياتنا لكم وبنتمنى نكون هيك رفعنا العتب. كمان في رساله من الرقم نهايته 659، نزداد قوه وصلابه في مواجهه اعداء الانسانيه وصباح النور الذي يشق عتمه الظلام الى الطاقم نساء الشذا والسلافه والكادر النشيط. عم يصبح على المخرجين بالأسماء. تحياتنا لك ونيس بسام يعقوبيان، عم يكتب لنا من حلب. تكاتف وتآلف الشعب السوري أثناء الأزمات مشهود له، وتماسكه المجتمعي مضروب فيه مثل لجميع المجتمعات الإنسانية، ولن تتوقف مسيرة العطاء والتنمية طالما الأيدي تتشابك لأجل النهوض بسوريا على دروب التعافي. أكيد. شكرا لك ويسعد صباحك وصباح كل المستمعين والمتابعين.
1: طبعا نحن مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا، لكن رح نتوقف مع هاي الأغنية لحين موجز الأخبار، وبعد الموجز بنلتقيكم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: العاشرة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث في العاصمة دمشق مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. وزارة الداخلية تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة نقل ركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنياً. مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابة يؤكد أن الحصيلة النهائية لإصابات انفجار جرمانة بريف دمشق بلغت 14 إصابة بينها 7 إصابات تم إسعافها إلى مشفى دمشق. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن التفجير لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي وتعزيز الأمن والاستقرار. الأردن والبحرين وتركيا يدينون التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بعبوة ناسفة في مدينة جرمانة بريف دمشق. وفي خبرنا الأخير، عدلية دمشق تخصص غرفا قضائية في القصر العدلي للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومشوارنا مكمل معكم. يعني آخر شيء ممكن نقوله نحن عن أهمية أنه نحن نكون مع بعض، ما بدنا مين يقلكم ولا مين يعلمكم ولا مين يشرح ولا أي حدا. نحن كسوريين طول عمرنا قربنا على بعض، طول عمرنا إيد واحدة، مهما كانت خلافاتنا بوقت الأزمات نحن إيد واحدة متماسكين مع بعض، منحب بعض، منقدم لبعض. يعني نحن يعني بمناسباتنا العادية شدا بتشوفي أنه الجار أو الجارة إذا طابقة هيك طبخة محرزة ما فيها ما تذكر جارتها. فهي نحن، هي طبيعتنا، هاد ديننا وهاد ديدنا، وهيك رح نضل كل العمر. هي الكرب يلي نحن عم نعيشه رح نعيش بعده ربيع مليان زهور مليان ورد، لأنه نحن فعلا منستحق حياة حلوة جميلة. دائما عم عيد هاي الجملة، نستحق حياة، لأنه أنا على إيمان أنه رح يجي يوم نكون كلنا كسوريين سعداء، كلنا رح نكون عم نمشي لقدام، رح تكون بلدنا من أحسن البلدان. لكن هذا الشيء بتوقف علينا نحن كل فرد من موقعه.
1: صحيح سلافة، يعني فعلا ومثل ما تعودنا على الشعب السوري دائما عندهم التماسك، هو السوري اللي بيكون عم يحمينا جميعا، ولما نستند على بعض بوقت الأزمات أكيد بخف ثقل الألم والتعب. قوتنا دائما بوعينا، بتراحمنا، وبوقفتنا إيد وحدة بكل الظروف.
0: ما فينا نقول بختام مشوارنا غير الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. وبدي أقول كمان للناس يلي ارتعبت ويلي خافت، سلامتكم وسلامة قلوبكم، نحن دائما حتكون، بيوتنا دائما مفتوحة لبعض، ما في أي كرب ممكن يفرقنا، ما في أي شيء ممكن يفرقنا، نحن دائما مع بعض وحد بعض ولآخر العمر.

وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي معكم، بنلتقي فيكم بصباح جديد وأمل جديد. بدنا نتشارك

0: شكر كل يلي شاركونا بالاتصالات والرسائل لليوم.
1: نلتقيكم أكيد بأيام تانية وبصباحات أخرى، ودائما رح تكونوا أنتوا زوادة كل صباح، رح تكون تجاربكم وخبراتكم وحديثكم هو اللي نحن نتعلم منه وبضيف لنا ولخبراتنا. كنا معكم اليوم ورافقناكم بهي الفترة الصباحية شذى علي
0: وسلافة حسن.

0: رافقتنا بالهندسة الإذاعية
1: نسرين عمير.
0: وكانت معنا في المراقبة العامة
1: دانيال الجزائري.
0: لكم تحيات الإخراج جنينة الخضر
1: وخديجة مصطفى.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صغار كبار الإعداد والتقديم عبير فارس. الإخراج مهند ديب. صباح الخير بحلقة جديدة من برنامجنا صغار كبار. تخيلوا معي طفل رافع ايده بكل حماس حتى يجاوب، لكن اول كلمة بتوقف على طرف لسانه وبتتحول لحظات الحماس لخوف، ويمكن حتى خجل، مو لانه ما بيعرف يجاوب ولا لانه اقل من غيره، وانما لأنه بيعاني من التأتأة. التأتأة مو مجرد تكرار حرف أو كلمة، هي تجربة ممكن يعيش فيها الطفل مشاعر قلق وإحراج، إذا أكيد ما كان في الاحتواء والدعم من المحيط. بحلقتنا لليوم رح نتعرف على التأتأة ونشرح ونتوسع بالمقصود بالتأتأة لأسبابها، طبعا مع الأخصائية الدكتورة خنساء البدوي. يسعد صباحك دكتورة.
2: يا صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.
1: دكتورتنا العزيزة، يعني التأتأة هي مو مرض، هي ولا دليل لضعف الشخصية أو قلة الذكاء. خلينا نشرح ونوضح المصطلح للأهالي.
2: هلا هي التأتأة إذا بدنا نعرفها بالمعروف العام للأهالي، أو خلينا نقول للمجتمع، هي اضطراب بالتواصل أو عدم القدرة على الإطالة أو إطلاق الكلام بشكل سليم وصحيح. فمنلاحظ الطفل بيصير عنده اضطراب بخروج الكلام أو عدم القدرة على الإطالة بالكلام أو سرد الكلام. فمنلاحظ الطفل ببعض الأحيان بيحاول يقول مرحبا أو كيفك بطريقة مطولة، يعني مرحبا مثلا على سبيل المثال، أو ممكن يقول كيفك بتكرار حرف الكاف. فهون بتكون الإطالة يعني عبارة عن إطالة كلام أو إطالة مخرج للحرف. فبهون بتكون عدم قدرة الطفل على سرد الكلام أو عدم القدرة على الإطالة أو التواصل الصحيح باللغة والكلام عنده.
1: يعني فينا نقول التأتأة إلى أنواع، ممكن حروف، ممكن مقاطع، ممكن كلمات.
2: طبعا أكيد هي عبارة عن أنواع، ودائما بتكون بالمرسلات المقطعية. يعني منلاحظ أنه الطفل بيصير عنده مقاطع ضعيفة أو عدم القدرة على الإطالة بالمقطع الكلامي، عدم القدرة على إخراج الجملة الكلامية بشكل سليم، أحيانا إخراج الحرف بشكل غير صحيح. أحيانا منلاحظ مع التأتأة وجود حبسة كلامية، يعني مو بس بيصير عندي أنه أنا بتأتأ، أحيانا ممكن ينحبس عندي المجرى الكلامي لإلي، ممكن يكون ماني قدران أعرف عبر، وممكن يصير عندي هون إطالة بالكلام، فبروح لزاوية أخرى بالمشاكل اللغوية، مو بس تأتأة، ممكن يكون برضو حبسة كلامية.
1: دكتورة، بأي عمر بتعرف الأم أنه ابنها عم يعاني من التأتأة؟
2: هلا استاذتي منلاحظ يعني بوجود الاطفال عندنا بالمراكز او بالعياده، انه غالبا الاطفال اللي عم تجي بهي المرحله هي اطفال صغيره. يعني عم نلاحظ الطفل مجرد ما عم يبلش كلام ولغه بيوصل لعمر 3 سنين بالمرحله يلي انا لازم كون فيها جمل، عم يكون تكوين الجمله عند الطفل هو ضعيف او ركيك، او منلاحظ انه الطفل عم يعمل تكرار للكلام، تكرار للجمله، تكرار للحرف. فهون بنروح لزاويه التأتأة او حبسه، والأهالي ما منعرف أنه نحن عندنا هون تأتأة. منروح لعمر 5 سنوات، طب يا ماما أنه أنا عم كرر، لا تكرر حبيبي، احكي مثلي، بصير صعب على الطفل يحكي، لأنه أخذ الكلام عنده مسرى سنة أو سنتين، يعني أخذ وضوح عنده أو صار عنده شيء مزمن، تراسل مزمن عنده. فبيلاحظوا الأهالي بعمر 5 سنوات أنه أنا ابني عم يتأتأ، كيف لازم حل المشكلة؟ هون بيكون مضى على المشكلة سنتين، صار عندي التزام بالكلمة أو بمخ إخراج الحرف، صار عنده تزامن طفل بإخراج الكلمة، صار يعرف أنه أنا هيك لازم طلع الكلمة مو غير هيك، فصار تدريبه أصعب من طفل يلا هلأ نبلش بالمشكلة نحن لازم نحلها.
1: أيضا يعني جميع أنواع التأتأة بتتعالج، ممكن يعني الطفل يرجع يحكي يتكلم بشكل طبيعي.
2: هلأ نحن منقول ما في مشكلة ما إلى حل، ولكن معرفة الأساس المشكلة ومعرفة السبب هو يلي بيحدد كيفية العلاج ومدى مدة العلاج والخطة يلي لازم نتبعها مع الطفل بالعلاج. يعني في أطفال ممكن تكون العتبة للتأتأة هي عتبة نفسية، ممكن في أطفال تكون العتبة وراثية يعني موجودة بالأسرة بشكل موروث، ممكن يكون برضو أحيانا مشاكل أسرية، تعرض الطفل للعنف، أحيانا التعنيف الجسدي، احيانا اعتذر على الكلمه حتى ولو هي يعني غير محببه او غير مالوفه عنا نفسيا، ممكن يكون اغتصاب صار عند الطفل او تحرش جنسي هو اللي بيودي لي لهي القصص. فنحن دائما بنقول اساس العلاج وكبح المشكله هو معرفه الاساس الاساس للمشكله.
1: يعني هون نقطة مهمة دكتورة، عم تركزي على أهمية التدخل المبكر وعلاج الأطفال يلي يعني ممكن تأثر على نفسية الطالب أو الطفل، على دراسته، على علاقته مع أسرته. يعني كمان أيضا فينا نقول أنه ممكن تختفي التأتأة مع العمر أو مع وجود بيئة داعمة.
2: لا شك أكيد.

0: يعني دائما نحن بنقول الدعم الأسري، معرفة أساس المشكلة، تواجد الأهل مع الطفل بشكل كتير كبير، معرفة الأشياء اللي بمر فيها الطفل، دائما متابعة الأهل للطفل، اليوم شو صار معنا بالروضة، مين حكى معك كلام بذيء مثلا، مين تصرف معك بطريقة غير لائقة، شو صار معك مواقف، صداقة الأهل للطفل من عمر الطفولة البدائية الأولى. يعني نحن دائما بنقول خليك رفيق ابنك من عمر اليوم، تحاول تتفاعل معه نفسيا حركيا عاطفيا، بيوصل معك لمرحلة انه انا شو ما مر معي او شو ما صار معي انا رح ارجع احكي لماما، رح ارجع احكي لبابا بدون خوف. فاقتطاع الخوف عند الطفل هو اساس اول لحتى يكون طفل جريء او يحكي عن مشاكله.
1: أوقات دكتورة يعني في من باب المحبة فينا نقول بعض الأهالي بيحكوا مع أطفالهم احكي بسرعة، ركز، لا تتوتر، أو بيكملوا الجملة عن أطفالهم، بس الحقيقة هالتصرفات رغم النية السليمة حتأثر بطريقة سلبية على الأطفال. خلينا نحكي على الأخطاء يلي بيوقعوا فيها الأهل عند التعامل مع أطفال التأتأة.
0: هلا مشان هيك يا اعلاميتنا الحلوه نحن وجدنا لنوضح هي الاساسيات للاهالي لحتى نقول دائما الصوت الصح ونعلمهم المعلومه الصح. تواجد الاهل مع الاطفال بفتره خلينا نقول العلاج او البرهه تبع انه انا كيف لازم نسق الكلام، تكرار الكلام بشكل خاطئ، الاسعافيات اللي ممكن يفترضوها الاهالي هي بالشكل الصحيح مثل ما ذكرتيها انت تبع انه انا كفي جمله عن ابني لانه انا ما بدي يعني اتعبه بسرد الكلمة أو ما بدي خجله، هي مصائب نحن بتكون عنا. دائما أنه تعطيل أريحية، أنا واثق فيك، خذ نفس وعيد الكلام اللي أنت حابب تحكي، عادي كلنا منمر بهي المرحلة، هي مشكلة مؤقتة ونحن رح تزول ورح نتجاوزها سوا. يحس الطفل دائما أنه أنت مشاركه المشكلة، وقت اللي بنقول نحن سوا رح نحل المشكلة، نحن رح نتجاوزها سوا، أنا بثق فيك، هي الكلمات خلينا نقول دائمة وبتعزز شعور الطفل تبع أنا بدي يطلع من المشكلة اللي أنا فيها. هي خلينا نقول الأساس الأول لمحاربة المشكلة عند الطفل.
1: يعني دكتورة يعني فينا نقول أنه الدعم الحقيقي بيبدأ بأبسط الأشياء، ممكن بكلمات حلوة داعمة تشجيعية. فينا يعني نقدم بعض النصائح كيف ممكن ندعم أطفالنا، الطفل أو الطالب اللي بيعاني من التأتأة؟
0: لا مثل ما دائما بقول وبكرر، كونوا انتم العون والحب الاول لاطفالكم، كونوا انتم السند، انتم دائما الشخص او خلينا نقول الحضن الدافي اللي انا بلجأ له بالمشكله او بدون مشكله. لانه برجع على نقطه انه انا وقت اللي بيكون عندي مشكله في سبب لها، يا ماما ويا بابا شو المشكله، شو الاساس. فوقت الطفل بيكون صريح مع اهله تلقائيا الاهل حيعرفوا شو اساس المشكله، فمن دافي المكان الصح اللي يلجأ له الطفل. وأكيد تعزيز السلوكيات الصحيحة، الكلمات اللبقة، أعطاء الطفل تقديره، عدم أوهامه بأنك شخص أنت غير صح أو غير سوي أو عندك مشكلة معناتها أنت منبوذ أو لازم تكون أفضل من غيرك، عدم تشبيه الطفل بالأقران. لأنه نحن عندنا بالحياة الاجتماعية حتى بتلاحظي بأي مجال عملي، في المتفوق، في الجيد، في العادي، في اللي أداؤه جدا على قده. يعني ففي عندنا فروق فردية بالحياة، ما بين الأطفال أكيد في فروق فردية، فما فيني أعذي علاج طفل أو مشكلة طفل على طفل آخر إنه هي ابن خالتك تحسن، هذا فلان صار. هي خلينا نقول التشبيكات مع الطفل بتعمل عنده مشكلة نفسية فبتزيد الطامة عند الطفل.
1: حتى الطفل السليم بتأثر على ثقته بنفسه، على قوة شخصيته، أيضا المقارنات.
0: أكيد لا شك، أكيد. يعني حتى أنت إذا حدا يعني نحن ناخذها على كبار، يعني إذا بيجي لعندك مريض، يعني أنا عن حالي إذا بيجي لعندي مريض بيقول لي والله رحت لعند الدكتور الفلاني قال لي كذا، طب أنت ضلك عند الدكتور الفلاني ليش جيت لعندي، مع العلم أنه أنت ممكن توضحي له مرة واثنين وثلاثة. يعني حتى الكبير يرفض كلمة المشاركة ويرفض أنه أنت تحطيه مع حدا، لأنه لكل إنسان خلينا نقول قدراته، لكل إنسان آلية عمله، لكل إنسان يعني الوسائل تبعه. فما فينا أكيد نجمع طفل مع طفل، نقارن طفل مع طفل كبير مع كبير، لا هذا شيء غير محبب، إلا بالتشجيع. يعني بأنه تكون خلينا نقول التعزيز الإيجابي الصح للطفل، بأنه أنا شفت أنه لنفترض رفيقك قديش أخذ، بس بالمقابل أنا بثق أنه أنت رح تكون أفضل بالعام القادم.

0: تكون افضل بالشيء اللي رح تعمله لاحقا. هذا الكلام ما بيحسس الطفل انه انت عم تحطيه بميزان طفل اخر، انما لا، بيعرف انه انت بتثقي بقدراته، فبيعزز سلوكه الصح لحتى ينتقل لمهارة افضل. اكيد
1: دكتورتنا العزيزة، يعني هي تفاصيل صغيرة بتعطي الطفل ثقة بنفسه وبتخليه يشعر أنه صوته مسموع. خلونا نروح سوا لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا صغار كبار.

0: صباح الخير من جديد ببرنامجنا صغار كبار مع ضيفتنا الأخصائية الدكتورة خنساء البدوي. يسعد صباحك.
1: يا صباح الفل
0: دكتورتنا العزيزة. نحن اليوم عم نحكي عن التأتأة وعن دور الأهل والمحيط يدعم لأطفالنا. أيضا المعلم مو بس هو يعني للتعليم، بيصنع أيضا فرق بالبيئة الآمنة للطفل. خلينا نحكي عن دور المدرسة، المعلم بالتعامل مع الأطفال يلي بيعانوا من التأتأة، وتحديدا يعني عم نشوف هالحالات الكتيرة بالمدارس.
1: هلأ تشابك الأيدي دائما يعطي فوارق، فما بالك إذا كان التشابك من اختصاصيين لمعلمين لأهالي لمربيين، حتى خلينا نقول للمرافقين تبع الأطفال، لأنه انتشرت بالمرحلة السابقة أنه نحن صار للأطفال يلي عندهم فرط نشاط أو أي هالة من هالات خلينا نقول السلوكية، فصار في مرافقين، فتتشابك الأيدي بآلية العلاج أكيد بتكون الفوارق عالية جدا. فما بالك إذا نحن إجا لعنا طفل محول من المدرسة لأنه الميس تبعه أو المدرسة تبعه شافت أنه هو عنده مشكلة بالتأتأة خلينا نقول، أو عنده مشكلة عم تمنعه أنه هو يتجاوب معه، عنده خجل زائد من أنه يطلع على السبورة، عنده خجل من أنه يشارك، بيحاول يشارك بس ما بيقدر. قديش حلو أنه نحن نحاول نعزز هي القصص، وبالذات من ناحية الإرشاد النفسي خلينا نقول، لأنه هو اللي بيكون الداعم أو الأساس المدرسي الداعم للطفل يلي بيكون عنده مشكلة. فنحن دائما بنقول نتمنى التشبيك بهي القصص، نتمنى انه المدرسين يتعاونوا معنا بهي الاشياء، انه دائما مو بس نكون الشخص يلي عم يلقن الطفل المعلومه، لا حتى عم يساعد بعلاجه، لانه في كثير اطفال تتعلق تعلق شديد بالمدرس تبعها فبتحبه كثير، وبصير حتى مو بس نبراس له، بصير حتى الشخصيه القياديه اللي انا بدي ألده وبدي اطلع مثلها. لاحظ نحن يعني اخواتنا اولادنا اول حدا بتقلي له مثل مين بدي يطلع؟ والله مثل الميس نور، يعني هو على سبيل المثال اسم عابر، يعني ليش مثله؟ لأنه أنا بحبها. فالمدرس دائما له مكانته عند الطفل، حتى إذا بنرجع أنا وياكي لمدرستنا لأيام الابتدائي أو خلينا نقول للروضة، بتتذكري أكيد أستاذ أنت أو آنسة كنتي تحبيها
0: يعني أكيد طبعا، يعني عم ترجعينا لأيام الطفولة، أكيد بنتذكر يعني بعض الأسماء المعلمين والأساتذة اللي كانوا مميزين بتعاملهم يعني مع الطلاب مع جميع الطلاب بالمدرسة، أكيد حيبقوا بذاكرتنا
1: طبعا أكيد. فمشان هيك نحن دائما بنقول تشبيك المدرس مع الاختصاصي هو بيعطي نتائج عالية للعلاج، فمشان هيك يعني ما في خطأ من قبل المدرس إذا شاف مشكلة وحط بنود علاجية معنا، أو ممكن نقول الاستشارات يلي نحن ممكن نقدمها، الفيديوهات يلي عم نحاول نساعد بعض الأهالي أو العاملين بالسلك التربوي بأنه نحن دائما متواجدين بشكل فيديو، مننزل مقاطع فيديو على قنواتنا الخاصة أو ضمن البرنامج المتسلسل لأعطاء الطفل هوية وصيغة، يعني دائما بنحاول نبين شو المشكلات وشو حتى السلوكيات الصحية اللي لازم نتبعها.
0: دكتورة يعني حكينا عن دور المعلم والمدرسة، طيب يعني كمان دور الأمهات، الوعي بهذا الموضوع دي مهم.
1: لا شك أكيد، ما هو المحور الأساسي دائما بنقول هو الأسرة، فأنا إذا الأم بالبيت مو واضح لأ

إلى المشكلة، أو مو عرفانة إنه عند ابنه في مشكلة. مصيبة هي كبيرة، يعني إذا أنا ابني ما عرفت إنه عنده مشكلة، إنه ما بدي سيسه على علاجها أو حاول لاحقه فيها، هي هذا وضع كارثي بيكون. بنلاحظ إنه بعض

0: الأطعمة بتعطي فيتامينات، ولكن هي لا تحل المشكلة، لأنه دائما نحن بنقول أساس التأتأة أو أساس أي مرض باللغة والكلام هي مشكلة ممكن تكون نفسية، ممكن تكون وراثية، ممكن تكون أحيانا مشكلة بيئية، ممكن أحيانا اضطراب وقلق وكثير من المشاكل. فنحن ما فينا نعمم المشكلة بمشكلة أكبر، أنه أنا ما أقع على المشكلة وأسلوب حلها وطريقة حلها.
1: طيب بالنسبة للأمهات يلي ما عندهم خبرة بموضوع التأتأة، قد ايه مثلا المدة اللي يعني يلي بتأتئ فيها الولد بتقول انه انا ابني عنده مشكلة بالتأتأة ولازم اعرضه لمختص؟
0: هلا نحن كل ما يعني خلينا نقول اشتغلنا على علاج مبكر كل ما كان افضل، يعني كل ما حاولنا نشتغل على موضوع نعرف اساس المشكله بالبدايات كل ما كان افضل، ولكن اذا تاخرنا خلينا نقول بصير العلاج شوي اصعب، لانه انا كل ما كبرت كل ما صارت المشكله عم تروح لزاويه اخرى. فيعني اكيد التدخل المبكر دائما اساس، والنقطه الاهم انه انا احاول اسعى لاكتشاف السبب، يعني اعرف السبب والمسبب حتى أعطي نواتج علاجية.
1: مثل ما حكيتي دكتورة، يعني هي الأسباب دائما يا أما وراثية أو نفسية للطالب، يعني البيئة المحيطة بالطفل.
0: لا، ولكن أنت ما فيك تقولي كل الأطفال هيك، يعني في أطفال كتير هلأ لاحظنا بهي الفترة تعرضوا لضغط نفسي. ممكن أحيانا طفل إذا بيسمع كلمة فلان خطفه أو هذا الولد زعجه أو هذا أكل كف، أحيانا بيتأثر نفسيا. في أطفال مرهفين الإحساس، عندهم رهافة بالإحساس، فهدول ما فيك تمنعيهم أنهم هن يكونوا هيك أشخاص. فهدول بدك تشتغلي معهم على طبقة معينة من السلوكيات، ما فيك تعتبريهم طفل عادي. بنرجع هون لنقطة الفروق الفردية، بأنه كل طفل له شخصيته، كل طفل له نوعية التعامل معه. ما فينا نتعامل مع كل الأطفال بذات النوعية. اليوم بيكون عندك طفلين بالبيت، ولدين، وكل طفل عنده سلوكيات معينة، فبتقولي لي الكبير عادي، الصغير شاي الأرض وطالع. طب شو السبب؟ لأنه يعني الطفل ممكن يكون واثق بحاله أكثر، عنده قدرات أكثر، عنده نشاط عالي، عنده خلينا نقول حب الاكتشاف، عنده حب أنه يكون هو ظاهر. فهذا الطفل ما فيك تتعاملي معه مثل الطفل الثاني اللي موجود معه، لأنه ببساطة في عندي فروق. فهون أنا دائما بقول الفروق تستدعي آلية التعامل.
1: دكتورة، يعني إذا بدنا نوجه رسالة لكل أب وكل أم عندهم طفل بتأتي، شو حتقدمي له النصائح؟
0: هلا نحن بنقول كونوا الحب الدائم لهم، كونوا الحضن الدافي، كونوا الاساس يلي بيجي الطفل فيه يحكي للاب والام المشكله. لا تكونوا الشخص المحارب، لانه انت لازم تكون المكافح معه. دائما بنقول الطفل يرى بالابوين، يعني سواء كان طفل او طفله، يرى بالابوين الشخص المنزه عن كل شيء خطا، بشوفه هو الشخص يعني يلي انا بدي اكون مثله. فبنلاحظ الطفل شو بدك تطلع، بدي يطلع مثل بابا، شو بدك تطلعي، بدي اطلع مثل ماما. فكون الشخص الصح قدامه ليكون هو صح، حاول تتقبله كيف ما كان، شو المشكله يلي بيعاني منها، حاول تكون معه على اساس حلها، يعني تكون انت المكافح للمشكله معه. دائما تشاركه بسلوكياته، باختياراته، تعطيه حقه بالاختيار، تعطيه حقه بتقدير ذاته، تكون الشخص المقدر له، مو الشخص تبع انه شفت فلان شو عمل، نرجع لهي النقطه، شفت فلان شو عمل، أخوك شو عمل، يكون مثل ابن خالتك، مثل ابن عمتك. هي مشكلة الأطفال كلها. حتى أغلب الأطفال اللي بتجينا عندها حالات نفسية بيقول لي، هو دائما بيقول لي إنه ليش ما بتكون مثل ابن عمك؟ طب أنا ما بحبه لابن عمي، ما بدي يكون مثله. وصدقا هي مشكلة. من يومين طفل عنده مشاكل سلوكية، إنه هو عنده خلينا نقول ADHD، عنده فرط نشاط، فعم يقول أنا ما بدي أهدى، لأنه هو بيقول لي دائما شوف ابن عمك كيف، هذه أنا ما بدي يكون مثله، فأنا بدي تمني عنه. فهون نحن ما فينا نعالج الطفل، لأنه هو ما عنده مشكلة. لازم نعالج الأب يلي دائما بيقارن. لا تقارن، لا توصل ابنك لمرحلة عندك، لأنه أنت رفيقه بالنهاية.
1: دكتورتنا، في مدارس معينة لأطفال التأتأة؟
0: لا، هي حاليا بسوريا لا، يعني لا اعتقد انه في هيك موضوع، ولكن اكيد تسعى وزاره الشؤون الاجتماعيه شاكره لتنظيم هي الامور بكثير اساليب وطرق حديثه. يعني انما هن يعني علاج الاطفال دائما بيكون عندنا بالعيادات، بالمراكز الخاصه لتصحيح اللغه والكلام. ممكن يكون بشق وجانب خلينا نقول عيادي لاضطرابات النطق والكلام، فهن متواجدين معنا ضمن العيادات لعلاج المشكلة. المشكلة. وأكيد ما بننسى أنه نحن بنسعى دائما لتصحيح كتير أمور عند الأطفال، يعني بالمدارس أو بالبيت أو ضمن العيادة. أكيد
1: دكتورتنا، أيضا خلينا نضع

0: ينطوي أكثر على دور العيادات التخصصية، وتحديدا فينا نقول يعني بعد الحرب كتير أطفالنا عم بيعانوا من التوتر، دور العيادات وأهمية وجودها اليوم بالمجتمع السوري.
1: هلا كل ما مثل ما بيقولوا صعد المجتمع او ترقى المجتمع، خلينا نقول او زادت الاساليب العلميه في زاد الانفتاح، كل ما زاد هذا الموضوع عنا خلينا نقول توسع وزاد الانفتاح. هلا بنلاحظ الاهالي صارت تعرف انه في عند ابنها مشكله، فصارت تعرف انه انا لازم اوديه على العياده يلي خاصه لعلاج المشكله. في كثير اهالي سابقا ما كانت تعرف انه في شيء علاج الكلام واللغة، تأخر لغوي، اضطرابات نطق ولغة، ممكن نقول مشاكل بالكلام، أحيانا مثل ما قلنا حبسة، مشاكل تأتأة، المشاكل النفسية. ما كانت العالم تعرف أنه أنا لازم زور عيادة لحل المشكلة، ولكن اليوم صار في وعي عند الأهالي. أكيد لا شك أنه التلفزيون، مواقع التواصل الاجتماعي، انفتاح المجتمع بشكل إلكتروني عمل أكيد هالة كتير كبيرة موضح أنه نحن في أشياء تساعد على علاج المشاكل. أكيد
0: دكتورة، أيضا يعني هون وين دور وزارة التربية والدمج الأطفال بالمدارس الحكومية؟
1: هلا يعني انت جيتيني على وتر خاص، يعني انا ما بشوف انا كشخص يعني في اساسيات شفتها عم بطلع اي بي اي للتعامل مع الاطفال بشكل صحيح وسليم. نحن كثير بنشوف هون بسوريا انه في مراكز بتقول انه هي تتعامل مع الاطفال على طرق خلينا نقول العلاج بالسلوك التطبيقي، ولكن نحن ما شفنا على ارض الواقع حدا بيعمله صح. صدقا يعني شهر من التجربه مثل ما بيقولوا، بتشوفي شيء مختلف كليا على ارض الواقع، مو مثل ما نحن بالبلد بنتعامل. طبعا اكيد هذا مو ذم، انما دائما نتطلع دائما للافضل. سابقا كمان بالامارات شفنا اشياء عده يعني للتعامل مع اطفال الإعاقات على المجمل العام، يعني بدون تحديد نوع معين. فخلينا نقول التفاوض دائما بالمعلومة، طلب الاستشارات من الأشخاص الكبير، نحن مثل ما منقول، والصغير أحيانا بيكون اختصاصي يلا هلأ طالع من الجامعة بيعطيكي حل مشكلة بذكاء، ولكن هذا ما بيعتمد على أنه والله أنت معك شهادات أكاديمية معناته أنا ما بأخذ المعلومة من الأصغر. لا، نحن نقطف الثمار العلمية من الأكبر والأصغر، لأنه دائما العلم ينال وين ما كان. ما هو نحن كبرنا على نقطة أنه أطلب العلم لو كان بالصين، فكيف يعني وسائل علاجية؟ أما بالنسبة للدمج بالمدارس، عنا للأسف لليوم نحن بنشوف هذا الشيء بأسلوب خاطئ. أكيد يشكر وزير التربية والتعليم على الشغلات اللي عم يعملها مع سيادة الوزيرة هند أبوات. نحن لاحظنا حتى بمؤتمر التوحد يلي صار، كنت موجودة، أنه أبدوا كتير أساليب ووقعوا عقود على موضوع الدمج وهي الأمور، ولكن نحن بنرجع لنقطة أنه مو كل الأطفال تدمج. الزعل ما بيكون على أطفال الإعاقات، إنما على الأطفال السليمين، لأنه مو كل الأطفال بنقدر نحن ندمجهم. فأكيد بعض الأطفال بعض الهالات لا، يعني حسب الطفل ووضعه. أكيد
0: دكتورتنا العزيزة، يعني أكيد حنوجه رسالة ختامية من خلالك للأهل عن طريق تربية أطفالهم بطريقة صحيحة.
1: لا أكيد، الله يعطيكم العافية، مشكرين على كل شيء عم تقدموه، يعني حلقة وراء حلقة عم نشوف شغلات كتير حلوة هي رسائل للأهالي. فأكيد منبركم هو المنبر يلي عم يعطي رسالة، فتشكروا أكيد على الجهود يلي عم تبذلوها. بنرجع لنقطة أنه نحن يكونوا الأهل داعمين للمشكلة لحتى نحل المشكلة. أكيد نحن بنقول أنه دائما المشكلة نرجع لأهل الخبرة فيها، نتعاون مع الاختصاصي على حلها، نكون خلينا نقول عم نحل المشكلة بأسلوب سليم، مو بأسلوب العمة والخالة والخال والعم أنه لا فلان تأخر. لا لا لا، يعني شيلك من هذا الكلام وشيلك من كلام العوام، وقطف الكلام الصح من فم الخبير، لأنه هو أدرى. أكيد يعني نلاحق الطفل بشتى الوسائل، كون رفيقه لحتى يعطيك الشيء الصح، الشيء اللي أنت بدك إياه. وصل معه لحل المشكلة بشكل سليم مو بشكل عشوائي، لأنه الطفل دائما منقول لا يجبر ولا يكره على شيء. أعطيه تقديره، أعطيه راحته، أكيد بيعطيك الشيء اللي بدك إياه.
0: أكيد دكتورة، فعلا يعني نوهتي على

0: عبارات انه كثير بنسمع انه خالك تاخر، يلا انت طالع مثله بترجع بتحكي طبيعي، فبيتاخروا حتى يزوروا مختص ويعالجوا اطفالهم. اكيد التأتأة ما بتختصر شخصيه الطفل ولا بتحدد قدراته، يعني فينا نقول هي مجرد تحدي ممكن يتجاوزه الطفل بالدعم الصحيح وبالتشجيع وبالصبر. رح نتشكر وجودك اليوم معنا دكتورة خنساء البدوي، شكرا لحضرتك.
1: شكرا أكيد لكم، شكرا لإذاعة دمشق اللي من خلال منبره دائما نعطي النصائح، يعني خلينا نقول القيمة للأهالي والأطفال. أكيد شكرا لكل أم تتعب وبتسعى أنه تكون دائما المنبر الحق لابنها. شكرا لكل أب بيسعى ليطور من قدرات أبنائه، هنن الجنود المجهولين وراء كل شخص. أكيد أنا أهلي كانوا الجنود المجهولين وراء وجودي اليوم، إذا نعرف اسمي اليوم نعرف باسم بابا وماما، الله يعطيهم ألف عافية، مشكورين أكيد. وشكرا لأبو طفلتي اللي عم يسعى أكيد دائما ليكون موجود، ويعني خلينا نقول عم يشجع على أنه تكون موجودة. مشان هيك دائما بنقول الأب والأم أساس كل شيء عند الطفل. بدك ابنك يكون نخب مجتمعي وسام بالمجتمع، كون أنت المنبر الصح لإله، لأنه من خلالك أنت هو بيوصل صوته.
0: وأكيد كمان حضم صوتي لصوتك دكتورتنا العزيزة، ودائما أطفالنا بحاجة لنسمعهم بقلوبنا قبل آذاننا ونعطيهم الوقت قبل النصيحة. وهيك خلص وقت برنامجنا لليوم، من صغار كبار انترونا بحلقة جديدة وفكرة جديدة.
2: صغار كبار، صغار كبار. الإعداد والتقديم عبير فارس. الإخراج مهند ديب.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. إدانات عربية ودولية تتوالى عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في مدينة جرمانة. وزارة الداخلية تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة نقل ركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنياً. محافظ ريف دمشق عامر الشيخ نؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة وأن هذه الأعمال التجارية لن تنال من سوريا ووحدة شعبها. مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابة يؤكد أن الحصيلة النهائية لإصابات انفجار جرمانة بريف دمشق بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات تم إسعافها إلى مشفى دمشق. في خبرنا الأخير، محافظة حماة تبحث مع منظمة نمساوية دعم البنية التحتية وعودة النازحين من مخيمات شمال سوريا إلى مناطقهم في المحافظة. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة، ننتقل وإياكم إلى إذاعة خارجية ننقل لكم عبرها وقائع وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير بدمشق.
1: وعلي هذا اليوم ننقلها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يحين الآن موعد الأذان الأول حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. الأذان الأول يرفع بحسب الطريقة المعهودة والجماعية لهذا المسجد، والأداء الفردي للسيد محمد زهير بيلون.

صلاتي القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية.

0: وعلى آله وأصحابه أجمعين. رفع الأذان الأول من هنا من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق، وما زلنا معكم في سوريا من دمشق وعبر القناة السورية. ما أجمل بالاستغفار والدعاء. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصل الجمال وبهجة الأكوان، طه الحبيب المصطفى العدناني. ردد على سمعي حديث محمد صلى الله عليه وسلم، نور الوجود وبهجة الأكوان. أنا كلما ذكر النبي المصطفى طربا أميل كميلة النشوان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في بلادنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. إخوتي أخواتي في الإيمان، حضورا ومشاهدين ومستمعين، يصعد الآن منبر الجامع الأموي الكبير بدمشق فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري وزير الأوقاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأذان الثاني للأستاذ المعتصم بالله محمد عارف العسلي.

0: خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري وزير الأوقاف.
1: اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، يعيش الإنسان هذه الحياة امتحاناً خطيراً وعظيماً، ونتيجة هذا الامتحان خطيرة وعظيمة، فالحياة كلها امتحان وابتلاء. فيقول ربنا عز وجل في مطلع سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. ويقول ربنا عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.

0: ونبلو أخباركم. ويخبرنا ربنا عز وجل عن نتيجة هذا الامتحان، فهو إما ربح عظيم أو خسارة فادحة ولا سمح الله. قال ربنا سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهذا هو الرابح، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويعبر ربنا عن الخسارة الذين خسروا، فيقول عنهم ربنا عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا هو الخاسر، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. معاشر الإخوة المؤمنين، بعد أن شغل جزء كبير من أبناء شعبنا بانتظار نتائج امتحانات الثانوية العامة ما نسميها بالبكالوريا، شغل الناس فيها الذين قدموا الامتحانات وآباؤهم وأمهاتهم وأخواتهم وإخوانهم وأقاربهم، كلهم شغلوا بنتائج هذه الامتحانات. نجح فيها من نجح، وتعثر فيها من تعثر، ولكن هذه الامتحانات ونتائجها تذكرنا بالامتحان الأكبر الذي نعيشه جميعا. هل فكر واحد منا بالامتحان العظيم أمام رب العالمين، يوم ينزل الإنسان إلى قبره فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ ما هو الكتاب الذي أنزل عليه؟ هذه أسئلة 4 فيها امتحان خطير. فأما من كان قد قضى هذه الحياة يجيب على هذه الأسئلة المعروفة فهو من الناجحين إن شاء الله تعالى. امتحان الثانوية امتحان من جملة الامتحانات، واحد منها، قد يتعثر ثم يقدم في السنة القادمة فينجح إن شاء الله تعالى. أنت أخي المؤمن كل يوم في مفصل من مفاصل حياتك أنت في امتحان، أنت ممتحن بمالك، وأنت ممتحن بصحتك، وأنت ممتحن بأولادك، وأنت ممتحن بنفسك. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. قد ينجح الإنسان في الدنيا لكن قد لا ينجح في الدار الآخرة، لا ينجح بامتحانات يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إن النجاح الحقيقي أيها الإخوة هو نجاح الدار الآخرة، سماه ربنا بالفوز المبين، وسماه ربنا عز وجل سمى هؤلاء بالفائزين وسماهم بالمفلحين، فقال ذلك هو الفوز العظيم. وأما الخسران قال عنه ذلك هو الخسران المبين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين. عامر بن فهيرة أحد صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يجاهد في سبيل الله، فأتاه سهم في رقبته، وما هي إلا لحظات ليفارق الحياة، نطق فيها بكلمات فقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. حقا فاز بالشهادة وفاز بالنعيم الخالد عند الله سبحانه وتعالى. من نجح في مثل هذه الامتحانات الدنيوية يمكن أن يفرح، وكلنا نفرح بذلك، لكن ليعلم أن هذا النجاح أولا هو نعمة من الله، ثانيا هو أيضا امتحان من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أن يسخر هذا النجاح في طاعة الله عز وجل، وأن يقول دائما الحمد لله، فإن أمر المؤمن كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يجب عليه عندما يفرح، كلنا فرح بنتائج أبنائنا الناجحين، ونسأل الله لأبنائنا المتعثرين أن يكرمهم الله عز وجل بالنجاح في العام القادم إن شاء الله. إيانا أن نفرح بأن نزعج الآخرين، إيانا أن نفرح أن نطلق النار لا سمح الله. يجب علينا أن نفرح بالمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. معاشر الإخوة الكرام، من نجح فهذا جزء من الامتحان يجب عليه أن يشكر الله عز وجل عليه، فهي نعمة أسداها الله سبحانه وتعالى إليه. فإذا بنا يجب أن نشكر الله على هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا تعثر البعض منا، والله ما نجح بالبكالوريا، هل هذه نهاية المطاف؟ لا، هناك سنة قادمة وهناك كثير من العطاء إن شاء الله تعالى. يجب على الإنسان أن يعاود الأمر من جديد، وأن يشد العزم والعزيمة على النجاح الدائم إن شاء الله. إياك يا أخي الناجح أن تسخر أو تشمت بالذي رسب أو الذي تعسر، لا، قل الحمد لله الذي أكرمني وأعطاني، وأسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطاني وأكثر. هذه محبة الخير للآخرين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. علينا أن نتكافل مع الأسر التي تعثر أولادها ثم ينجحون في العام القادم إن شاء الله. إلى الناجحين الكرام، أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، سخروا هذا النجاح في طاعة الله عز وجل، تذكروا أن هذا النجاح هو بداية لأعمال كثيرة يمكن أن تنجحوا بها إن شاء الله، وأن تسخروا نجاحكم في خدمة دين الله عز وجل. إلى شبابنا المتعثرين الذين لم يكتب لهم النجاح، لم يكتب لهم النجاح في الثانوية، أسأل الله أن يكرمهم بالنجاح في السنة القادمة إن شاء الله، وأن يكونوا في خير وسعادة دائمة. إلى الأهل الكرام الذين تعثر أولادهم، ازرعوا فيهم الأمل. أيها الأب الكريم، ازرع في ولدك الذي تعثر في هذه السنة، قل له: يا بني، ليس هذا نهاية الدنيا، في العام القادم إن شاء الله ستكون من الأوائل. ازرعوا فيهم الأمل، ازرعوا فيهم التفاؤل. هذا ما علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نكون دائما متفائلين بالخير إن شاء الله. تفاءلوا بالخير تجدوه. معاشر الإخوة الكرام، اعلم يا أخي المؤمن أنك في حالة امتحان دائم، فكن في كل يوم أنت في امتحان، في كل يوم تتعرض فيه الامتحان، فإما أن تنجح في هذا الأمر أو تتعثر ولا سمح الله. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من الناجحين، واجعلنا من المفلحين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، بفضلك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن خديجة الكبرى وعن فاطمة الزهراء وعن الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جميع صحابة رسول الله وزوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم العفو والعافية، ونسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تولى هذا البلد وأهله بعنايتك ورعايتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم تولهم بعنايتك ورعايتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اشف جرحانا ومرضانا، اللهم عاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحم هذا البلد وأهله وشعبه وقيادته يا رب العالمين، واجعلنا جميعا خداما لدينك، خداما لشريعتك، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها. استوى إلى الصلاة، يرحمني يرحمكم الله. استوى لا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله. سووا صفوفكم وأتموها، لا تدعوا في الخلف صفا ناقصا، جزاكم الله خيرا. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق. نعود بكم إلى استديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

0: حكايات سوق الجمعة، حكايات سوق الجمعة.
1: اهربوا يا شباب بسرعة،
2: لك خلاص كرمال الله خلاص. شو بدكم يعني اعترف باعترف؟ بس خلاص ارحموني. دخيلك يا سيدي، دخيلك، والله ما عملت شيء.
3: انا مولا احمد ابني، ما وفقت يكون هو بريء. والله العظيم بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء.
0: حكايات سوق الجمعة.
4: التأليف الكاتب القاص
0: عماد نداف،
4: يساعد في الإخراج
0: نورة سكريدي،

0: المخرج المنفذ
1: أمير تياب
0: حكايات سوق الجمعة
1: الإخراج فراس عباس

هديك الليلة ما نمت بنوب، كيف بدي نام والأستاذ نجدت شعل لي النار جواتي وخلاني أحمل أكبر وصية بحياتي؟ ومن مين؟ من صحفي شعرت بصدقه وعفويته من أول ما تعرفت عليه. بعد ما صليت العشاء شربت أنا وزوجتي أم أحمد كاستين زهورات ووصيتها تفيقني بكير منشان روح معها على مخبر التحليل حتى تحلل دمها. وقبل ما تخفى عيني اندق الباب بقيت حنونة كتير كتير وخايفة. أول الأمر فكرت إنه أنا متوهم، بس لما اندق الباب بالمرة الثانية كانت النقرة أقوى بكتير، أقوى من الأولانية. قلت لحالي خير خير إن شاء الله، مين بده يزورنا بهالليل؟ وفتحت الباب.

0: مساء الخير يا أخي، حضرتك الأستاذ حسن أبو أحمد؟
1: إيه نعم أختي، أنا أبو أحمد. خير، شو فيني أخدمك؟
0: حابة أحكي معك كلمتين، بس مو عيبة.
1: على عيني، أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. أم أحمد، يا أم أحمد، إجتنا ضيفة، تعالي لهون.
2: يلا يلا جاي، أهلا وسهلا.
0: لا تواخذني مشان الله، لبكتكم بجيتي، بس ضروري شوفك.
1: ولا يهمك أختي ولا يهمك. وهي إجت أم أحمد. تفضلي ولو تفضلي، البيت بيتك.
2: أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. يا ميت أهلين وسهلين.
0: الله يسعد مساكي أختي أم أحمد.
2: كلك ذوق ولطف، بس بلا مؤاخذة ما عرفتك.
0: أنا أمه لنجدت، صديقه للأستاذ حسن.
1: أم نجدت؟ طيب ما تحكي من الأول يا أختي، ما تحكي من الأول. يا ميت أهلا وسهلا، يا ميت أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي تفضلي، فوتي أختي.
0: زيد فضلك.

بصراحة يا جماعة، وقت سمعت انه هالضيفة المحترمة يلي دقت بابي بالليل هي ام نجدة الصحفي، حسيت انه في شي صاير مع الزلمة، وصار قلبي مثل النار ويدق، وتغيرت حالتي وتكركبت. منشان هيك قلت لأم أحمد تعملنا قهوة لحتى أعرف شو السر من وراء الزيارة، وخاصة أنه صار لي أكتر من شهر ما شفت نجدت.

0: ايه اختي ام نجدت؟ وين نجدت هلا؟ طمنيني نجدت بخير؟ والله شغلتي لي بالي. حاكم الاستاذ نجدت غالي على قلبي كتير كتير.
1: والله يا ابو احمد نجدت معنو بخير.
0: يا لطيف شو صاير معه؟ طمنيني.
1: اخذوا المخابرات الجمعه الماضيه.
0: شو؟ اعوذ بالله.
1: ولهلا ما عرفت شو قصته، مع انه ما خليت حدا بعرفه الا وترجيته يشوف لي وين اخذوه. حتى رحت شفت وزير الاعلام وحكيت له القصه، وعدني انه يسال، واكيد ما سال وما رح يسال.
0: الله يحميك ويحرسك يا استاذ نجدت، الله يحميك من اولاد الحرام. ايه ما قلتي لي وما عرفتي ليش اخذوه؟
1: وقت يلي اجوا المخابرات بالليل حسيته متوقعن، كانه عرفان انهم جايين، مشان هيك ما ارتبك، كان عم يتصرف بشجاعه. وكانه هالزوار يلي اجونا باخر الليل ما من المخابرات.
0: كيف يعني؟
1: هذا يا سيدي

0: إيه نعم، أنا الصحفي نجدت.
1: ممكن تتفضل معنا شوي؟ رئيس الفرع حابب يشرب معك فنجان قهوة.
0: آه؟ إيه شو عليه شو عليه؟ تفضلوا فوتوا.
1: عم قل لك تفضل معنا، نحن ما عم نلعبك ضيفي وضيوف.
0: أنا صحفي مالي إرهابي يا أخ، لا تخاف مني. اشربوا قهوة عنا قبل ما اشربها عندكم، تفضلوا.
1: يعني حضرتك بتعرف شغلنا منيح، مشان هيك خلينا نشرب القهوة عنا وبلا ما نضيع الوقت.
0: طيب كنتوا بعتولي ورقة بجي لحالي بدل ما عذبكم، كنت بتليفون بجي.
1: ممكن تتفضل معنا وبلا كتر حكي؟
2: خير يا ابني، مين شبه هالليل؟
3: شباب رفقاتي يا أمي، طمني ما في شي لا تخافي.
0: سيادة الضابط، ممكن فوت البس مشان ما تخاف أمي إذا سمحت؟ يعني
1: معك دقيقتين والبناية مطوقة، وإذا طولت بتكركب حالك وحال أهلك.
0: لا ما في داعي، اطمن. يلا رح ألبس وبكون عندك.

0: والله يا أبو أحمد ما كنت مفكرته مخابرات لحتى فات نجدة وخبرني. مسكني من كتفي وهزني وقال لي: أمي أنت اللي علمتيني ما خاف، هدول مخابرات وبدهن ياني والحامي الله. وصرخ فيني: أوعك تخافي، أوعك.
1: برافو برافو عليك يا نجدة، رجال والله ابنك رجال.
0: وبسرعة أعطاني هاي الفلاشة وقال لي: خبيها في صدرك وعطيها لأبو أحمد حسن بسوق الجمعة، هو صديق موثوق وبيتأمن، وطلب مني خبرك إنه كل شي صار بأمانتك والاتكال على الله. وأخدوه بس ظلت 3 عناصر فتشوا البيت وأخدوا ورقه ودفاتره واللابتوب.
2: يا مين، أهلين وسهلين، زارتنا البركة والله.
0: تسلمي.
2: تفضلي تفضلي القهوة.
0: يسلم هالإيدين.
2: وهي كاسة مي، باينتك عطشانة.
0: إيه والله.

حطيت الفلاشة بجيبتي وارتبكت كتير، حسيت علي أم أحمد وطلعت بأم نجدت، وبعدين التفتت علي وقالت لي خير في شي؟ أنا كنت مرتبك وما بخفيكن إنه هم كبير ركب على ظهري، وخصوصي إني قريت شوية ملفات من الفلاشة الأولانية وعرفت إنه المسألة فيها قطع رأس، وسألت حالي لوين بده ياخدني الأستاذ نجدت، لوين؟ شو بده يساوي مني صحفي بآخر الزمان؟ وقطعت أم نجدت الصمت اللي صار بيني وبين أم أحمد.

0: لا اطمني يا ام احمد، خير ولا تشغلي بالك.
1: ان شاء الله خير.
0: انا كنت قصد ابو احمد بشغلي ولباني.
1: ايوه
0: خلينا نشرب القهوه وارجع على البيت لانه تاخر الوقت.
1: ولو الناس لبعضها يا ام نجده. تفضلي تفضلي.
2: ايه يا ام احمد، صديقي الاستاذ نجدات سافر وطلب مني ابعث له شهادته وترجمها وصدقها، وقلت لها لاختي ام نجدات انا جاهز. اها يبدو انه ضبطت امور الهجره معه.
1: الحمد لله. اخ الله يكون بعون الام، بضل قلبها على ابنها وين ما راح.
0: يا رب.
2: ولا يهمك، وصلتي اختي ام نجدات، انا بخدم الاستاذ بعيوني. اشربي قهوتك وصلي على النبي واطمني.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: تفضلي.

بصراحة يا جماعة، أنا خفت وما فتحت الفلاشة الثانية، وما بخفيكم حسيت أنه رح تصير العين علي أنا كمان، وما عاد رحت على الجامعة، صرت صلي بالبيت، وهيك لحتى بليلة من الليالي شفت منام وصرخت بآخره وقلت لأم أحمد طمني طمني هذا كابوس.

0: ليك يا نجدات؟ هلا انت عامل حالك جورنالجي عن حقه حقيقي؟ لك شو مفكر حالك محمد حسنين هيك؟ قال لا حبيبي، انت موظف عنا وبتكتب مثل ما بدنا. وهلا عجز معك الكلام، ما عم تفهم علي، فصار دور عمك ضرغام هو يخليك تحكي مع مين عم تتعامل تبعت معلومات يا كلب.
1: انا ما عم بتعامل مع حدا بنوب، وسبق وقلت لك جيب لي اثبات واحد واعدمني.
0: راح بعد ماك، طول بالك. بس قبل بدك تقلي وين حطيت الفلاشات.
1: يا سيدي يا سيدي، مالي عرفان عن شو عم تحكي انت
0: يا درغام. درغام
2: حاضر سيدي.
0: شوف شغلك، حطه على السلم وشبحه رجليه لفوق وراسه لتحت، وورجيني شطارتك. بدك تخليه يبقى هالبحصة.
2: أمرك سيدي. يلا امشي.
3: على مهلك على مهلك.
2: بطر بطر من هون.
4: دخيلكم لا دخيلكم لا.
2: عدد لفوق. خد خد اللي لشو. وين الفلاشات يا حقير؟ وين الفلاشات؟
3: دخيلكم دخيلكم، انا ما عندي شيء ما عندي شيء.
2: خد خد. قال ما عنده شيء. قال ايه؟ يلا احكي.
3: ما بعرف شيء ما بعرف شيء.
2: ما بتعرف شيء؟ انا بورجيك. هاتولي الكهرباء هاتولي الكهرباء حتى خليه يشوف المطار.
3: لا لا دخيلكم لا.
0: اتركوه اتركوه اتركوه، عم يعمل بطل علينا. روحوا جيبوا لي امه.
3: لا دخيلكم لا لا لا،
0: جيبوا لي امه لهالكلب.
3: خلص خلص بحكي بحكي كل شيء. خلص
0: احكي.
3: بس دخيلكم لا تجيبوا لي امي.
0: احكي.
3: لا تجيبوها. الفلاشات الفلاشات موجودين عند شخص

صار الكابوس عم يجيني كل يومين ثلاثة، وما كان عندي حل غير إني أقرأ المعوذات وأقول لحالي يا رب تلطف. وضليت على الحالة هيك لحتى إجت أم أحمد وخبرتني شو صار معها بالسوق.

0: ابو احمد، يا ابو احمد.
1: يوه شو وينه؟ يمكنه رايح على الجامع.
2: ليك انا هون، انا هون.
0: ايه وينك يا ابو احمد؟
2: شو بك يا عم تعيطي؟ ما صار لك ربع ساعة طالعة.
1: حزير مين شفت هلأ بالسوق؟
2: مين شفتي؟ خير؟ يعني مين في بسوق الجمعة غير النسوان؟
1: شفت ام نجدت. ايه ايه، امه لصاحبك اللي اجت لعنا بالليل.
2: ام نجدت؟
1: ايه، وخبرتني شو صار معه.
2: شو صار؟ شو خبرتك؟
1: رح تستغرب. قال بيسلم عليك نجدت وبيقول لك دير بالك على الوراق ولا تتأخر.
2: الوراق؟
1: يوه شو نسي؟ ما طلبت منك تطالع له الشهادة والترجمة؟
2: ايه صحيح صحيح، على كل حال عم اشتغل فيها. ايه ما قلتي لي، وشو قلت لك كمان؟
1: يا سيدي قالت انه رح تزورنا بكرة لتشوف شو صار معك.
2: تزورنا؟ ايه شو علي؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.

هديك الليلة اجاني الكابوس 3 مرات، نام وفيق على الكابوس، وبكل مرة كان نجدة يعترف انه الفلاشتين عندي، وشعرت لأول مرة انه ماني قد الأمانة، وتمنيت انه ام نجدة ما تجي وما عود اسمع اسمها أبدا. ومع هالشي فقت وقررت افتح الفلاشة الثانية. رحت على الأوضة الثانية وفتحت الكمبيوتر وحطيت الفلاشة، ولقيت فيها ملفات كتير كتيرة، وفي واحد من هالملفات مكتوب عليه الوصية. فتحت الملف وبلشت أقرأ، وكان صوت نجدة هو اللي عم يقرأ.

كيفك يا أبو أحمد؟ إن شاء الله منيح. كتبت لك بالعامية ما تأخذني، لأنه حسيت مو حلوة أكتب بالفصحى وكأني عم بحكي مع أخي اللي بحبه من كل قلبي، وعلمني كتير قصص عن سوريا. تتذكر وقت اللي حكيت لي عن الفرنساوي كيف طالعوا السوريين وقت تكاتفوا مع بعضهم؟ بتذكر إنك حكيت لي قصة بعمري ما رح أنساها. القصة كانت عن حسن الخراط يلي هاجم قصر الحاكم الفرنسي الجنرال ساراي، وقلت لي إنه حرر الشام ليوم واحد وبعدين حرقوها الفرنسيين بالقصف. تعرف أنا حبيته كتير لحسن الخراط.

كان حارس ليلي وصار أسطورة تخوف الفرنساوي. وبلدنا ما بيصير قوي إلا لما منخلص من الظلم وبيتوحدوا السوريين وبيضحوا مشان حرية بلادهم.

0: الله يفرج عنك يا نجدت، شو جاب هالقصة هي على بالك؟
1: أنا كتبت كل شي جمعته بملفات، وبعرف إنه رح أدفع الثمن غالي، مشان هيك عم ذكرك إنه فيك تخبي الفلاشات قد ما بدك، بس وقت اللي بيصير الوقت المناسب حاول إنك تنشرها. هاي وصيتي لإلك، ولا تخاف، الأعمار بإيد الله، وما حدا بياخد الروح غير يلي خلقها. وبدي إياك كمان تدير بالك على أمي.

كليت وأنا عم أسمع صوت الصحفي نجدة بين سطور الملف. حسيته قدامي عم يشجعني ويقلي لا تخاف لا تخاف يا حسن، لا تخاف يا أبو أحمد، الظلم إلا ما ينتهي. ومن شان هيك رجعت أقرأ الملفات من دون خوف أبدا، وصرت فكر شو بدي ساوي فيهم. ومر كم يوم هيك لحتى رجعت أم نجدة وزارتنا ومعها خبر غريب.

0: أنا قاصدة الله وقاصدتك. والله يا أبو أحمد مالي غيركن أثق فيه.
1: وصلتي يا أم نجدت، وصلتي. فيكي تعتبريني أخوكي.
0: هون بيت أهلك وأنا أختك وأبو أحمد أخوكي، ولو يا أم نجدت.
1: خير خير، والله شغلتي لي بالي. طمنيني، ناقصك شي؟ حدا عم يضايقك شي؟
0: القصة يا أبو أحمد إنه أولت مبارح إجاني خبر إنه نجدت بفرع الجوية.
1: شو هالحكي؟ يا لطيف، الله يستر، الله يحميه.
2: ليش رجع الأستاذ نجدت من السفر؟
1: أنو سفر؟
2: يو، ما قلتوا لي إنه سافر وعم بترجموا له الوراق؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بصراحة في شي تاني يا أم أحمد.
2: أيوة.
1: نحن خبينا عليكي وبدك ما تواخذينا. بالحقيقة الأستاذ نجدت ما كان مسافر، المخابرات اجوا اخدوه، بس من شان ما نخوفك قلنا لك مسافر.
2: لا لا لا لا، الله يكون بعونك يا ام نجدات.
0: يلي جاب لي الخبر طلب مني اني ما احكي لحدا، وقال لي انه فيني ابعت له اغراض ومصاري ودواء واللي بدي اياه، ومشان هيك اجيت اخذ رايك. بس انصحني شو بدي ساوي.
1: بتعرفي انت للزلمة؟
0: لا، ولا شفته بحياتي. حكاني على التليفون الأرضي وترجاني إني ما أجيب سيرة لحدا حتى ما يأذوا.
2: الدنيا ما خليه، أولاد الحلال كتار.
1: طيب شو قلتي له؟
0: ما رديت، قلت بجي وبسألك بالأول.
1: منيح منيح، بعتقد هذا نصاب بده يضحك عليكي وياخد منك مصاري.
0: أنا هيك فكرت، بس دق لي مرة تانية اليوم وقت سمعت صوته وعرفته وعملت حالي ماني عم بسمع، وخبرني انه اسمه موفق، وصار يقول لي انه نجدت صحته منيحه وبيسلم عليكي. وبالعلامه هو كان لابس بنطلون اسود وقميص رمادي وشعره مكزبر وعيونه سود وضحكته حلوه.

0: مزبوط مزبوط، هاي أوصاف الأستاذ نجدت.
1: دخل هيك وهيك كان لابس وقت أخدوه، معناته يعني نيته طيبة وما عم يكذب.
2: المهم أنا عملت حالي ما فهمت شي وسكرت التليفون، بس خايفة أدق لي مرة ثالثة.
0: والله شي بيحير وبيحط العقل بالكف.
1: طيب منين جاب أوصافه ولون تيابه اللي حبسوه فيها؟ لو ما شافه بيعرف وين؟
0: هذا الشي اللي بيحير.
2: طيب أنا هلأ شو ساوي أبو أحمد؟

وطلعت ام نجدت من عنا وما عطيتها رأي واضح. طلبت منها تنتظر وتهدي شوي لحتى يتصل مرة ثالثة ونشوف شو بيقول. وبالفعل اتصل وخبر ام نجدت انه لازم تعطيه شوية ملابس داخلية وكنزة صوف سميكة لانه عم يصير برد بالليل. ومنشان المصاري طمنها انه ما في داعي تاكل هم، هو بيعطيه وبعدين بيرد له ياهون. وقبل ما يسكر الخط حكاها بصوت واطي كأنه ما بده حدا يسمع الصوت وقال: يا خالتي اطمني، أنا شفته مبارحة وبالعلامة هو بيحب فيروز كتير والصبح بيسمع على الإذاعة برنامج مرحبا يا صباح. وصدقت ام نجدت لأنه فعلا كلامه صحيح ووعدته تاني يوم.

0: تاني يوم الصبح فتحت الراديو على الإذاعة وعلى البرنامج اللي بحبه، وطلعت فيروز وصرت أبكي لحتى ورمت عيوني، وصرت أدعي لربي إنه يفرج عنه. ودغري رحت على غرفته، جبت كنستين وملابس داخلية ولفيتهم، وأخذت معي 200,000 ليرة واستنيت تليفونه.
1: وشفتي؟
0: إيه شفته، للشاب، شاب بأول عمره، كان ودود وحنون. قال لي لا تخافي خالتي، أنا حبيت الأستاذ نجدة وطريقة حكيه، وخاطرت بحالي مشانه، وضميري قال لي إنه بريء وحبيت أخدمه.
1: وأخذ المصاري والتياب؟
0: أخذ التياب بس، رفض ياخذ المصاري، بس أنا حلفت إنه ياخذهم، قام أخذهم.
1: والله شي بيحير، يعني كيف بده يفوت له المصاري والتياب وفرع مخابرات الجوية مثل الحصن المرصود؟ إلك الجن ما بيحسن يفوتوا عليه من دون موافقة وإذن رسمي.
0: إيه والله شي بيحير.

0: كيفك يا 205؟ دعولك جروحك؟
1: ماشي الحال، ما عم تأثروا.
0: عم تتمسخر ولا؟
1: لا لا أبدا، بس في عندي سؤال.
0: تفضل.
1: ليش عم تعذبوني؟ إذا بدكن تداولي جروحي
0: لأنك عم تعذبنا ببساطة. هاي هي القصة، مشان تصدق إنه نحنا مو ظالمين وما منفتري على حدا. تفضل خود هاي 200,000 ليرة وشوية أغراض من أمك لنورجيك إنه نحنا فينا إنسانية، وما فيك بكرة لما تطلع من هون تكتب علينا إنه نحنا عم نقمع الناس ونظلمهم.
1: شو؟ من أمي؟ ليش انتو وين شفتوها لأمي؟ جبتوها شي لهون؟
0: لا لا لا، جبناهن من البيت. كان من شارع الحمراء يعني؟ مو هي تيابك؟
1: بلا بلا، هدول تيابي. ايه

0: تمام، نحن رح نوقف التعذيب عنك ونسكر التحقيق، وإذا بدك منخلي أمك تزورك كمان. بس ساعدنا، قلنا لمين عطيت المعلومات اللي جمعتها عن المجرمين والإرهابيين من أهلهم؟
1: أنا جاوبت وحكيت كل شي عندي واعترفت إنه أنا اللي جمعت المعلومات، بس كان هدفي إني أكتب مسلسل مو أكتر.
0: أنت حكيت هالشي بس نحنا مالنا مصدقين، ومشان طمنك خلص إذا هيك القصة رح نلفلف الموضوع، ومن بين ما يوافق رئيس الفرق رح نجيب لك شو ما بدك من البيت. خد خد خد هاي ورقة وقلم، اكتب لنا بس كلمتين لأمك مشان ما تفكر إنه المخابرات عم تسرق مصاريها. اكتب لها شكراً، وصلوا الأغراض والمصاري، وإذا بدك شي سجله لنجيبه. على فكرة حط لها الرقم اللي وصلك.
1: طيب طيب مثل ما بدك. حاضر.
0: على فكرة أستاذ نجدات، أنا قريت كتير من مقالاتك، أنت بتكتب حلو.

وهيك ما عادت زارتنا أم نجدت، وأنا شغل بالي وصرت أضرب أخماس بأسداس. يا ترى شو صار معها؟ يا ترى عم يتصل فيها الشاب؟ بصراحة أنا تخوشت وضل الخوف بقلبي لحتى شفتها بسوق الجمعة وكانت عم تشتري غراضها.

0: قرب على البطاطا.
1: هي ام نجدت. صباح الخير ام نجدت.
2: صباح النور.
1: شو وين ما عدنا شفناكي؟ طمنينا شو صار؟
2: مشي الحال. الله معك ابو احمد. امشي لحدا يشوفك عم تحكي معي. نجدت بيقول لك بعد عنا قد ما فيك بخاطرك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: مين؟
1: أنا موفق خالي، افتحي الباب لا تخافي.
0: أهلين ابني، تفضل.
2: ما فيني فوت، خايف حدا يشوفني. ليكي خالتي، بيقلك نجدت هو منيح والأمور تمام ورح يطلع.
0: يا رب.
2: بس كمان بيقلك إذا إجا اللي ببالك منه عارفي علي.
0: ما فهمت.
2: لك رفيقه اللي بيخبي عنده الأوراق، لازم شوفه كتير ضروري.
0: أنو ورق يا ابني؟ والله ما فهمت عليك.
2: لك الأوراق اللي بيكتبهن نجدت، فهمتي علي ما؟ يلا هلا بعدين برجع لك. إيه صحيح، بيسلم عليكي نجدت كتير.
0: الله يسلمه.
2: وبيقلك لازم تعرفي الزلمة تبع الأوراق علي كتير ضروري، بخاطرك.
0: الله معك ابني. شو هالقصة هاي؟ والله ما ريحني كلامه. يكون في قصة ورا هالحكي.

معناتها ام نجدة تخيف علي ومتذكرة الفلاشي. الله يحميك يا ام نجدة، الله يحميك، شو انك قوية وذكية. يا الله يا الله، معناتها المخابرات بدهن الفلاشي، يعني عم يدوروا علي بسرعة.

شفتي ليه بس نجدات ما دلن. الله يعينك يا أبو أحمد، الله يعينك. يعني معقول يصلوا لعندي؟ لا لا لا لا لا لا، مو معقول، مو معقول أبدا. ما بيعملها نجدات وما بيخرب لي بيتي.

0: هات لشوف يا موفق، احكي لي بالتفصيل كيف كانت ردة فعلها.
1: استغربت سيدي كأنه ما فهمت شيء.
0: اها، متأكد؟ فتحت عيونك منيح؟
1: طبعا متأكد سيدي، حسيتها ما بتعرف شيء، قلبت شفتها مستغربة مثل الأطرش بالزفة.
0: طيب جرب مرة تانية وخليك منتبه لكل شيء بتقوله ولكل تعبير بوشها.
1: حاضر سيدي.

0: ما نمت الليل، أذن الصباح وما غمض لي جفن. أنت توضيت وصليت ودورت على الفلاشتين، لقيتهم وقلبتهم بين أصابيعي، وأنا حاسس فيهم كأنه قنابل بين إيدي. خطر ببالي كسرهم وكبهم بزبالة، وخطر ببالي كمان ارميهن بالمنور. وقررت اخر شي اني استنى للصبح وبعدين زدتهم بالنهر. بس وقت رجعت لنام اجاني صوت مجدت وصيته.
1: انا كتبت كل شي جمعته بملفات، وبعرف انه رح ادفع الثمن غالي، مشان هيك عم ذكرك انه فيك تخبي الفلاشات قد ما بدك، بس وقت اللي بيصير الوقت مناسب حاول تنشرها. هي وصيتي لإلك، ولا تخاف، الأعمار بإيد الله، وما حدا بياخد الروح غير يلي خلقها. وبدي اياك تدير بالك على أمي.
0: قررت أحفظ الفلاشات لو شو ما صار معي.

0: أهلين ابني موفق، ليش عم تنقر على الباب؟ إلن الجرس لا تخاف.
1: وطي صوتك من شان الله، لا تخربي بيتي.
0: لك ابني لا تخاف، الله بيحميك.
1: نجدت بيسلم عليك وبيقلك شو صار معك.
0: بشو؟
1: إجا لعندك الزلمة.
0: أنو زلمة؟
1: لك الزلمة اللي قلتلك عليه، اللي بيعطيه نجدت الوراء.
0: لك يا ابني أنو وراء؟ يعني والله وغوشتني. وراء ابني أخدوهن وقت اللي إجوا وفتشوا البيت، أخدوا كل شي معهن.
1: طيب طيب، أنت بس دليني عليه وأنا بشوفه.
0: لمين؟
1: لك للزلمة شبك خالتي.
0: لك أنو زلمة موفى؟
1: يا الله.

0: كيفك يا 205؟
1: شفت عينك.
0: ليك يا ابني، بصراحة انت ما تعاونت معنا، ونحنا كنا معك مناح، بس ما بين فيك شيء.
1: شو بتكون ساوي أكتر من هيك؟ إذا كل اللي بعرفه وسويته بحياتي حكيت لكم يا بالتفصيل. لا يا ربي، لا، تذكرت لسه في شغلة ما حكيتها.
0: شو هي؟ هات لشوف.
1: إنه أنا ما بحبكن. إيه، ما بحب بلدي يصير فيها هيك.
0: منعرف منعرف،

0: مستحيل الخونة يحبوا وطنهم.
1: أنا مالي خاين، صدقوني مالي خاين. الخاين هو اللي بيخرب بلده.
0: صار لازم ودعك. ليك يا نجدت، يا صحفي آخر الزمان، رح ودعك بدولاب، بس قبل هالشي رح اقرأ لك شو كتب رئيس الفرع وقت رفعنا له الموافقة.
1: بعرف.
0: اسمع وبلا لعي، طالما انه غير متعاون يحال الى السجن العسكري الاول. عرفته؟
1: سجن صيدنايا، معروف يا حضرة الضابط، معروف والعالم كله بيعرفه.
0: كنتم مع حكايات سوق الجمعة. تأليف الكاتب القاص عماد نداف، ساعد في الإخراج نورة سكريدي، المخرج المنفذ أمير دياب.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام ونقدم لكم النشرة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نبتديها بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة ويبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
0: وزارة الداخلية تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في جرمانة عقب تفجير استهدف حافلة ركاب.
1: تواصل الإدانات الداخلية والخارجية الداعية إلى محاسبة المسؤولين عن تفجير مدينة جرمانة.
0: وفي نشرتنا أيضا، النفط يسجل ارتفاعا جديدا مع تجدد أزمة مضيق هرمز. أيها السادة المتابعون، معكم في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. نبتدئ بعد فاصل قصير.
1: أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث الرئيس أحمد الشرع مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول سبل تعزيز

0: العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة.
1: أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل عبر قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة بريف دمشق عقب التفجير الذي استهدف أمس حافلة نقل ركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنياً. وبيّنت الوزارة أن التفجير يأتي في وقت صدرت فيه مواقف وطنية مسؤولة عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، الأمر الذي يستدعي من الجميع التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة الأمن أو زعزعة السلم الأهلي.
0: وكان مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابة قد أعلن أن الحصيلة النهائية للإصابات جراء انفجار جرمانة بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات تم إسعافها إلى مشفى دمشق، موضحا أن 3 حالات منها حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة وفاة.
1: بموازاة ذلك، تتواصل الإدانات الداخلية والخارجية الداعية إلى محاسبة المسؤولين عن التفجير، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها. المزيد في التقرير التالي.
2: موجة واسعة من الإدانات الداخلية والعربية والدولية أثارها التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق، والذي يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. وفي أعقاب التفجير وبعد إدانته التفجير، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن التفجير ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة، مبيناً أن مؤسسات الدولة ستواصل أداء واجبها في حماية المواطنين وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة. بدوره أكد وزير الطوارئ رائد الصالح أن فرق الوزارة استجابت للتفجير، مشيرا إلى أن سوريا ستبقى قوية وصامدة، مستندة إلى إرادة شعبها وعزيمته على تجاوز التحديات. ولم تقتصر ردود الفعل على الداخل، إذ سارعت عدة دول عربية وجهات دولية إلى إدانة الهجوم، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين. والبداية كانت من المملكة الأردنية الهاشمية التي أكدت تضامنها مع سوريا ورفض جميع أشكال العنف والإرهاب. مملكة البحرين هي الأخرى أدانت التفجير الإرهابي، معربة عن تضامنها مع الشعب السوري ومؤكدة في الوقت ذاته على دعم جهود الاستقرار في سوريا. السفارة التركية في دمشق أدانت الاستهداف الإرهابي للمدنيين، مؤكدة دعمها لجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في سوريا والحذر من محاولات بث الفتنة. وفي ظل الإجماع على إدانة هذا الاعتداء، تتجدد الدعوات إلى تعزيز التعاون الأمني بما يسهم في حماية الاستقرار ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
1: نتابع معكم في هذا الموضوع، وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى معنا في هذه النشرة. أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى تسمعني؟
3: حياتي لك أستاذ الكريم والأستاذ المستمعي إذاعة دمشق الكرام.
1: حياك الله. بداية، من وجهة نظرك أستاذ مصطفى، ما الرسائل السياسية والأمنية التي أراد منفذو هذا الهجوم إيصالها؟
3: أود أن نسأل الله التعافي لكل من يعني أصيب بهذا الهجوم الإرهابي الذي أطال مدينة جرمانة وتحديدا شارع الروضة. ثانيا، بخصوص موضوع من يقف خلف هذا التفجير، أنا أعتقد هنالك يعني بما أنه هنالك قراءة سياسية أولية لطبيعة البيان الذي أصدره وجهاء ومشايخ العقل في جرمانة لوقوفهم مع الدولة السورية. هنالك على ما يبدو بعض الأطراف التي التي لم ترغب بهذا التوافق السوري السوري وعدم رغبتها بأن يكون هنالك هوية وطنية سورية جامعة لكل أبناء الوطن السوري، تحاول العبث مجددا بالدماء السورية من خلال تنفيذها عمليات إجرامية داخل مدينة جرمانة، وذلك من أجل تأجيج نوع من استثمار الموقف، وبنفس التوقيت تأجيج الروح المذهبية الطائفية لغير ذلك واستثمارها. ولكن حضور الدولة السورية يؤكد على أنها تتعاطى مع كل أبناء الوطن السوري بهوية المواطنة الجامعة، وأعتقد بأن هذه الرسائل التي حاولت إيصالها من خلال تنفيذ هذا العمل الإجرامي لن تلقى لها صدى في داخل مدينة جرمانة أو حتى في كل سوريا، فهذه العمليات الإرهابية لن تحقق شيء سوى مزيد من الدمار. وأثبتت على مدار السنة الفائتة والسنة والنصف تقريبا بأن هذه الرسائل لن تقدم شيئا حتى لأبناء هذا أبناء هذه المناطق التي يتم الاستهداف بها، بل على العكس كانت عبئا ووبالا على أبناء تلك المنطقة. فبالتالي ارتباط هذه المسائل السياسية كذلك أيضا على المستوى الأمني، أعتقد بأن هنالك ارتباط، لا سيما وأن هنالك حالة من الانفتاح الكبير التي تبديه أهل مدينة جرمانة ومحيطها من خلال تعاونهم مع الأجهزة الأمنية وتعاونهم أيضا مع الشرطة وصولا إلى إدارة المرور وقوى الأمن الداخلي إلى غير ذلك. هنالك بعض البعض ربما قد لا تعجبه تلك المشاهد، فيحاول بشكل أو بآخر بقاء خارج نطاق سيطرة السلطة من خلال هذه العمليات الأمنية التي يحاول من خلالها إثبات وجوده بأنه يرفض هذا المتغير. ولكن على المدى البعيد أتحدث، أعتقد بأنه هنالك توافق دولي بضرورة أن يستعاد الاستقرار الشامل إلى سوريا. لاحظنا ذلك من خلال إدانة والشجب التي بدأت بالمملكة الأردنية الهاشمية، البحرين، تركيا، إلى باقي دول العالم التي تعاطفت مع الشعب السوري وتعاطفت مع هذا هذا الواقع الذي الأليم الذي قد ألم بالشعب السوري بأن يكون هنالك نهاية لهذه الدماء التي تسير في سوريا بشكل عام.
1: ولربما كما ذكرت أستاذ مصطفى، صدور هذا البيان عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة جاء بعده هذا التفجير، لربما هذه من دلالات توقيت التفجير برأيك؟
3: ربما هنالك بعض الشخصيات التي ما زالت ترفض أن تنضم إلى الدولة السورية، وذلك من خلال تعبيرها عن رأيها حسب وجهة نظرها بأنه بتلك العمليات الإرهابية قد تساهم بشكل أو بآخر في دعم مشروعها. ولكن أعتقد العكس تماما، بدلالة أن الوجهاء وكذلك أيضا شيوخ العقل، وأضف إلى ذلك نتحدث عن المدينة بشكل عام أو العقلاء في كل سوريا، يرفضون الاستمرار في عملية استهدافات المدنيين العزل الذين ذهبوا ضحايا لهذا التفجير الآثم والذي يدفع ثمنه الشعب السوري من دماء وعدم استقرار، ولا يخدم سوى الأجندات الخارجية بشكل أو بآخر. من يقوم باستثمار بالدم السوري هو الذي يستفيد بشكل أكبر، ولكن هؤلاء الضحايا الذين سواء كانوا مستخدمون في عملية التفجير أو حتى سواء كانوا من المستهدفين، هؤلاء ليس بمقدورهم تغيير أي شيء، ولكن يحاول هذا المستفيد من هذا التفجير بأن يوصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا نرفض هذا الاستقرار وأننا ما زلنا في مرحلة حرب إلى غير ذلك، ولكن هذه مرفوضة كما تحدثت محليا إقليميا دوليا، وأن مسار الاستقرار أو قطار الاستقرار يمضي قدما تجاه مزيد من الاستقرار. وربما قد تكون أيضا أحد الأسباب أيضا هو إمكانية حل قسد، ما لاحظناه من خلال زيارة عبدي إلى دمشق هي رسالة واضحة بأنه قد نكون مقبلون على أيام قليلة تفصلنا عن مسألة إنهاء قسد بشكل كامل وإعلان حلها ضمن مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والخدمية إلى غير ذلك. فبالتالي يعتقدون هؤلاء بأنه قد يكونون هم من سيكون هنالك تسوية في المناطق الأخرى التي ما زالت خارج نطاق سيطرة الدولة، لذلك يحاولون العبث والتشويش والتشتيت الرأي العام من خلال تنفيذ هذه العمليات وتأجيج بعض النعرات التي يستثمرون من خلالها والتي يعتقدون بأنها قد تقدم لهم شيئا جديدا إيجابيا تجاه مشروعهم الذي لن يكتب له النجاح.
1: كما ذكرت أستاذ مصطفى، الهدف بالتأكيد محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي في سوريا، لكن بالمقابل إلى أي مدى ربما اليوم يحدث مزيد من التضامن بين أبناء الشعب السوري؟
3: لا شك أن الرسائل الإيجابية التي أبدتها القيادة السورية بدءا بلحظة يعني الاستجابة، أتحدث على مستوى الإسعاف يعني في مدينة جرمانة ونقل هؤلاء المصابين إلى المستشفيات القريبة، ومن ثم وصول الدفاع المدني، وصول أجهزة الأمن، عمل يعني على أطواق أمنية بدرجات متفاوتة بدءا بمحيط مسرح الجريمة وليس انتهاء بمداخل ومخارج مدينة جرمانة للبحث عن هؤلاء المطلوبين. ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر عن الجهات الأمنية تفاصيل جديدة حول ماهية التحقيقات التي توصل إليها، ربما قد يكون هنالك بعض الخلايا التي ما زالت تتابع من قبل الأجهزة الأمنية. وبالتالي وجود هكذا حس أمني بالنسبة للدولة السورية في الإحاطة بالجهات التي قامت بتنفيذ هذا العمل، أعتقد هي رسالة إيجابية إلى المجتمع السوري بكافة مكوناته بضرورة أن يكون هنالك التفاف، وأن يكون هنالك أيضا مشاركة للمواطن السوري في عملية الإشارة إلى أي تحركات مشبوهة من أجل متابعتها من قبل الأجهزة الأمنية، وأن يكون المواطن السوري هو العين الساهرة للدولة السورية لحفظ أمنه وأمن الدولة بنفس التوقيت، وذلك من خلال إبلاغ عن أي محاولات عبثية أو قد تكون مشكوك بها، يعني سواء كان على مستوى ركن سيارة غير معروفة أو مركبة غير معروفة بالنسبة للمواطنين في منطقة مكتظة بالسكان إلى غير ذلك، أن يكون هناك رقابة ذاتية. وأعتقد هنالك الكثير من العمليات الأمنية التي نفذتها السلطات السورية، وكانت هذه المستوى العمليات الأمنية قد وصلت في بعض الأحيان إلى المستوى الوقائي، والغالبية العظمى منها كانت بمستوى الاستباق، بحيث أنها أجهدت الكثير من محاولات التفجير لبعض السيارات أو بعض العبوات الناسفة، وقامت بتفكيك الكثير من العبوات سواء كانت في العاصمة السورية دمشق أو محيط طريف دمشق وصولا إلى حمص، وكذلك أيضا لاذقية وطرطوس، في دلالة واضحة على أن يعني الإرهاب ما زال يحاول بشتى الوسائل زعزعة أمن سوريا، ولكن بالمقابل اليقظة والحذر من قبل المجتمع السوري وكذلك أيضا المسؤولين السوريين يؤثر على أنه هنالك حالة من التكامل في الأهداف المشتركة نتيجة للخدمات التي قدمت من قبل الدولة السورية، وتعاطف أيضا المواطن السوري مع أمنه كأولوية يقدمها على حساب محاولات والأجندات الخارجية التي من خلالها يحاولون زعزعة أمن المواطن.
1: أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي، كنت معنا خلال هذا الخبر وهذه النشرة، شكرا جزيلا لك.
0: بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي السيدة داليا خليفة، بحث مشاريع البنك الدولي في سوريا وأفاق تطوير التعاون بما يدعم المؤسسات والقطاعات الخدمية.
1: وناقش الجانبان مستقبل التعاون والتنسيق الفني بما في ذلك إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق، وذلك لتسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.
0: شهدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية أمس جلسة جديدة لمحاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون. في هذا الإطار طالبت النيابة العامة المحكمة بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه وهي عقوبة الإعدام، كما تقدم وكيل المدعي بمذكرة خطية أكد فيها مسؤولية المتهم عن الجرائم المسندة إليه مطالبا بتطبيق أقصى العقوبات القانونية.
1: من جهتها أكدت إدارة المساءلة والمحاسبة أن محاكمة حسون إلى جانب عدد من المحاكمات التي شهدتها الفترة الماضية أصبحت في مراحلها النهائية وباتت مهيئة للنطق بالأحكام القضائية بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية وسماع الأطراف وتقديم المرافعات، وهو ما يؤكد أن العدالة تمضي بخطوات ثابتة وفق مبدأ سيادة القانون.
0: بمشاركة النشطاء السوريين وصلت قافلة فلسطين البرية التضامنية إلى مدينة غازي عنتاب التركية في محطة رئيسية ضمن مسارها البري المتجه من أوروبا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حظيت باستقبال شعبي واسع شارك فيه أبناء الجالية السورية إلى جانب عدد من المتضامنين والناشطين. وانطلقت القافلة في 26 من تموز الماضي من مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، ويشارك فيها نحو 1000 متضامن يمثلون دولا أوروبية وعربية عدة.
1: المشاركون أكدوا أن القافلة تمثل تحركا مدنيا وسلميا لا يقتصر هدفه إظهار التضامن الدولي مع شعب

0: الفلسطيني والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ووقف سياسات الضم والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في رسالة عالمية تؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى اختبارا حقيقيا لضمير البشرية وعدالة المجتمع الدولي.
1: وفي خبرنا الأخير، تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري وسط ترقب الأسواق للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان بحثا عن مؤشرات بشأن إعادة فتح الممر المائي الحيوي. ومع تجدد أزمة المضيق، ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف متزايدة بشأن فتح المضيق بعدما اقترحت إيران بالتنسيق مع عمان حظر عبور السفن التي تعتبرها معادية عبر المضيق مع فرض غرامات مالية على من يخالف القواعد. ويأتي ذلك في موازاة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.
0: وصلنا معكم متابعينا الكرام إلى ختام نشرتنا الرئيسية لهذا اليوم، وقبل نهاية هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة ويبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وزارة الداخلية تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في جرمانة عقب تفجير استهدف حافلة ركاب. تواصل الإدانات الداخلية والخارجية الداعية إلى محاسبة المسؤولين عن تفجير في مدينة جرمانة. كان في نشرتنا أيضا النفط يسجل ارتفاعا جديدا مع تجدد أزمة مضيق هرمز.
1: أيها المتابعون والمتابعات، إلى هنا وتنتهي نشرتنا الرئيسية لهذا اليوم، فتقبلوا تحيات منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها عبد الكريم البوشي وأنا أحمد شحادة، وكان معنا في الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. شكرا لكم على حسن الاستماع، هذا هي تحية وإلى اللقاء.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: كل أم ترضع طفلها طبيعياً تمنحه بداية صحية أقوى، فالرضاعة الطبيعية اليوم صحة تدوم لغد أفضل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. تساعد في الإخراج رهف جعفر. بينا الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم

0: بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نتحدث فيه عن بعض القضايا الفقهية المجتمعية التي تهم الكثير من الناس. في اللقاء السابق تحدثنا عن قضايا عن المسائل المتعلقة بالمولود وقدوم المولود والسنن المتعلقة أو المرتبطة بمجيء المولود. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين، الإمام والخطيب والمدرس في المعاهد الشرعية في دمشق وريفها. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة دكتور.
1: حياكم الله، بارك بكم سعادة الأستاذ دكتور عمر، حفظكم الله تعالى.
0: الله يبارك فيكم. نحن حابين فضيلة الدكتور اليوم نكمل الحديث عن أحكام وسنن المولود والسنن المرافقة لقدوم المولود إلى هذه الدنيا. وفي اللقاء السابق توقفنا عند الحديث عن العقيقة وأحكامها. ما المقصود بالعقيقة فضيلة الدكتور، وما الدليل على مشروعيتها وبعض متعلقاتها وأحكامها؟
1: حياكم الله تعالى وبارك بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله كلها صلى الله عليه وسلم. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الله تبارك وتعالى على النعمة، فالمسلم الذي رزقه الله تبارك وتعالى بنعمة، ومنها كما قدمنا في الحلقة السابقة السالفة نعمة الأولاد، نعمة الذرية. وبين قوسين هناك أناس يدفعون أموالا طائلة حتى يكرمهم الله تبارك وتعالى بمولود، ويلجؤون إلى العمليات الجراحية وغيرها كطفل الأنبوب أو غيره، نعم، حتى تكون عندهم ذرية. وربما بعض الناس يسافرون خارج البلد ويدفعون أموالا كثيرة حتى تكون عندهم ذرية. فمن رزقه الله عز وجل وهبه ربه سبحانه وتعالى ذرية بدون تعب بدون مشقة، فهذا يحتاج إلى شكر وإلى التجاء إلى الله عز وجل وإلى تذلل بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فمن الخيرات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وجود الولد العقيقة، وهي ذبح شاة، وهذا في الصحيح، مع الغلام عقيقة، وكل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وعن الغلام شاتان، وعن الجارية شات. نعم، هذا أمر يعني معمول به في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته، والغلام مرتهن بعقيقته. جميل. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بتطبيق هذه السنة الشريفة. هذه العقيقة أستاذنا الفاضل، هل هي سنة أم واجبة؟ الحقيقة لأهل العلم مسلكا. المسلك الأول يقولون إن العقيقة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره عليه الصلاة والسلام بداية على الفرض، فما جميل. أمر به فهو مفروض، هذا من حيث الدليل العام، ألا وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قاله الله. نعم. نحن متفقون على هذا. نعم. فمن أخذ الأمر على ظاهره قال إن العقيقة واجبة. ويوجد أيضا مسلك ثان لأهل العلم، ولعله هو المشهور، أنها سنة، أن جميل. العقيقة سنة، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر فقد خرج، كما يقول علماء الأصول ومن قبلهم علماء البلاغة، خرج الأمر عن يعني معناه الحقيقي إلى الاستحباب، فتحول هذه الأقوال التي فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب.
0: ما شاء الله. هو إذا رجعنا للأصل اللغوي مر معي. نعم. أن كلمة عقيقة قال هي الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين. نعم. يولد. نعم. وسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر. نعم. عند ذبح

0: هذه العقيقة.
1: نعم.
0: وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، في رواية عق عنهما شاتا، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان.
1: نعم.
0: وعن الجارية عن البنت شات واحدة. هل يشترط فضيلة الشيخ شروط معينة في الشات أم أي شات ممكن أن تذبح؟
1: طبعا لابد أن تكون الشاة التي تذبح عقيقة كالأضحية.
0: جميل.
1: تكون الأضحية يعني عمرها سنة.
0: جميل.
1: أو يعني عند بعض العلماء ولو كانت أقل من سنة إذا كانت بحجم الشاة التي بلغت سنة.
0: يعني
1: وهذا يعرفه
0: يعني.
1: يعرفه أهل العرف.
0: تمام.
1: ربما يعني الذين يشتغلون في هذه المهنة، مهنة الجزارة، يكونوا جزارا يعرفها، حتى الذين يعني يربون الأغنام يعرفون هذا. فأن تكون عقيقة، لأن تكون يعني هكذا لا قيمة لها. نعم. وتختلف يعني الذي رأيته من بلد إلى بلد. ربما في البلاد الصحراوية رأيت في الحج استغربت، يعني عندنا هنا في الشام وغوطتها
0: العواسة
1: ما شاء الله السنة ما شاء الله يكون فيها حجم كبير.
0: نعم.
1: فعندما رأيت سألت إنه معقول هذا الجمل ابن 50؟
0: نعم.
1: أو هذه البقرة بنت سنتان ودخلت في الثالث؟ أنا أعرف عندنا الأبقار والأغنام في الغوطة ما شاء الله. فقال هذا قد ربي في الصومال ويعيش على يعني الحشائش. طبعا من حيث الحكم الفقهي سنتان وبلغ ثلاثة. حتى الخروف الذي رأى في الحج هذا. نعم. يعني عندنا هنا يكون في نظري يعني ابن ثلاثة أو أربعة أشهر، وإذ به ابن سنة. فمن حيث الحكم الشرعي مثلا كهدي في هدي التمتع أو كأضحية، فإذا بلغت سنة فإن شاء الله سقطت عن
0: صاحبها. يعني والمقصود بتحديد السن فضل الدكتور هو غزارة اللحم، يعني
1: أن يكون شيئا نافعا
0: فيه
1: يعني
0: لحم.
1: إذا أطعمت فأشبع.
0: تماما.
1: نعم. وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب
0: أوجع،
1: وإذا قال
0: أسمع.
1: نعم.
0: إذن هذا هو المقصود.
1: نعم.
0: طيب الوقت الذي تستحب فيه العقيقة فضيل الدكتور؟
1: معلومكم أستاذنا الفاضل خير البر عاجله.
0: جميل.
1: ففي اليوم السابع تكون يعني المرأة قد قويت قليلا، والشيء في بدايته يكون جميلا ومرغوبا فيه. ففي اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر فالأمر فيه سعة. يعني إذا لم يتيسر لك أن تذبح في الأيام الأولى فهذا لا يعني أنها سقطت. نعم. يمكن أن تذبح في الوقت المتيسر. يمكن أن يكون إنسان في مرض أو سفر أو ظرف أو عسر، فالأمر مفتوح. ولكن إذا أردنا أن يعني أن تكون في البدايات في اليوم السابع.
0: يعني إذا واحد مثلا ما تيسرت له.
1: نعم.
0: حتى رزق ولدا ثانيا فأحب أن يعق عن الولدين،
1: فليذبح شاتين.
0: يذبح شاتين إن شاء الله. طيب مولانا، أيهما أفضل، أن يذبح العقيقة أم يتصدق بثمنها؟
1: يا سيدي الفاضل، عندنا أمور توقيفية لا تدركها عقولنا.
0: جميل.
1: ولسنا بحاجة كما يفعل بعض الناس أن نكون حكاما على الشرع. فالشرع حاكم علينا، وهذه بدعة سيئة جدا يقولها الناس يعني في الأضاحي.
0: نعم.
1: ويقولها الناس عند وجود المولود، وكأنه يريد أن يضيق ما وسعه الله على عباده. فكثيرا ما أقول له يعني أضاقت نفسك إذا وسع الله على الفقراء في يوم عيد، لماذا لا تتدخل فيما أمر الله سبحانه وتعالى؟ ففي العيد يستحب لك أن تضحي، يسن لك أن تضحي، وعند وجود المولود يستحب لك أن تعق وأن تذبح.
0: تماما.
1: موضوع الصدقة باب آخر.
0: تماما.
1: موضوع الإنفاق في غير العيد باب آخر. يريد أن لا يطعم الفقراء شيئا، الله وسع عليهم، الله أطعمهم. وهذه العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا دخل للعقل البشري بها.
0: هي كما يقول العلماء هي نسيكة وهي نسك، والنسك.
1: نعم.
0: نوع من العبادة.
1: نعم.
0: والعبادة يلتزم فيها في حدود ما قيد الشارع. الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي

0: أي أو مماتي لله رب العالمين.
1: ولو أنت ذهبت تعمر عقلك
0: نعم
1: السليم لوجدت أن الخير كل الخير فيما شرع الله
0: تماما
1: وفيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينظر إليها من زاوية واحدة أن هذا الفقير يحتاج

0: لكم أن تدعوا الأصدقاء وتهملوا الأهل والأقارب.
1: جميل.
0: نحن يعني في زمن القطيعة
1: تماما،
0: ويمكن أن تكون هذه العقيقة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا للتواصل بين الأهل والأحباب والأقارب.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور،
0: حياكم الله.
1: طيب، هل يختلف الذكر عن الأنثى في العقيقة؟
0: والله يا أستاذنا الكريم، لأهل العلم أيضا مسلكان.
1: جميل.
0: منهم من قال عقيقة واحدة عن الذكر والأنثى،
1: يعني
0: لأنه مولود.
1: جميل.
0: نعم. ومنهم من قال ويوجد له أدلته للذكر شاتان وللأنثى شات.
1: نعم.
0: ونحن ننظر في حال هذا الرجل الذي رزق بالولد، إن كان موسرا وسع الله سبحانه وتعالى عليه فلا يضيره ذلك أبدا أن يذبح شاتان، وإن كان متوسط الحال كما هو حال أغلب الناس. نعم. فإن شاء الله تكفي شات واحدة. الأمر يقدر على المستوى الشخصي بقدره، أما الموسرين
1: نعم فليتوسع.
0: نعم. من بخل فإنما يبخل على نفسه.
1: يعني حديث أبو هريرة الدكتور.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية.
0: نعم.
1: فعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، وهذا رواه البيهقي، وحديث يرويه الإمام مالك في موطئه والإمام محمد بن علي الباقر من آل البيت، يروون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وهذا رواه أيضا أبو داود. وروي أيضا عن فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام أنها ذبحت عن الحسن والحسين كبشين، وكل ذلك يعني مستحب ومستوم، ويتعلق ذلك بمدى اليسار الموجود عند الإنسان.
0: نعم.
1: وعندي سبحان الله ملحظ في قضية الكبشين للغلام، إذا نعم. كان أن عندما كان سرورك أكبر في قدوم الغلام فيبغي أن يكون شكرك أكبر.
0: نعم.
1: في أن تذبح شاتين،
0: يعني هذا يقوله من يقول بأن يذبح عن الغلام.
1: نعم.
0: أن يذبح عنه شاتان. الحقيقة كما تفضلتم الأمر يرجع إلى حال الذي ولد له. نعم. إن كان موسرا فعليه أن يزيد، ويعني لا يمكن أن يضيق أو أن يضيق الإنسان على نفسه في الخير، فباب الخير واسع، والله تعالى قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فإلى مزيد من العطاء. نسأل الله عز وجل يعني أن نكون من الشاكرين. الحقيقة يوجد في المجتمع أناس شاكرون لله عز وجل.
1: جميل.
0: شاكرون جدا، كلما آتاهم الله عز وجل وأعطاهم كان عطاؤهم أكبر.
1: الله الله.
0: ويوجد أناس، وأنا أقول هؤلاء يعني من المساكين.
1: نعم.
0: هؤلاء يحزن عليهم، كلما آتاه الله عز وجل ووسع عليه ازداد بخلا وازداد. نعم. والعياذ بالله. أسأل الله العافية، أعزكم الله وأكرم وجوهكم الطيبة وأكرم المستمعين والمستمعات، يزداد لؤما، وهذا يعني بلاء، وأحضرت الأنفس الشحف. عليه أن يعالج هذا المرض القتال. لو أنت ذهبت تفكر بسنة العقيقة لوجدت أن تقضي على هذا الشح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث الصحيح، إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لذلك يعني موضوع تفعيل العطاء، الكرم، الإنفاق، التآلف الاجتماعي جزء لا يتجزأ من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ومن شريعتنا الطاهرة المطهرة.
1: جميل جدا. اسمح لي فضيلة الدكتور أن أشارك بعض الفوائد.
0: نعم.
1: في الحكمة أو الفوائد في.
0: نعم.
1: العقيقة يذكرها الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب جميل جدا اسمه تحفة المولود في أحكام مولود، وأكرمني الله عز وجل بتهذيب هذا
0: ما شاء
1: الكتاب
0: الله.
1: وقال من فوائد العقيقة إحياء سنة من سنن النبي صلى الله عليه
0: وسلم.
1: إذن الفائدة الأولى إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا.
0: نعم.
1: والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء

0: نعم.
1: ومن فوائدها أنها فدية يفدى بها المولود.
0: نعم.
1: كما فدى الله سبحانه إسماعيل بذبح عظيم.
0: فديناه بذبح عظيم.
1: ما شاء الله. ومن فوائدها أنها تفك رهان المولود.
0: نعم.
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرتهن بعقيقته.
0: نعم.
1: يقول الإمام أحمد مرتهن عن الشفاعة لوالديه، بمعنى يعني إذا أردت ابنك أن يشفع لك يوم القيامة فعق عنه.
0: يعني بعبارة أخرى أطع الله تعالى فيه.
1: تماما.
0: أطع
1: تماماً.
0: الله تعالى فيه، طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تشكر الله عز وجل على هذه النعمة.
1: جميل جدا. قال ومن فوائدها، الكلام كله هذا لابن القيم، إظهار الفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام وخروج نسمة مسلمة يكاثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة تعبدا لله ويراغم عدوه.
0: نعم.
1: ومن فوائد هذه النسيكة كما قلنا فك رهان المولود من الشيطان.
0: نعم.
1: فكل هذه فوائد ذكرها الإمام ابن القيم
0: رحمه الله
1: تعالى. طيب فضيلة الدكتور، هل يستحب أن توزع نيئة أم يستحب طبخها؟
0: الحقيقة يا أستاذنا الفاضل أنه يستحب طبخها ولا يستحب توزيعها أو توزيع لحمها نيئة، لأن فيها خير كبير. الخير الكبير أن تطبخ وأن يدعى الناس إليها.
1: جميل.
0: ويعني القرى وإطعام الطعام سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ويعني إقامة المأدبة وإطعام الطعام ربما يفوق أجر الصدقة، وخصوصا إذا كان هناك يعني ود ومحبة وصلة أرحام.
1: جميل.
0: أنا أؤكد على هذا المعنى في كل نقطة أستطيع أن أدخل فيها هذه الفكرة، أن نجمع الناس، أن نجمع الأقارب، أن نجمع الأصدقاء الجيران على يعني هذا العمل الطيب وعلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المستحبات ألا يكسر عظمها.
1: جميل.
0: والأمر فيه سعة على حسب ما يتيسر من الحال. يعني بعض الناس الآن يعتذرون عن طبخها لأن الطبخ يعني وما يحوط به ربما يكلفهم ما لا يستطيعون، فإن كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع والأمر عليه ضيق
1: فيوزعها،
0: لا مانع أن يوزعها نيئة، لا مانع.
1: طيب شيخنا، في عنا عادة في دمشق القديمة وعندنا في الغوطة الشرقية وفي بعض مناطق سورية.
0: نعم.
1: ما يعني ما عندي اطلاع كامل على مناطق سورية، والذي أعرفه في غوطة دمشق الشرقية ودمشق.
0: نعم.
1: القديمة أظن الميدان والصالحية ودمشق القديمة.
0: نعم.
1: يطبخون للمولود شيء يسمى الهريسة.
0: نعم. في دمشق قليلة هذه العادة.
1: تمام.
0: أكثر شيء في الغوطة في حرستة.
1: عندنا في حرستة. وفي بعض المناطق أظن أنه يعني يوم يولد المولود يطبخون له الهريسة. الهريسة هي القمح مع يعني العقيقة، تذبح.
0: نعم.
1: العقيقة. نعم. ويؤتى بالحلة الكبيرة.
0: نعم.
1: ويعني تطبخ العقيقة مع القمح حتى تذوب.
0: نعم.
1: ثم توزع على العائلات الفقيرة والغنية وربما
0: يأكل الجميع منها. أريد أن أعلق على أمر والشيء. نعم. والشيء يذكر، شاع بين الناس أن هذا طعام الهريس سنة.
1: تمام.
0: هذا خطأ كبير، ومن اعتمد به اعتمد على حديث موضوع وضعه بائع هريس. هذا حقيقة يعني كان هذا منتشر. السنة أي سنة؟ السنة العقيقة.
1: جميل.
0: السنة إطعام الطعام، إظهار المودة، إظهار البشر. أما أن نعتمد على ما يقوله الناس أن هذا طعام الهريس وأنه يقوي وأنه فهذا من وضع بائع الهريس.
1: نعم.
0: ليس من هدي رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: سنة العقيقة
1: سيدي.
0: سنة العقيقة وطبخها بما يتيسر.
1: تماما.
0: نعم. وهذه يعني منتشرة عند بعض الإخوة وفي بعض مناطقنا في الغوطة، وأنا سمعتها كثيرا وصححتها بلطف كلطفكم.
1: تمام. الله يبارك
0: أستاذ دكتور عمر. لكن أن نعتمد يعني لا يسكت عن هذا.
1: تماما. قل هذا سنة أو كذا.

0: الله
1: تماماً.
0: هذه يعني حديث كثير، حديث موضوعة كثيرة، وضعت في الأطعمة في الباذنجان، ووضعت في كذا وضعت في كذا. نحن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول سمعنا وأطعنا.
1: تماماً.
0: كل الزيت والدهن به سمعنا وأطعنا، لأن الحديث ثبت. نحن دائماً نعتمد على الأحاديث الصحيحة والحسنة.
1: والحسنة.
0: نعم، المسندة التي نستطيع أن نقول إنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طيب يرد علينا سؤال فضيل الدكتور، عندنا في العقيقة في الأضحية يمكن أن يشترك السبعة في البقرة.
0: نعم.
1: طيب إذا أناس يعني جاءهم مواليد،
0: نعم،
1: فاشترك الإخوة ببقرة عن سبعة مواليد في العقيقة، هل يصح ذلك؟
0: والله العقيقة يعني لا يصح الاشتراك فيها، كل مولود مرهون
1: بعقيقته
0: فلا يصح الاشتراك بها.
1: طيب هل يصح مثلا في بعض، أيضا في بعض مناطقنا في سوريا الحبيبة، يعني عندهم بقر عندهم إبل، هل يصح أن تكون العقيقة بالإبل والبقر؟
0: والله أيضا للعلماء في ذلك مسلكان، والأصح أن تكون العقيقة في الشاء.
1: تمام.
0: نعم.
1: يعني الشاء فضيلة
0: المعز، يعني المعز،
1: المعز والغنم،
0: المعز
1: يعني
0: والغنم،
1: يعني الخراف. نعم. أو
0: حتى الإمام مالك يقول الضأن في العقيقة أحب إلي من البقر.
1: جميل.
0: وهكذا.
1: طيب فضيلة الدكتور، بعد ما إن شاء الله الله أكرم إنسان معه سعة من المال وذبح، مصرف هذه يعني لمن يوزع هذا اللحم؟
0: الحقيقة أنه يأكل منها ويطعم جيرانه ويتصدق.
1: جميل.
0: نعم، فيجمع الخير كله. والآن الدعوة التي تقام يعني تجمع هذا كله، فيأكل هو وأهل بيته ويطعمون جيرانهم وأقاربهم، ولا بد من الوليمة الشرعية أن يكون فيها الفقراء.
1: جميل.
0: كل وليمة لا يكون فيها فقراء ليس فيها خير.
1: جميل.
0: وهذا يعني شأن الصالحين الذين يعرفون كيف يتصرفون، لا يقيمون دعوة إلا ويدعون إليها عددا من الفقراء. ما شاء الله، يوجد أناس عندهم فهم، عندهم إدراك لمعاني الشريعة. شر الوليمة يعني التي يدعى إليها الأغنياء ومن يأباها، ويحرم منها من يرغب بها. ومن الخير أيها الإخوة أيها المستمعون أن يدعى الفقراء من الأقارب، وعدم دعوتهم تزعجهم.
1: نعم.
0: تزعجهم جدا، وأنا سمعت كثيرا من الأقارب الفقراء يدعون الله على أقاربهم، حتى نعم. بعض الملتزمين. نعم. لماذا أنت تهمل أخاك الفقير؟ لماذا تهمل خالك الفقير؟ أتتعير به؟ احمد الله عز وجل أن رزقك مالا. نعم. هذه عادة قبيحة، فلان له معارف كذا وكذا وكذا، ترى عنده في أي مناسبة نعم جميع الوجهاء وجميع العلماء وجميع من لهم شأن في المجتمع، وترى أن أقرب الناس إليه قد أهمل. نعم. لا أقول لك اقطع علاقاتك الاجتماعية، ولكن اجمع الخير من كل أطرافه، فاجمع الأقارب واجمع الفقراء واجمع الأغنياء واجمع الوجهاء، وكل له حاله.
1: تمام. في فضيلة الشيخ، في عادة لا أظن لم أرها في سوريا، ولكن هي عادة جاهلية.
0: نعم.
1: وهي أنه بعدما يذبح الغنم يأخذ شيء شعرة من شعراتها بشيء من الدم ويضعون على رأس الغلام، هل هذا يجوز؟
0: هذا لا يجوز أبدا، لقد عافانا الله عز وجل من أمر الجاهلية كله. ولن حتى بعضهم من يدخل إلى بيت يأخذ من الدم ويلطخ باب بيته، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم.
1: هذه كلها مظاهر شرك.
0: هذه كلها مظاهر شركية. طبعا بعض الناس الآن مع الأسف يعني وبعض الجهلة، وهذا كان في الفترة الماضية، أعتقد اليوم قد خف الأمر كثيرا، يعني أنا أدركت شيئا من هذا. هي عقائد كلها جاهلية، روج لها بعض المنتسبين إلى الإسلام زورا وبهتانا، وبعض الخرافيين وبعض الذين يعني عندهم تفكير شركي كفري. على الأقل أقول إنهم جهلة.
1: نعم.
0: إن لم نقل إنهم كفار، إن علموا ولم يتعلموا، وبين لهم ولم يفهموا وصمموا، فنسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ألا يكونوا قد خرجوا عن الملة.

0: نعم يعني بعض
1: أسأل
0: الناس
1: الله عز وجل أن لا يكون أن يكونوا قد خرجوا عن الملة.
0: تمام.
1: ولكن حقيقة باب للكفر والإلحاد.
0: نعم. يعني الشرك أن يأخذ بالدم هكذا ويلطخ بيته أو
1: هذا
0: سيارته
1: أبداً
0: أو حتى بير المي بينزلوا فيه بعد ما يحفروا بالغطاسة بيذبحوا وبينزلوا دم الخروف بقلب البير.
1: يعني والله أنا
0: موجود عندنا في الوطن.
1: أعوذ بالله هذا كله من الشرك والعياذ بالله. نسأل الله العافية.
0: آمين.
1: نسأل الله أن يبصرنا. ما أجمل الإيمان.
0: تماما.
1: أنت بإيمانك عظيم، أنت بإيمانك راقي، أنت بإيمانك ذو تفكير عالي وسامي.
0: تماما.
1: أما عندما تفكر بمثل هذه التفكيرات يعني تهبط.
0: نعم.
1: من المكان الأعلى تخلد إلى الأرض، إياك أيها المسلم أن تفعل شيئا من هذا، تتصدق وتتقرب إلى الله عز وجل، ونحن نعتقد معك أن الله عز وجل يجعل لك في هذا الذبح فداء.
0: تماما.
1: وفديناه بذبح عظيم. نحن نعتقد أن الله عز وجل جعل لك فيه خيرا.
0: نعم.
1: وجعل لك فيه بركة، والله وحده هو المطلع على الأمور. أما هذه الأمور الخرافية والشركية والجاهلية فليست من الإسلام في شيء، وليس الإسلام مسؤولا عنها ولا عن أصحابها.
0: تماما. ننتقل فضيلة الشيخ لسنة أخرى من السنن، سنة حلق رأس المولود.
1: نعم.
0: لو تحدثنا عن هذه السنة فضيلة الشيخ.
1: أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره، فالعلماء يستحبون ذلك لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العقيق قال ويحلق رأسه ويسمى يحلق رأس هذا الغلام. وأيضا في حديث الترمذي والبيهقي فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة فوزناه قالت فكان وزنه درهما أو بعض درهم، يعني شيء يسير.
0: نعم.
1: نعم. هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يختلف حسب الطفل، يعني إذا كان يتحمل ذلك ويكون واحد.
1: نعم.
0: فنان في الحلاقة.
1: وأيضا أن وهذه من يعني ما مر معنا في الحياة أن يعلم والدته بذلك. نعم. يعني خرج ولدها أحد الناس الذين يريدون أن يطبقوا هذه السنة، يعني خرجت لتتوضأ أو لتخرج إلى بيت الأدب فرجعت فوجدت أن شعر ولدها قد ذهب، أصيبت برعبة بمرض. نعم. نعلم المرأة أن سنطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أنا أعرفه حصل، هو يريد أن يطبق هذه السنة، هو متحمس.
0: تمام.
1: لتطبيق هذه السنة. حصل جدال بينه وبين أهل بيته، أقنعهم وأعلمهم حتى لا يعني يكون ذلك منفرا للناس عن تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ننتقل بعد ذلك فضيلة الشيخ للحديث عن تسمية المولود.
1: نعم.
0: وحكم التسمية وأفضل الأسماء التي يمكن أن يسمى بها المولود.
1: التسمية سنة عظيمة شريفة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شيء طبيعي، وعلم آدم الأسماء
0: كلها
1: فلا بد من أن يكون هناك تسمية. وإذا سماه أبوه فقد قطع الطريق على أهل الجهل.
0: جميل.
1: قطع الطريق على السفهاء أن تسمي ولده. ماذا يختار الوالد؟ طبعا الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله.
0: جميل.
1: وأيضا حديث أبي داود تسموا بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ولده إبراهيم. على كل حال الأمر فيه سعة. أنا أرى اليوم أن يسمي ولده بعبد الرحمن بعبد الله أو أن ينسبه إلى الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى.
0: عبد الحليم،
1: عبد الحليم
0: الكريم.
1: عبد الكريم، عبد الودود. يوجد يعني أسماء لله عز وجل 99 اسما كما هو معلوم لديكم. وأيضا أن يسميه بأسماء الأنبياء أو أن يشتق له معنى لغويا جميلا، مثلا موضوع الحمد محمد وأحمد ومحمود. نعم. هذا من معاني الحمد. أو أن يسميه اليوم بأسماء الصحابة الأعلام.
0: جميل.
1: نعم. أسماء الصحابة الأعلام، مثلا صهيب يذكرنا بسيدنا صهيب، يسميه بمعاذ يذكرنا بسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، يسميه أبي فيذكرنا بسيدنا

0: بي بن كعب يسميه مصعب، يسميه يذكرنا بسيدنا مصعب بن عمير، ومن أجمل الأسماء وأحلاها أن يسميه زيد وينوي فيه يعني اسم الصحابي وقراءة الآية فلما قضى زيد. نعم، فيعني هذه كلها أسماء مباركة، وما أدري لماذا الناس استبدلت بهذه الأسماء الراقية العظيمة أسماء جاهلية أجنبية غربية. لماذا هذا الانحدار، وخصوصا في تسمية البنات ممثلات عالميات؟ نعم، أسماء أجنبية، لماذا هذا الانحدار؟ لماذا؟ أنا لا أريد أن أقول لك يعني سمي أسماء يعني ربما لا تناسب البنت، لكن يوجد عندي في اللغة العربية أسماء جميلة وهي كثيرة ومتوفرة الآن، يمكن لكل مسلم أن يبحث عنها، أسماء تحمل معاني عربية جميلة ومعاني راقية وهي مقبولة
1: تماما
0: للجيل المعاصر، مقبولة جدا
1: وخاصة من البنات.
0: نعم. يعني
1: في أسماء جميلة جدا.
0: نعم.
1: باللغة العربية.
0: نعم.
1: للبنات يمكن أن تتسمى بها.
0: وسعت كتاب الله لفظا وغاية
1: تمام.
0: ولم أضيق عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعة. اللغة العربية واسعة، لكن مشكلة الكثيرين أنه جعل اللغة وراءه ظهرية.
1: نعم.
0: واستبدل بالكلمات العربية كلمات أجنبية. أصلا هذه الكلمات ليست بذي معاني، المسلم لا يقول هكذا، لم نخلق عبثا ولم نترك سدى، فنحن عندما نتكلم نعرف لماذا نتكلم.
1: جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم.
0: نعم.
1: فيستحب أن يختار للابن وللبنت من أفضل.
0: نعم.
1: الأسماء لأنه.
0: نعم.
1: يدعى بها.
0: نعم.
1: طبعا أنا خليني أضيف على ما ذكرتم فضيلتكم.
0: تفضل.
1: يعني الأسماء العربية وأيضا الأسماء يعني اللغات الإسلامية.
0: نعم.
1: يعني لا بأس إذا كان في بعض اللغات الإسلامية.
0: نعم.
1: كاللغة التركية والفارسية.
0: نعم.
1: والكردية والأندونيسية والبلاد الأفريقية، هناك يعني لغات إسلامية.
0: نعم.
1: هذه اللغات فيها أسماء جميلة ولها معاني جميلة،
0: لا بأس بذلك،
1: لا بأس بذلك.
0: لا بأس. الأمر فيه سعة
1: تماما،
0: المهم أن يحمل أمرا لطيفا
1: ومعنى جميلا،
0: حتى ولو كان يعني مباحا كأسماء الورود مثلا.
1: تماما.
0: يوجد أحنا مع أني أنا شخصيا أميل إلى الأسماء ذات الجذور العربية.
1: نعم.
0: لطيفة. مثلا اخترت لبناتي أسماء جميلة من الأسماء
1: الله.
0: التي اخترتها منيبة،
1: ما شاء الله،
0: من قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فكانت هذه الآية تأخذ مني مأخذها.
1: جميل.
0: وجعلت لها تاء التأنيث فلا بأس.
1: حلو.
0: مثلا
1: أيضا معلش لو حكينا على الهواء أعطينا يعني بعض الأسماء الجميلة.
0: عندي راوية.
1: راوية.
0: راوية. نعم.
1: جميل.
0: راوية من المبالغة، فأناديها راوية الحديث.
1: الله.
0: على أمل أن تكون إن شاء الله من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب حديث رسول الله.
1: نعم.
0: وأحب الدقة في روايته صلى الله عليه وسلم.
1: جميل. جميل.
0: عندي صغيرتي عاتكة.
1: عاتكة.
0: نعم، وهو اسم عربي جميل. عندي أيضا لبابة.
1: الله.
0: أم
1: الله.
0: الفضل لبابة. وعندي يمنى.
1: يعني هو في شيخنا في سعة، ولكن لا يميل الإنسان إلى يعني خلاف العادات وخلاف أو خلاف الفطرة أو يسمي بأسماء الفاسقين والفاسقات.
0: نعم.
1: وإنما يستحب لأنه سينادى يوم القيامة باسمه، يختار أسماء جميلة.
0: اسمح لي دكتورنا الغالي، يعني اليوم الإعلام أفسد الكون كله إذا لم.
1: نعم.
0: يكن إعلاما منضبطا. نعم. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عندما أغلق الذكريات قال أصبح فلان وفلان أشهر في الأمة من شيخ الأزهار، وأصبح أشهر في الأمة من الذي يعلم أولادهم. نعم. في المدارس، والذي يطببهم في العيادات. نحن أمة لنا تاريخنا، لا نقلد أحدا، الأمم تبع لنا
1: تماما.
0: فهذا الانهيار، أنا يعني الانهيار الفكري، الانسياق، ما أدري من أين أتى هذا الضعف وانتشر في المسلمين حتى أصبحوا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لو دخل الكافر جحر ضب لدخلتموه ولتبعتموه بدون وعي. يعني
1: فضيلة الشيخ، يعني عن قضية ارتباط الأسماء بمعانيها.

0: يقال أن لكل مسمى من اسمه نصيب.
1: نعم.
0: هل أنتم تؤيدون هذه الفكرة؟
1: والله ليس بالتفصيل الدقيق، من حيث الفكرة العامة إن شاء الله لكل اسم من مسماه نصيب، لكن ليس على إطلاقه.
0: جميل.
1: هذا من باب يعني إذا وجدنا اليسر في تيسير فيمكن أن نقول أهلا وسهلا.
0: نعم.
1: نعم. لكن ليس يعني على إطلاقه. يوجد أسماء لأناس عاثوا في الأرض فسادا، فهل نقول لكل لهم من اسمهم نصيب؟ لا.
0: إذا كان هناك اسم سيء هل يستحب تغييره باسم أفضل منه؟
1: وهذا من عين السنة النبوية الشريفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء القبيحة واستبدلها بالأسماء المليحة،
0: مثل حزم
1: عاصية نعم سماها
0: مطيعة
1: عائشة سماها عاصية سماها جميلة.
0: جميل.
1: هذا نؤكد به المعنى الذي ذكرناه، أنه ولو لم يكن مثلا اسما يدل على طاعة أو عبادة، المعاني العامة الراقية، وحقيقة من تتبع الأسماء وجد أن لغتنا غنية بأسماء جميلة جدا وتحمل معاني راقية وهي مقبولة عند الجميع.
0: تماما. النبي صلى الله عليه وسلم غير حزن إلى سهل.
1: نعم.
0: وأصرم إلى زرعة،
1: ما شاء الله.
0: ويروي الإمام أبو داود قال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي.
1: نعم.
0: وعزيز وعتلة وشيطان وغراب، هذه أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء أفضل منها. وحتى سيدنا علي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي أدني لي ابني، فقال ما سميته؟ فقال حربا، فقال النبي بل هو حسن،
1: ما شاء الله.
0: ثم عند الحسين قال أيضا عندما جاءه ابنه الحسين قال ما سميته؟ قال حربا، قال بل هو حسين.
1: نعم.
0: فيعني يستحب استخدام يعني

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. إدانات عربية ودولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في مدينة جرمانة وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وزارة التربية تجدد أكثر من 30,000 عقد للعاملين وفق ضوابط جديدة لتصحيح المسار ومعالجة المخالفات. وزارة الاتصال تطلق مبادرة تستهدف مساعدة 500 تاجر على الانتقال إلى البيع عبر الإنترنت وتضع خارطة طريق وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية. الطاقة الذرية تقيم دورة تدريبية لتطوير مهارات السلامة الكيميائية. وفي خبرنا الأخير وفاة شخص وإصابة 22 آخرين بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات 24 الماضية في سوريا. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: نصحح مفاهيم خاطئة لدى الجيل الشاب، نطرح مختلف قضايا الشباب من منظور شرعي، ونتفاعل مع الشباب في الاستوديو في البرنامج الديني دروب ملهمة كل جمعة في الساعة 3:30 ظهراً على إذاعة دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقب بالصادق الأمين قبل نزول الوحي. علمنا كيف تكون الضوابط والالتزام سبب النجاة في الحياة وبعدها. ماذا لو أغلقت الأبواب وغابت الكاميرات ولم يكن هناك مدير ولا قانون ولا أحد يعرفك ولا هناك من أحد يلاحقك بمخالفات؟ عندها ماذا ستفعل وكيف يكون شكل المجتمع؟ وهل تستمر الحياة أصلاً؟ أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من دروب ملهمة في درب اليوم، الذي سنتحدث فيه عن الرقابة الذاتية ودور الشباب فيه وأثره في المجتمعات. كل ذلك وأكثر ضمن حوارية من برنامجنا دروب ملهمة. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم بتحيات فريق العمل: الإعداد الزميلة بدرية عبد العليم، الإخراج أروى حامد، والتقديم والحوار صابرين الورار. طبعا يسعدنا أن نرحب بدكتور معنا ضيفا عزيزا من خلال الهاتف، الدكتور أحمد إبراهيم، متخصص الفقه المقارن. أهلا ومرحبا بك وأسعد الله أوقاتك دكتور.
2: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
1: يعطيك العافية، طمنا عنك.
2: الله يعافيكم، الحمد لله. كيفكم أنتم؟
1: تمام الحمد لله. الصوت تمام عندك؟
2: أي الصوت واضح.
1: أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، القانون قد يمنع التجاوز بكثير من الأمور والمفاصل، والكاميرا تعطي أيضا الحماية لتوثيق الحادثة أو المخالفة أو ما إلى ذلك، ولكن إن غابت كل هذه الأمور، ما هو الشيء الذي يكف الإنسان عن اختراق القوانين؟

0: سؤال جميل وموضوع مهم، بارك الله بكم وفريق العمل وبإذاعة دمشق الحبيبة التي لها سابقة في بث الوعي في المجتمع.
1: شكرا.
0: المراقبة الذاتية أساس مهم ومتين لبناء المجتمعات، ربما يغفل عنه كثير من الناس، لأن الوازع الداخلي يدفع الإنسان إلى الانتظام واحترام القانون حتى بدون وجود العقاب أو بدون وجود الشرطي. نحن لا يمكن أن نجعل لكل شخص في المجتمع من يراقبه شرطي يعاقبه، لا، هو يراقب نفسه حتى تتولد عنده القناعة، يحترم القانون، لا يرمي الأوساخ في الشارع، هذه كلها مراقبة ذاتية. لا يغش الطالب، لا يحتاج إلى مراقب، يعني هو يأخذ الدرجة بجهده ويكون أمينا على مستواه، وكذلك المتخصص في مجاله هو أهل لذلك، لم يأخذ بأي أسلوب مكانة، هو أخذه بالأهلية.
1: تمام.
0: فالمراقبة الداخلية تتولد منذ الطفولة، ثم بعد ذلك تنمو وتكبر.
1: جميل جميل. ذكرت النقطة الكتير مهمة كنا عم نتناقش فيها أنا والزميلة بدرية تحت الهواء قبل بداية الحلقة، موضوع الطفولة، موضوع تنشئة هذا الطفل منذ سنواته الأولى، سنوات التأسيس النفسي والأخلاقي والتربوي، ونزرع فيه قيم ومبادئ هو لبعدين حتى لو حاول أنه يخالفها ما رح يقدر. مثل بيقولوا لك أنه علم ابنك على الصلاة من هو وصغير حتى لو ما كان مكلف فيها، ولكن مشان تصير عنده عادة. أحيانا السلوك يعني يكتسب بالقدوة وبالممارسة، فبيصير خلاص أنا ما بقدر أصلا أنه كب وسخة بالطريق لأنه أنا تعودت، بحس بشي بيوجعني أو ما بقدر أعمله. فموضوع التربية، تنشئة الطفل على بعض القيم، وللأسف للأسف بمجتمعاتنا قديش الكبار بحاجة لهي، يعني يوعوا لأهمية هي التربية. يمكن بحدائقنا العامة كتير منشاهد أنه بعض الأشخاص ما عندهم انتباه على نظافة المرافق العامة، ممكن يكبوا مخلفاتهم بعد مثلا سيران معين بمنطقة جميلة بمرفق عام. كل هاي الأمور كيف ممكن إحنا هلا نشتغل عليها مجتمعيا؟
0: الله يبارك فيكم، سؤال مهم جدا. الآن الطفل عندنا كالصفحة البيضاء، يعني في الحديث المولود يولد على الفطرة، كل مولود، كل الأطفال عندما يبصرون النور في هذه الحياة الدنيا ليس عندهم أي توجه، هم ميالون إلى الخير لأن الفطرة هي الشيء الصحيح. ثم بعد ذلك يأتي دور المجتمع ويأتي دور الأسرة أولا، لأن الطفل أول ما يحتك مع الأبوين المحيطين به، الأم والأب، فينظر إلى القيم التي تزرعها الأسرة في نفسه. يعني إذا بعد أن أدرك الطفل وأصبح مميزا، رأى مثلا أحد الأبوين أو الأسرة يتساهلون في الكذب مثلا، فهو ينظر إلى أن الكذب أمر ممكن أو شيء ليس بعيب. يعني إذا طرق
1: القدوة
0: مثلا، نعم، هو ينظر إلى القدوة، الطفل يولد على
1: يقلد تصرفات الأب والأم.
0: نعم، فيه بعد ذلك المحاكاة، يعني عند التمييز يبدأ بتقليد المحيط به، فلو قيل له قل مثلا أبي ليس موجودا والأب موجود، هنا يفهم الطفل أن الكذب شيء عادي وأمر ممكن.
1: نعم.
0: طيب إذا رأى مثلا الأهل تفضل،
1: لا تفضل تفضل،
0: يعني مثلا يرمون بالأوساخ يمنة ويسرى، فهو يرى ذلك أيضا أمرا عاديا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
1: جميل جميل.
0: هذا قول الشعر، أن الطفل كيف يرى التربية في أو البيئة الأولى هي رقابة الأهل، ثم بعد ذلك المجتمع الحي. يعني اليوم الناس يحسبون الحساب، طبعا في شيء اسمه المراقبة السلبية.
1: تمام.
0: يعني أنه حتى لا يقول عنه الناس، يعني هذا
1: إنه بيعطي، يعني هو اهتمامه رأي الناس فيه، وليس إذا كان بينه وبين حاله وما في حدا ممكن يغلط هي الغلطة.
0: هذا يسمى النفاق الاجتماعي. يعني هو يكون من الخارج يحاول أن يتمسك بالظواهر والزخارف

0: يعني الأمور الاستعراضية ويهمل الشيء الجوهري الأساسي الداخلي. يعني هذه مشكلة كثيرة.
1: جميل جميل هي النقطة.
0: القديمة يقولون يعني من
1: برا الخام ومن
0: يعني هو يحاول أن يلمع الصورة لأن الرخام مادة جميلة وبراقة لأن ينظر إليها خارجا، لكن يهمل الأساس والأصل
1: الجوهر.
0: نعم، وهذا هو المطلوب.
1: طيب دكتور، يعني حضرتك أنت ببلد خارج سوريا، اعمل لي هيك مقارنة. أنا ما عندي فكرة بأي بلد بالتحديد، ولكن عرفت أنه أنت عم تحاكينا هولندا. يمكن
0: أنا أعيش في هولندا. نعم
1: يا سلام. تحكي لنا عن تطبيق القوانين بهولندا بموضوع النظافة. بدنا نخصص يعني موضوع النظافة. رمي الأوساخ بالأكيد الشوارع نظيفة كتير، وأيضا موضوع المخالفات المرورية. يعني للأسف هاي الملاحظة اللي كلاتنا بنلاحظها ببلدنا، بمجرد أنه يكون ما في مثلا شرطي أو الشرطي مو منتبه أو داير ظهره، بتلاقي المخالفات والتجاوزات كتير شديدة. إذا عملنا هيك، هل الضابط الوحيد بأي مكان هو القانون برأيك؟
0: لا، هنا بالنسبة لتنظيم القوانين أو مسائل النظافة أو المرور أو الغرامة، يعني هي قناعة مع الطفل في المدرسة من المجتمع،
1: يعني تربيتهم يعني هن من البداية.
0: هو مثلا لا يرمي بشيء خارج السلة الأمامة، لا يرمي حتى الطفل. يعني هناك ترتيب حتى لو لم يره أحد، هو ينظر إلى أنه هذا البلد أو هذا الشارع أو هذا الحي هو له.
1: يعني أنا اللي بيحز اللي يؤسفني جدا بأنه الدين الإسلامي هو دين النظافة، والدين اللي بيأكد على أنه النظافة من الإيمان وعلى كل هي المنظومة الأخلاقية، ولكن ليش لحنا كتير بعيدين عنا؟ يعني منلاقي عوائل، إذا بدنا نحكي عن العوائل يعني المسلمة لنفرض، علما كل الأديان السماوية طبعا تحث على النظافة وعلى هذه القيم، ولكن لماذا لا نتمسك بها من وازع ديني على الأقل أخلاقي، أنه رب العالمين عم يشوفنا؟ عمي ليش لنخلي الغرب يسبقنا بهي التفاصيل الدقيقة؟
0: والله هذا السؤال يحز في النفس، يعني شيء مؤلم أنه نحن المطلوب منا أن نكون قمة في ذلك. أول أبواب الفقه والكتب عندنا تبدأ بالطهارة،
1: تماما
0: كل شيء، العبادات لابد لها من طهارة، الصلاة لابد لها من وضوء، حتى الطهارة الداخلية اللي هي الإخلاص، يعني أن تكون النية
1: السريرة
0: خالصة. يعني طهارة الداخل والخارج مطلوبة، حتى اللباس كونوا بين الناس كالشامة بين الأمم، يعني أنه يكونوا في نظافتهم في مظهرهم في مدنهم. لا نرى المكبات في قلب المدن الكبرى، هذه التي تأتي بالأوبئة وتأتي بالأمراض والمنظر غير الحضاري. يعني نحن انتماؤنا لبلدنا مهما كنا في أي بلدان الدنيا، يعني الصورة التي تنقل هنا أو هناك أو الصور عبر السوشيال ميديا اليوم، فهذا يعطي نموذج غير سليم وغير سديد لبلد فيه حضارة منذ 9000 سنة. يعني البشرية بدأت في دمشق 9000 سنة، 10000 سنة هناك حياة مستمرة، حضارات متعاقبة، ثقافات. يعني الحمامات أول ما عرفها الناس كان في دمشق، الحمامات اللي هي عنوان النظافة، الحمامات القديمة. يعني نحن نحافظ على نظافة البلد. اليوم تدخل في البلدان الأخرى تنظر المدن، يعني أنت لا تطوعك نفسك أن ترمي
1: من النظافة
0: في الشارع.
1: تمام،
0: أبدا، يعني ترى الشارع نظيفا، فأنت النظافة يعني خلق أو ذوق حتى يصبح طبعا اجتماعيا بعد ذلك.
1: جميل دكتور. دور المدرسة أيضا، لو تكلمنا على دور المدرسة في بناء الضمير الحي لدى الطالب.
0: والله هذا شيء مهم جدا، لأن الطفل أول ما يلتحق بالمدرسة ينظر إلى أستاذه أنه القدوة وأنه الأسوة وأنه النموذج له يقتدي به. اليوم نحن ننظر إلى مدارس في اليابان عندهم تجري

0: يقوم الطلاب بتنظيف الصفوف، يعني لا يكون هناك الآذن أو عامل النظافة الذي يقوم بعد ذلك بمسح الصفوف أو بحمل الأوراق المتناثرة. لا، الطالب بعد انتهاء الفصل يقوم المدرس معهم بجهد تطوعي. حتى ننظر اليوم حتى إلى جماهير الكرة في الملاعب، عندما ينتهي الجمع الكبير يأتون بأكياس كبيرة ويقوم بلم هذه القمامة وبجمعها وبإلقائها في المكان المخصص بعد ذلك. يعني هذه ثقافة مجتمع ينقلونها إلى كل مكان. ونحن كذلك في المدارس يكون هناك التوجيه، يعني المعلم عنده قيمة، يعني يضع أمامه مثلا قيمة الرقابة الذاتية، قيمة النظافة، كيف أدرب الطفل على الاهتمام بذلك. لو ألقى ورقة نقول له أين كان إلقاء هذه الورقة؟ في السلة، في سلة المهملات. فالطالب عندها يقوم بإلقائها، وكذلك البيت يدعم ذلك. البيت يعني في حضن البيت الأم تربي الولد. يعني كنا نقرأ عن التستري أنه يقول الله شاهدي، الله ناظري، الله معي، يعني في كل مكان. لذلك كان الأستاذ يعتني به أكثر. فاحتج أولياء الأمور لماذا هذه العناية بهذا الطفل بين الأطفال، فجمع الأطفال الأستاذ وأعطاهم جيكا، قال يعني اذهبوا إلى مكان لا يراكم أحد. وذهبوا الأطفال جميعا وعادوا، أنفذوا المهمة مكان لا يراه أحد. لكن هذا عاد وقال في كل مكان الله يراني، الله معي. فهذه المراقبة الذاتية تولدت في الطفل. فالأستاذ عندها أفهم الآباء أنه هذا الطفل عنده مراقبة، هي مراقبة وهبية الله يجعلها في قلب الإنسان، يشعر أنه ليس وحيدا. ولكن تأتي بالتنمية أيضا، هناك المراقبة الكسبية، لابد من التوجيه والتعليم والتربية حتى تنمو هذه القيمة في نفوس الطفل وتكبر معه. إذا أصبح شابا ورجلا عندها تكبر ويراقب في كل أحواله، لا يقول أنا وحيدا. اليوم نرى الناس إذا اختلوا فعلوا الأفاعيل، وإذا صحيح. كانوا بين المجتمع تجملوا وتظاهروا وتنمقوا.
1: للأسف صحيح. الرقابة الذاتية دكتور، هل هي فطرة ممكن تكون فطرة يولد بها الإنسان، أم هي حصرا قيمة تبنى بالتربية والممارسة برأيك؟
0: يعني الإنسان عندما يولد يولد معه كل الخصائل الطيبة، لأن الأخلاق في أصلها تولد مع الإنسان. يعني الإنسان لا يولد شريرا، الإنسان يولد وهديناه النجدين كما في الآية. يعني بالأصل الهداية أمامه الطريق، لكن عندما يكبر بعدها تأتي العوامل الاجتماعية المحيطة به فينحرف عن طريق الصواب. عندها تصبح هذه القيم لا دور لها في حياته، أو إذا كان المجتمع صالحا، إذا كان من حوله هذا المحيط يدفعونه إلى القيم النبيلة فتنمو هذه القيم. فإذا هي تولد مع الإنسان وبعد ذلك تنمو بالاكتساب.
1: تمام. إذا نحتاج إلى يعني فطرة سليمة وتعزيز هذه الفطرة بالقدوة، كما ذكرنا دائما منأكد على موضوع القدوة. خلينا كمان نحكي عنها أكثر إذا فيك تتعمق فيها دكتور لو سمحت، دور القدوة ببناء الرقابة الذاتية لدى الشباب.
0: نعم، اليوم الشباب هم عنصر القوة في المجتمعات. يعني نحن الآن عندما نتكلم عن المجتمعات الحديثة أصابتها الشيخوخة وهي تعاني وتبحث عن عنصر الشباب. مجتمعاتنا شابة فيها ما دون عمر 20 أكثر من النصف، وهذا الشباب هو الحركة، هو الذي تدور به عجلة الاقتصاد والصناعة والتنمية. لابد من الاهتمام بعنصر الشباب وبالتوجيه الصحيح إلى ما ينفع. يعني التوجيه أمر مهم من القدوة، سواء كان الأب، الأم، الأستاذ في المدرسة، المدير في العمل، هؤلاء كلهم قدوات لعنصر الشباب. ونحن ما كان الجيل الأول إلا شبابا، يعني إبراهيم عليه السلام كان فتى هكذا ذكره، وأصحاب الكهف كانوا فتية،

0: يضيعون الأوقات يتفننون يقولون للتسلية، يعني هيا بنا نمضي الوقت وكأن هذا لا قيمة له، مع أن الوقت
1: هو أغلى شيء وأثمن،
0: أغلى شيء، هو مؤثر في حياتي ومستقبلي كله.
1: جميل.
0: وعن علمه ماذا صنع وعن ماله أين أنفقه. فاليوم الاهتمام بالشباب اللي هو ثروة الأمم لابد من العناية بالمواجهين وإقناع الشباب. اليوم الشباب يأخذ من بعضه، والأخلاق تتأثر بالأخلاق، يعني حتى الأخلاق السيئة الرديئة تعدي الآخرين، يعني كما الأمراض الجسدية تنتقل بالعدوى كذلك القيم
1: صحيح.
0: النبيلة تنتقل بالعدوى عندما نرى شبابا ناجحا فالشباب
1: نتأثر.
0: الآخرون يقلدونه.
1: صح.
0: نعم يقلدونه. اليوم مثلا في ميدان الرياضة أصبح البعض يقول هذا قدوتي ومثلي، لأنه صار اهتمام وتركيز إعلامي على نجاح بعض الرياضيين.
1: صحيح. صحيح.
0: في الميدان العالمي، ونحن مع القوة والرياضة البدنية لكن أيضا مع القوة العلمية.
1: صحيح.
0: يعني المؤمن القوي خير وأحب، القوي في علمه، القوي في بدنه، القوي في ماله، في فكره، في أخلاقه،
1: تأثيره.
0: القوة العامة. نعم في التأثير.
1: قديش حلوها لا يصير في مؤثرين من هذا النوع من الشباب، مؤثرين وخاصة مع وجود السوشيال ميديا.
0: لهم اليوم أتباع بالملايين بل بمئات الملايين، وأنا بعضهم يعني التقيت به بالمصادفة والناس يأخذون معه الصورة الذاتية اللي يسموها السيلفي، فقلت له من أنت؟ قال أنا من المؤثرين من المشاهير. والله أنا لا أتابع كثيرا، فما هو محتواك؟ قلت له ما هو المحتوى الذي تقدمه لأحد الشباب المؤثرين اللي له أتباع بالملايين؟ فقال لي أنا محتوى يعني ترفيهي، تسلية، ضحك، مزح. هذا لا تقدم المحتوى الهادف، يعني نحن
1: يمكن ما رح ينال هذا الإقبال دكتور.
0: صحيح.
1: صح؟
0: يعني نحن لا نخاطب المجتمعات على بما تشتهي دائما، يعني لا نعطي الطفل كل ما يريد، فأحيانا نكلفه بشيء ربما لا يعجبه.
1: صح.
0: كالدواء بالنسبة للمريض.
1: صح.
0: هو مر وليس لذيذ كالطعام اللذيذ، لكن هو فيه الشفاء.
1: صحيح صحيح.
0: يعني ننصح الشباب المؤثرين الذين لهم أتباع بالملايين أن يقدموا أيضا الشيء الهادف، يعني هناك بعض المحتويات فعلا تعليمية تربوية حتى في الميادين العملية المنزلية، نحن مع الترفيه له جزء من الحياة وليس الكل.
1: تمام. هل يمكن دكتور للأسرة أن تربي أبناء على المسؤولية كما ذكرت حضرتك، ودائما يعني التوجيه أو تحميل بعض المسؤوليات على الطفل، ما رح نقول الطفل حتى اللي عم يكبر هيك بعمر 10 9 11 سنة 12 سنة، ممكن يحسوا بصعوبة أو بعبء، ولكن دون أن نجعلهم يشعرون بأنهم تحت المراقبة وتحت الضغط طوال الوقت، كيف ممكن نحقق هذا التوازن بين التربية تكليفهم بمسؤوليات معينة لحتى يكونوا أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية في المستقبل، وبنفس الوقت من دون أن نشعرهم بأنه هن دائما مراقبين، دائما مضغوطين، دائما في حدا فوق راسهم عم يجبرهم بالإجبار، بحيث أنه إذا غاب هذا الشخص المسؤول عن التربية سواء كان أب أو أم أو ما إلى ذلك، فهو رح يعمل يمكن يكون عنده رد فعل عكسي ويتصرف بطريقة معاكسة.
0: أحسنتم، يعني شيء مهم جدا لابد من الوقوف عنده. نحن يعني أنا بحكم أني عشت في الشرق والغرب وانتماؤنا دائما لشرقنا الحبيب ولبلادنا، الحقيقة أنه الغرب والذي عاش في الغرب يعلم أنه عندهم توجيه للأطفال بتحمل المسؤولية منذ الصغر، يعني مثلا الطفل الذي يرمي ورقة مسؤوليته، الطفل الذي يخطئ لابد أن يصحح. يعني نحن عندنا المشكلة في العاطفة يعني الزائدة أحيانا أو الدلال.
1: تماما.
0: الدلال الزائد يضر بالطفل.
1: طبعا.
0: حتى من قصص التاريخ التي وقفت عليها أن بعض الخلفاء من الأمراء في الدولة العباسية كان عنده ولدان، فولد كان يرسله إلى المدرسة الكتاب يسمونها قديما، ويأتي المؤدبون، يعني في هناك مؤدب يعلمه الأخلاق الآداب وهناك المعلم، يعني هذا مربي. أما الولد الثاني فكان يأبى الذهاب إلى التعلم، وأبوه من حبه له يقول

0: المعلم الصبيان كان المعلمون فيما مضى شديدين في التعليم، يعني ما كان عندهم تفاهل. اليوم الطالب يذهب إلى المدرسة ليلعب، يعني نحن مع اللعب التعليم
1: وإنه ما بيصير ينضرب وكذا. تمام.
0: نعم، كان التعليم شديدا، فكان يقول لأبي أن المعلم شديد علي، فأبوه من حبه له تركه ولم يعلمه فلم يتعلم. عندما كبر هذا الأب اللي هو كان خليفة عباسي، احتاج إلى من يكون ولي العهد، هكذا كان النظام عندهم. بعد أن يقترب لابد من ولاية عهد، لكن هذا الولد لم يتعلم ولم يقرأ، وكان لابد من الذي يتسلم الأمور العامة أن يكون خطيبا مفوها وأن يكون فصيحا. فكيف يرقى إلى المنابر وكيف يتصدر لتوجيه الناس وهو لم يذهب إلى المدرسة يوما؟ فقال الخليفة، قال: حبنا له أضر به.
1: صحيح، يا سلام.
0: يعني أحيانا الآباء الأمهات من حبهم للطفل، الطفل لا يدرك مصلحته المستقبلية.
1: طبعا
0: ربما يقول أنا لا أريد الذهاب إلى المدرسة اليوم، المدرسة الجو بارد أو حر، طيب متى يتعلم؟ نحن بين الشتاء والصيف، لابد أن يتحمل ذلك، أن يحفظ، أن يسهر، أن يتعب، أن يجتهد. فتعويد الطفل على تحمل المسؤولية، نحن نرى أطفالا أو شبابا نحو وهم دون العشرين، يعني أسامة بن زيد توجه إلى الروم وهو في 17 سنة.
1: صحيح،
0: لمواجهة، يعني وهو يقود الأمة.
1: وبحال كان ما عنده يمكن، يعني بعض كمان حابة نذكر هيك نقطة مهمة جدا دكتور لو سمحت لي. بعض الأطفال أو بعض الطلاب مثلا ما عنده، أنا بعرف كأم أنه مثلا ابني ما عنده قدرة على هذا النوع من التعليم، سواء كان المواد العلمية أو الأدبية. يمكن كل إنسان الله خصه بملكات معينة، بإمكانيات معينة، ممكن وجهه بطريقة أخرى لينجح بمجال آخر يفيده بالمستقبل بحياته. صحيح؟
0: صحيح، نحن نختار له ما يناسبه، يعني نحن لا يمكن أن نحمل الذي لا يستطيع أنه يشيل 10 كيلو نطلب منه يشيل 20 ومية، لا يستطيع، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: صح،
0: له قدرة، لكن علينا أن نوجه هذا الطفل، ونحن أمناء، يعني لابد أن نوجه له ذلك بإخلاص بحرص أنه هذا يناسبه.
1: جميل.
0: يعني هذا يناسب، وحتى الأساتذة فيما مضى كانوا يوجهون الطلاب أنه أنت عندك اهتمامات علمية، اختر النهج العلمي.
1: تمام.
0: أنت عندك اهتمامات أدبية في الكتابة والشعر والأدب، توجه إلى ذلك وينجحون. فهذا يكون أديبا وهذا يكون طبيبا، فلكل امرئ ما يناسبه.
1: صحيح صحيح،
0: النفوس تتفاوت والقدرات تتفاوت.
1: ما أثر دكتور استشعار مراقبة الله تعالى في حماية الإنسان من الغش، من الخيانة، من الظلم؟
0: يعني لا شك أنه الإنسان الذي يراقب الله في كل أحواله فهذا عنصر ناجح في مجتمعه ومفيد لنفسه، ولا يخشى الناس من خطره، لأنه
1: من غدره
0: دائما يرى الله أبدا. يعني في الحديث المشهور لما جاء جبريل وقال: أخبرني عن الإيمان، عن الإسلام، فكان يجيبه، قال: أخبرني عن الإحسان، هو الشيء الراقي المستوى، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني المراقبة في أعلى درجاتها، يعني حتى في أحواله التعبدية هو لا يصلي لأجل أن يقولون ما شاء الله خاشع، لا، هو يعبد كأن الله ينظر إليه. فإن لم تكن ترى، هنا المعادلة الثانية، إذا هو غير مبالي، هو غافل، فإن لم تكن تراه فإنه
1: يراك. صحيح صحيح،
0: يعني الله سبحانه وتعالى يرى في كل أحواله. هذا الإنسان يستشعر المعية دائما، هو تحت الأنظار حتى لو لم يكون عليه عيب.
1: تمام تمام.
0: وأيضا
1: كيف يمكن أن ندرب أنفسنا على محاسبة النفس في حياتنا اليومية؟ يعني نحن بشر في النهاية، وقد نرتكب أخطاء كبيرة بحق أنفسنا وأحيانا بحق الآخرين، ولكن الإنسان يمكن الصحيح يلي ناوي يكون ماشي بطريق خير وخير بحياته، ممكن هو بس يحاسب نفسه ويراجع حساباته ويعدل بعض السلوكيات الخاطئة بحياته.
0: أحسنتم، الإنسان ليس ملائكة، نحن بشر في النهاية، نصيب ونخطئ، كل ابن آدم
1: خطأ
0: وخير الخطائين
1: التواب.
0: يعني ذلك في الحديث الكيس، يعني العاقل الحازم، من دان نفسه، يعني حازم.

0: حسبها. يعني كل يوم الإنسان يجعل لنفسه في نهاية اليوم شيء من مراجعة النفس. بل الإنسان على نفسه بصيرة، كلنا أدرى بأخطائنا الذاتية، ما في إنسان يعلم بنفسك أكثر مما تعلم أنت.
1: صح.
0: الإنسان يعلم أين التقصير في نفسه، يعلم أين الضعف، نقاط الضعف والقوة في نفسه، أين أخطأ وأين أصاب. لذلك المراجعة الدورية، إما يومية أسبوعية، أين أصبنا أين أخطأنا، والرجوع عن الخطأ فضيلة.
1: جميل.
0: كثير من الناس بدأوا بالتجارب كانت أخطاء، بعد ذلك أصابوا.
1: صحيح صحيح. استفادوا يعني كل خطأ أنا بجعله هو درس لإلي بالحياة. بختام حلقتنا، الرسالة التي توجهونها دكتور للشباب ليكونوا أصحاب ضمير حي ورقابة ذاتية في زمن كثرت فيه المغريات.
0: والله هذه يعني شيء من المهمات جدا في عصرنا، يعني عصر الانفتاح وعصر أنه لا رقيب على الإنسان إلا خوفه من الله، فيمكن أن يؤذي الآخرين، ممكن أن يشيع الكذب، ممكن أن يبث الشائعات، ممكن أن يفتري على الآخرين، ممكن أن يقوم بأذى الآخرين. يعني إذا كان لا يخشى الله فالناس يمكن أن يتضرروا بهذا العنصر الخطير.
1: صح.
0: لا بد أن يعلم الإنسان في هذه الحياة الثانية القصيرة أن الغنم بالغرم، وكما تدين تدان.
1: جميل.
0: إذا أخطأت بحق الآخرين هناك من سيأتيك بالمثل. يعني الإنسان ليس ببعيد عن المراقبة الكبرى، إن ربك لبالمرصاد.
1: جميل.
0: يعني الناس بيقولوا في كاميرا لا يكونون هدوا، لا، فيك هناك مراقبة إلهية علينا جميعا، سواء كنا بين الناس أو كنا وحدنا وقد اختلينا بأنفسنا، هناك الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا.
1: جميل.
0: فالله عز وجل النهاية إليه وهو بالمرصاد. لذلك فمن يعمل مثقال ذرة يحاسبنا على الذرة. يعني تصوروا مهما كان العمل صغيرا. تنبهوا أيها الشباب، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، إلى الأمر وإلى أهميته. يعني مثقال الذرة الذي هو لا شيء في نظرنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى.
1: جميل.
0: يجده أمامه.
1: صحيح.
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: جميل.
0: يجده أيضا.
1: كل الشكر.
0: محاسبون على كل أفعالنا.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور أحمد إبراهيم، متخصص الفقه المقارن. الله يعطيك ألف عافية وجزاك الله كل خير.
0: سلمكم الله وبارك بكم.
1: شكرا جزيلا. مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر هواء وشاشات وأثير إذاعة دمشق، قد نستطيع أن نضع قانونا لكل شيء وكاميرا في كل مكان وعقوبة لكل خطأ، لكننا لن نستطيع أن نضع رقيبا خلف كل إنسان. ولهذا فإن أعظم ما يمكن أن نبنيه في الإنسان ليس الخوف من العقوبة، بل الضمير الذي يمنعه من الخطأ حين يستطيع أن يفعل هذا الخطأ. الشاب الذي يعيد مالا ليس له ويصدق حين يستطيع أن يكذب، ويتقن عمله حين لا يراقبه أحد، ويحفظ الأمانة حين لا يستطيع صاحبها أن يطالبه بها. هذا لا يحمي نفسه فقط، بل يحمي مجتمعا كاملا. فالرقابة الذاتية ليست أن تعيش وأنت تخشى أن يراك أحد، بل أن تعيش وأنت تعرف أن الله يراك. وربما لهذا كان الإحسان أعلى من مجرد الالتزام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلى لقاء جديد في دروب ملهمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم تحيات الإعداد بدرية عبد العليم، التقديم صابرين الورار، الإخراج أروى حامد، وإلى اللقاء.

أوله دمشق. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان أباول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على شخصين يمتهنان الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها خلال عملية أمنية في طرطوس. اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وزارة التربية تنوه بعدم تجديد بعض عقود العاملين لديها بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب. وزير الصحة يبحث واقع القطاع الصحي في اللاذقية وقريبا إطلاق مشروع مستشفى نموذجي بمواصفات عالمية. في خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج تلقي القبض على شخصين لتورطهما في تنفيذ عدة عمليات سلب وسرقة بقوة السلاح استهدفت مدنيين في المدينة وريفها شرق حلب. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

وعز الشرق أوله دمشق. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا. تقول الحكاية
1: تقول الحكاية تقول الحكاية.
0: عمر ماذا تقول الحكاية اليوم؟
1: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟ تقول الحكاية. سر النافذة. كان طريق الحديقة قصيراً لكنه لم يكن مملاً أبداً. في كل يوم كان عمر ومايا يجدان شيئاً جديداً يلفت انتباههما، لكن في أحد الأيام توقفت أعينهما عند شيء جديد. عمر، انظر. إلى ماذا؟
2: تلك النافذة.
1: ما بها؟
2: مغلقة.
1: ربما نسي أصحاب المنزل فتحها.
2: لا، رأيتها أول أمس أيضاً وقبله.
1: غريب.
3: في المساء التالي وبينما هما عائدان من الحديقة، أشارت مايا إلى النافذة وقالت:
2: ما زالت مغلقة.
1: والغريب أن بقية النوافذ مفتوحة
2: وكل شيء يبدو طبيعياً في باقي الغرف، لكن هذه الغرفة تثير الفضول.
1: صحيح.
2: انظري خلف الزجاج، أصيص نبات لكنه ذابل
1: كأنه لم يسقى منذ زمن.
2: أشعر أن هذه النافذة تخفي قصة.
1: لقد أثرت فضولي، ومع ذلك ما شأننا نحن؟
2: أشعر بالحزن على تلك النبتة.
1: دعينا نسرع فقد تأخرنا. هيا.
2: حسناً. لقد قلت لك ما تزال مغلقة. هناك أمر مريب.
1: يبدو أنك كنت على حق.
2: أنا لا أنسى الأشياء الغريبة
1: ولا الأشياء العادية أيضاً.
2: هذه ليست عادية. لماذا كل النوافذ مفتوحة عدا تلك النافذة؟
1: ليتني أستطيع أن أعرف.
2: أتظن أن أحداً يسكن هنا؟
1: لو كان المنزل فارغاً لما كانت بقية النوافذ مفتوحة.
2: إذن لماذا هذه وحدها المغلقة؟
1: لا أعرف،
2: ربما تعطل مقبضها.
1: بعد كل هذا التفكير هذا هو السبب.
2: ولما لا؟
1: ممكن، لكنني لا أظن ذلك.
2: هل نقترب أكثر؟
1: لا.
2: لماذا؟
1: لأن هذا بيت أحدهم. من حقنا أن نستغرب، لكن ليس من حقنا أن نتجسس.
2: إذن كيف سنعرف؟
1: إذا كان هناك شيء يستحق أن نعرفه فسنعرفه بالطريقة الصحيحة.
2: وكيف لنا أن نعرف السر وراء النافذة إن لم نقترب؟
1: سنجد طريقة ما دون أن نتجسس.
3: في مساء اليوم التالي كان الهواء ألطف قليلاً، وفي أثناء عودتهما من الحديقة توقفت مايا كعادتها أمام المنزل بينما كان عمر ينظر إلى النافذة.

0: المحافظه بصمت، وفجاه انفتح باب المنزل المجاور وخرج رجل مسن يحمل ابريقا صغيرا، واتجه نحو اسس الزهور المصطفه امام بابه. لم يلتفت اليه الطفلان في البدايه، لكنه لاحظهما يحدقان في النافذه منذ دقائق.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير.
3: مساء الخير يا عم.
1: يبدو أن تلك النافذة تشغل بالكما.
2: في الحقيقة نعم، إنها لا تفتح أبدا.
1: وكما أرى بدأتما تبحثان عن تفسير.
2: هل تعرف صاحب المنزل؟
1: أعرفه منذ سنوات طويلة، رجل هادئ قليل الكلام لكنه طيب القلب.
2: وهل يعيش وحده؟
1: نعم.
2: إذن لماذا لا يفتح النافذة؟
1: لأن بعض النوافذ لا يغلقها القفل، بل تغلقها الذكريات.
2: كيف تغلق الذكريات نافذة؟
1: عند هذه النافذة كانت تجلس زوجته كل مساء، تفتحها مع غروب الشمس وتضع عندها أصيص الورود. تحب أن تشاهد الأطفال وهم يمرون في الطريق وتلوح لهم بيدها.
2: وماذا حدث؟
1: رحلت منذ سنوات، ومنذ ذلك اليوم لم يستطع أن يفتح تلك النافذة مرة أخرى.
0: ساد الصمت أمام مايا، فكانت تنظر إلى الزجاج كأنها تحاول أن تتخيل امرأة كانت تبتسم من خلفه كل مساء. شكر عمر ومايا الرجل ثم تابعا طريقهما، لكن هذه المرة لم يكن حديثهما عن النافذة بل عن الرجل الذي يعيش خلفها.
2: أنا حزينة من أجله.
1: وأنا أيضا.
2: هل يبقى الإنسان حزينا كل هذه السنوات؟
3: لا أعرف، لكن يبدو أن بعض الأشخاص يشتاقون أكثر من غيرهم.
2: كنت أظن أن هناك سرا خطيرا يختبئ وراء إغلاقها.
3: وأنا كنت أظن أن فيها عطلا.
2: اتضح أننا لم نعرف شيئا،
3: لهذا لا ينبغي أن نحكم على الأشياء بسرعة يا مايا.
0: في صباح اليوم التالي دخلت إلى الشرفة ثم عادت تركض إلى عمر.
2: عمر انظر.
3: ماذا هناك؟
2: الورود التي زرعتها أمي في الربيع أصبح لها فروع جديدة
3: جميلة.
2: أتعرف بماذا أفكر؟
3: أعرف هذا الوجه. لديك فكرة من أجل الرجل العجوز.
2: ما رأيك أن نهديه الورود؟
3: لكنها ليست لنا وحدنا، علينا أن نستأذن أمي.
0: ابتسمت الأم عندما سمعت الفكرة، ثم ناولت مايا بطاقة بيضاء. إذا أردتما أن تقدما هدية فلتكن معها كلمة طيبة.
2: ماذا نكتب؟
3: اكتبي
2: نتمنى أن تزهر هذه الورود كما تزهر الذكريات الجميلة. أعجبتني.
0: قبل الغروب وقف الطفلان أمام الباب، وضعت مايا القصيص برفق، وأدخل عمر البطاقة بين أوراقه ثم ضغط على جرس الباب.
2: هيا لنبتعد قليلا.
0: اختبأ خلف شجرة قريبة، وبعد لحظات انفتح الباب ببطء. خرج الرجل ونظر حوله باستغراب، ثم وقعت عيناه على قصيص الورود. رفع البطاقة وقرأها بصمت. طال صمته ثم ضم القصيص إلى صدره برفق ولم يقل كلمة واحدة، لكن عمر رأى شيئاً صغيراً يلمع في عينيه، فعرف أن الهدية وصلت إلى قلبه قبل أن تصل إلى يديه. مرت أيام

0: أيام قليلة، وفي مساء هادئ كان الطفلان يسيران في الطريق نفسه. توقفت مايا فجأة.
1: عمر انظر،
2: لقد فتحت.
0: للمرة الأولى منذ زمن كانت النافذة مفتوحة، وعلى حافتها استقر قصيص الورود الجديد. وقف الرجل خلفها ولوح لهما بيده وابتسم. رد عمر ومايا التحية ثم تابعا سيرهما ولم يقولا شيئا. فبعض الحكايات لا تنتهي بالكلمات، بل بنافذة فتحت بعد أن ظن الجميع أنها لن تفتح أبدا.
3: تقول الحكاية.
0: تقول الحكاية من تأليف وتمثيل مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي.

0: اقتصاد دولي، الإخراج محمد غزاوي.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتصاد دولي. نبدأ حلقة اليوم مع هذا التطور اللافت الذي شهده الاقتصاد السوري، حيث كشف صندوق النقد الدولي في بيانه أول أمس عن توقعات بنمو اقتصادي تتجاوز نسبته 10% خلال العام الجاري مع استمرار النمو القوي في عام 2027. وجاء في تقرير البعثة التي زارت دمشق بفترة 19 و23 من تموز 2026 أن الاقتصاد السوري بدأ بالتعافي في عام 2025 مدفوعاً بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين عقب التحرير وعودة 1.5 مليون لاجئ وإعادة اندماج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. وعزى البنك هذا النمو لعدة عوامل، منها بدء تعافي قطاع الزراعة بتحسن معدلات هطول الأمطار وتوسع إنتاج النفط وتحسن إمدادات الكهرباء واستمرار نمو قطاعي التجارة والخدمات، فضلاً عن استمرار عودة اللاجئين والزيادة الكبيرة في أعداد الزوار. وأشار الصندوق إلى تحسن ملحوظ في الأداء، حيث اختتمت الموازنة المركزية لعام 2025 بفائض محدود، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بشكل كبير خلال عام 2026 مع تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات النفط. كما أكد البنك استمرار دعمه الفني للحكومة السورية في مجالات إدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات وإصلاح القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في إخراج سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل FATF المالية.

بالتوازي وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة إحياء وتمكين قطاع النفط، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول والرئيس التنفيذي لشركة HKN إنيرجي الأمريكية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في حقول الرميلان بمحافظة الحسكة عن خطط طموحة لتطوير الحقول باستخدام التقنيات الحديثة بهدف رفع الإنتاج تدريجياً إلى نحو 200 ألف برميل يومياً. فالإنتاج الحالي يتراوح بين 100 و110 آلاف برميل يومياً، مع هدف طموح للوصول إلى 250 ألفاً بنهاية العام القادم، وصولاً إلى طموح إنتاج 1,000,000 برميل يومياً بحلول عام 2030. وبالفعل باشرت الشركة الأمريكية عملها على الأرض منذ شهرين، في مؤشر على انفتاح دولي غير مسبوق وعودة الثقة بقطاع النفط السوري. وفي موازاة مشاريع النفط والغاز، تشهد العلاقات السورية السعودية نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات مع شركة الحرفي السعودية لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق بقدرات تصل إلى 274 ميجاوات بكلفة تصل إلى 1,000,000,000 دولار، مدعومة بأنظمة تخزين بطاريات.

عالمياً ومع انحسار المخاوف الجيوسياسية، اختار الذهب الصمود على عكس التوقعات وسجل مكاسب جديدة متجاوزاً 4300 دولار للأونصة بعدما قفز 4.1% في الجلسة السابقة في أكبر صعود يومي منذ الثالث من شهر شباط. وجاءت المكاسب بالتزامن مع تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، إلى جانب انخفاض مؤشر الدولار، وهو ما يزيد جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. فالتقدم في المحادثات بشأن مسار مؤقت للملاحة عبر مضيق هرمز ضغط على أسعار الخام وخفف القلق من استمرار صدمة الطاقة التي رفعت التضخم ودفعت المستثمرين إلى توقع مزيد من التجديد النقدي الأمريكي. لذلك باتت الأسواق تسعر رفعاً واحداً فقط للفائدة حتى نهاية العام بدلاً من رفعين قبل أسبوع. هنا تظهر مفارقة الذهب. التهدئة تقلل الحاجة إليه كملاذ آمن، لكنها في الوقت نفسه تخفض احتمالات رفع الفائدة، وهذا أكثر دعماً لمعدن لا يدر عائداً.

وسط ترقب أسواق النفط مسار المفاوضات بشأن مضيق هرمز، استقر خام برينت قرب 79 دولاراً للبرميل، فيما دار الخام الأمريكي حول 75 دولاراً بعدما خسر النفط 11% خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع. وكانت أسعار النفط قد شهدت تقلبات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد ارتفع سعر خام برينت الشهر الماضي ليصل إلى 100.69 دولار للبرميل في 23 من تموز، قبل أن يتراجع خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوترات ثم انحسارها. وفي وقت قالت فيه إيران إن التفاهم قد يسمح بعودة جزء من تدفقات الطاقة عبر هرمز لمدة تتراوح بين شهرين أو 4 أشهر، لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل، كما أن البيان المشترك مع عمان لا يزال قيد المراجعة، لم يغلق المتعاملون جميع مراكزهم الصعودية. ويرى الخبراء أن السوق تستبق الأحداث وتتجاهل استنزاف المخزونات، مستندين في تحذيراتهم إلى تصريح أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية بأن سوق النفط فقدت أكثر من 2.6 مليار برميل منذ اندلاع الأزمة في شباط الماضي. بدورها تعافت المخزونات الأمريكية من أدنى مستوياتها منذ عام 2018، ما يضيف بعض الضغط على الأسعار، لكن تكدس ناقلات النفط الإيرانية واستمرار الحصار الأمريكي يعنيان أن هبوط الخام يعكس أملاً سياسياً أسرع مما يعكس وفرة فعلية في الإمدادات.

بالتوازي، حققت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى موسماً استثنائياً من النتائج المالية خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بالطلب المتسارع على تطبيقات وخدمات الحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية. لكن رد فعل الأسواق كشف عن تحول لافت في معايير التقييم، إذ لم تعد الأرقام القياسية وحدها كافية لإقناع المستثمرين، بعدما أصبح التركيز منصباً على قدرة هذه الشركات على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى تدفقات نقدية.

خطأ في ظل مستويات التقييم المرتفعة. وسجلت شركة ألفابت إيرادات بلغت 119.8 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 24% على أساس سنوي، فيما حققت أمازون أعلى إيرادات فصلية في تاريخها بعدما بلغت 200.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، بنمو 19.6% على أساس سنوي. كما حققت مايكروسوفت إيرادات بلغت 90 مليار دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، بزيادة 18% على أساس سنوي. وسجلت أبل أفضل نتائج فصلية في تاريخها للربع المنتهي في حزيران، بعدما بلغت إيراداتها 109.4 مليار دولار بزيادة 16%. وتشير هذه النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مشروع مستقبلي، بل أصبح مصدراً رئيسياً للإيرادات والنمو لدى أكبر الشركات المدرجة في الأسواق الأمريكية، مع اتساع استخداماته عبر قطاعات الأعمال المختلفة وارتفاع الطلب على البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيله. إلى ذلك حذر كبير اقتصاديي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو ماكسيمو توريرو من اقتراب موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء عالمياً، مع تزامن حربي إيران وأوكرانيا مع ظاهرة النينو وارتفاع تكلفة الطاقة والأسمدة واضطراب إنتاج المحاصيل. وتوقع توريرو أن تبدأ أسعار الغذاء بالارتفاع بحلول نهاية عام 2026 قبل أن تسجل زيادات أكبر خلال عام 2027، موضحاً أن انتقال تغير أسعار السلع الأولية إلى السعر النهائي للغذاء يستغرق عادة بين 3 إلى 6 أشهر. ولا تعكس الأسعار العالمية حتى الآن الحجم الكامل لهذه الضغوط، إذ بلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 130.3 نقطة في حزيران عام 2026، منخفضاً 0.3% عن شهر أيار، لكنه ظل أعلى 1.70% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأقل 18.7% من ذروته المسجلة في آذار عام 2022.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: من دوري كرة القدم للمحترفين. نكون معكم نرصد أبرز النتائج ضمن استديو تحليلي في البرنامج الرياضي. ملاعبنا الخضراء. تابعونا كل جمعة الرابعة والنصف عصراً على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجيه شويكي. الهندسة الإذاعية نسرين عمير. تساعد في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويكي. أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء. البداية مع دوري كرة السلة. الوحدة يحقق اللقب بعد منافسات مثيرة في الدور النهائي، وفاز للمرة الرابعة على التوالي ببطولة الدوري. المباراة كانت الأخيرة في حلب، وفاز الوحدة بفارق كبير ب90 نقطة مقابل 62. وطبعا في دور النهائي كان الوحدة وأهلي حلب قد تنافسوا في منافسات كبيرة جدا، ففاز الوحدة في 3 مرات وفاز أهلي حلب بمرة واحدة. معنا الكابتن أنور عبد الحي لاعبنا الدولي السابق الخبير السلوي. أهلا وسهلا فيك كابتن أنور.
2: أهلين أستاذ وجيه، وصلنا لصوتك بملعبنا الخضراء وغير الخضراء كمان.
1: الله يخليك يا رب، يخلينا ياك. ومعنا أيضا بيسلم عليك في الحلبة الكابتن جورج شكر. سلامات كابتن جورج.
3: سلامات. سلامات،
1: كيفك، شو أخبارك؟
3: مع الحمد لله الله.
1: وكابتن أنور بيسلم عليك كمان.
3: الله يسلمك كمان يا أهلا. نعم. كابتن أنور.
1: الله يخليك كابتن أنور. وأنت لاعب كبير لك بسجلات حافلة، وأنت وجورج شكر أيضا، ماذا تقول عن الدوري السوري لكرة السلة؟
2: أول شيء بدي رحب بالكابتن جورج طبعا، والله يسعد لي مساك ومساء.
1: الله يخليك.
2: الدوري كرة السلة يمكن من حوالي أكثر من 30 سنة وأكثر. نعم. طبعا من أيام، يعني من يومين كنت عم راجع بوست اليوم النادي جلال اللي هو الشبيبة حاليا.
1: نعم.
2: يعني هو صاحب الألقاب الكبيرة،
1: السجلات الحافلة. نعم نعم نعم،
2: يمكن 28 لقب نادي. نعم. الأهلي حلب الاتحاد كمان هو 20 لقب اللي أريده، ونادي الوحدة حاليا 13 لقب، بالإضافة لنادي الكرامة هالنجمة اللي هي لقب واحد. معناتها نحن تاريخ كرة السلة بسوريا الداخلي عم قول ضمن هال بلدنا الحلوة هو تاريخ دائما مشرف، وفي أندية هي عريقة قدرت توصل كرة السلة السورية لهالمرحلة. هاي طبعا أكبر شاهد على هالموضوع أستاذ وجيه هو الحضور الجماهيري.
1: نعم.
2: حضور الجماهيري صدقني، معلش حنحكي كلمة جريئة شوي، يعني ما اختلف أبدا من أيام من 30-40 سنة، ما اختلف لليوم. دائما كرة السلة هي السباقة وهي اللعبة الشعبية تقريبا هي الأولى بسوريا. الملاعب بي بي بي من بداية الثورة لليوم فعلا ملاعب كرة السلة ما فضيت، يعني رغم كانت الظروف صعبة جدا ما فضيت الملاعب. جمهورنا كان عم يتحدى كل الظروف عم يحضر مباريات فريقهم. واليوم أنا برأيي اتحاد كرة السلة عمل خطوتين حلوين كتير. طبعا أنا بوجه تحية لاتحاد كرة السلة وأكيد للسيد وزير رياضة يلي تعامل بطريقة كتير حلوة، لأنه هو لاعب سابق من كرة السلة، يعني قدر فورا يساوي إيصالات يلي هي أساس كرة السلة بسوريا. يعني اليوم المنظر الجديد لصالة الفيحة وطريقة إدارة الصالة أنا برأيي ممتاز، بالإضافة لصالة الشهبة بحلب، وأنا بعرف أنه صالة الحمدانية، وعم بسمع بحمص في مشروع صالة كبيرة بالإضافة لصالة طرطوس، وبإدلب كمان عم يتسوى صالة على مستوى مهم. هذا هالجهد هذا ما تصدق أستاذ وجيه، ما بيعكس ممتاز شيء ممتاز على كرة السلة. صارت الجمهور تفوت محترمة على على على على أنديتها، على صالات على مباراة أنديتها. هذا عكس شغلة كبيرة، ولازم وجه الرسالة للجمهور بالذات، مع محبتي للكوت جورج طبعا ولنادي شبيبة نادي جلاء، يلي هن طبعا حاليا بفترة تأسيس، هن عم يأسسوا من أول وجديد، وهذا حديث طويل، ولكن هن عملوا شغلة مهمة جدا، أن اليوم جمهور أهلي حلب بمباراة نهائية بادر مبادرة ما كان فيه إساءات نهائيا. أنا رسالتي لكل جماهير سوريا وبالذات لجمهور الوحدة والأهلي حلب، أنه خلينا هالمبادرة نحافظ عليها. اليوم لازم إحنا كمحافظات نكون قراب على بعض. أخي شجع فريقك، وأكيد أكيد أنا زلمة بحب نادي الوحدة وربيت بنادي الوحدة، شجع فريقي، بس أنا كنت شجع نادي الاتحاد لما شارك بالبطولة العربية، ومشاركت نادي الاتحاد بالبطولة العربية. هذا ما بيمنع أنه نحن كلياتنا نمثل سوريا. هذا الدوري اللي صار السنة والحضور الجماهيري والمستوى العالي بإضافة اللاعبين الأجانب بهالرياح اللي كانت موجودة، وبقصة الاحتراف اللي عز شوي اللاعبين عنا، عزهم شوي صاروا ماديا يستفادوا، وأنا متأكد في أرقام بكرة السلة تجاوزت كرة القدم بكثير، لازم نستغلها ونكمل بهالأسلوب هذا. أخذنا الخطوة الأولى اللي هي السنة طلع دوري بطير العائل بدون أي مشاكل، انتهى. صار في إساءات للمحافظات ببعض المباريات، صارت مبادرة هلأ حاليا بالنهائي من جمهور أهل حلب، لازم نستغلها ولازم نرجع نفكر بقى ترجع سوريا. يعني سوريا حققت مركز رابع بزمانه بآسيا، ومركز ثامن ومركز ثامن، حاليا لازم نرجع نفكر نصير من الفرق الأولى. نعم. على مستوى آسيا على الأقل لحتى نفكر باللي بعد.
1: نعم. كابتن جورج شو بتقول؟ يعني أولا ألف مبروك للفريقين، كان أهلي حلب أو الوحدة، على الجمهور الرائع جدا مثل ما قال الكابتن أنور، الحضور الجماهيري كان في دمشق أو في حلب، والأداء يعني، ولا ننسى دور الشبيبة، فريق نادي الشبيبة بحلب اللي له سجل حافل جدا في البطولة. تفضل كابتن جورج.
3: أول شغلة، أنا مع الأسف ما قدرت أسمع ولا كلمة من اللي قاله كابتن جورج، مع الأسف يعني. أي والله.
1: نعم، الخطوط مو مفتوحة، افتحوا الخطوط. نعم تفضل جورج. تفضل كابتن.
3: بس أنا بأيد كلام كابتن أور اللي تفضل فيه، أنه هو يمكن خلينا نسلط الضوء الأكبر على الإيجابيات اللي شفناها هذا الموسم، والإيجابية الأكبر والأهم هي الجماهيري والجمهور العظيم هذا اللي تابع الفرق بشغف بحرارة بتجرد. هذا هو المكسب الكبير سابقا ولاحقا اللي رح نبني عليه التطور بكرة السلة، وهذا شيء كثير كثير مهم، وهذا ما ممكن لا ينشره ولا مثل ما بقولوا أكيد ما ممكن ينباع، لأنه هذا مكسب كتير كبير. المستوى الفني أكيد هو

0: بوجود اللاعبين الأجانب، بوجود حتى لاعبين قدرنا بجهود مميزة لعدد من الأندية أنه يحصلوا على مجنسين، هذا أعطى الإضافة الفنية بالإضافة إلى المتابعة العالمية المميزة تلفزيونيا حتى على السوشيال ميديا، كان مواضيع جديدة كثير الموسم هذا، أعطت بعد وقدمتنا نحن ككرة سلة على الأقل العالم العربي بصورة مختلفة. هذا كمان لازم نبني عليه، ما لازم نبني على بعض الأمور السلبية اللي ممكن تظهر بأي دوري، بس نحن هذا الموضوع لازم نشتغل عليه أنه يتخلص ويتخلص، لأنه هو يعني مثل ما بقوله بنزع الأمور الإيجابية الكثير اللي شفناها. ما بنقدر ننكر طبعا، ألف مبروك لنادي الوحدة البطولة، وألف مبروك كمان لنادي الأهلي المنافسة مثل ما بقولوا الكبيرة اللي
1: كمان،
0: وهذا كمان واللي انتوا تفضل فيه تزوجيه، انه فعلا مبروك للفريقين، وهذا لازم ما ينزع فرحة انه الفريق بصل على النهائي وبخسر. لو خسر، لو المباراة النهائية كان السكور مخيب لجمهور الأهلي، بس هذا ما بمنع انه الفريق أدى وعمل، وبالأخير في فريق بده يربح، وكان هذا من حظ فريق او من نصيب، خلينا نقول عفوا من نصيب فريق الوحده، لانه هو الاكثر استقرارا والاقل مثل ما بقولوا يعني تجاذبات او امور، رغم انه تغير المدرب اكثر من مره، بس هذا حسنه ان جوات النادي انه هن يسيطروا عليه. وبنفس الوقت هن ما من يعني خلال اربع مواسم اذا تيجي بتطلع التغيير اللي هتكون على اللاعبين هو قليل، فهذا بترك حاله انسجام مطلوبه بكل الفرق، هي ما بيقدر ببنيها مدرب بموسم واحد. طبعا كان في منافسه من باقي الفرق، نواعير حمص الفداء ادوا مباريات مميزه جدا، وأكيد هن سعيدين بالمكان اللي وصلوا هالسنة للنص نهائي. فريقين الكرامة والشبيبة ما حلفهم الحظ إنه هن يدخلوا على الفاينل فور، بس هن عملوا مباريات كبيرة، رحوا على على على فرق المقدمة أغلبها، عملوا مباريات مهمة كتير، وهذا جمال يعني الدوري بكرة السلة، إنه ما بتعرف قبل المباراة مين راح يربح وتستكين بس وتتفرج، لا كان في تفاعل، كان في حماس، وكان في شغل كان مميز من اغلب الانديه لتقديم الافضل.
1: نعم كابتن انور، يعني فعلا الجو الجميل جدا والمنافسه المثيره جدا واللاعبين، لكن كيف تنظر الى اللاعبين المحترفين اولا المحليين والمحترفين الاجانب؟
2: هلا في كلمه يمكن الكابتن جورج ما كان صوته شوي واضح، ما قدرت الله اطرح حديث، بس بالنسبه لسؤالك استاذ وجيه، اليوم ما بيقدر فريق يربح بطوله الدوري بدون لاعبين وطنيين ممتازين بصراحة. واليوم الفترة الماضية كان في هالمشاكل اللي صارت كتير، خفت من تمرينهم، عنا خامات كتير، وعنا ما كان تمرينهم بالطريقة اللي هي فيها، لذلك نحن عم نلاقي مع محبتي لهم حتى ما حدا يزعلني، عم نلاقي لاعبين موقعين وعم يلعبوا لسه عمرهم 40 و42 سنة و39 و38، يعني اليوم نحن صحيح جتنا ميسي عم يلعب عمره 40 سنة، بس لساته محافظ على مستواه.
1: اسمح لي كابتن أنور، بس لأنه في موجز الأخبار الساعة 5:15، حنتابع موجز الأخبار وبعدين نرجع نتصل فيكم ونحاول إن شاء الله نسمع منيح من كابتن أنور وكابتن جورج إن شاء الله بعد موجز الأخبار. ألف شكر لكابتن أنور عبد الحي والكابتن جورج شكر. موجز الأخبار للزميلة عفراء الجرف، ولنا عودة بعد موجز الأخبار.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جونثان باول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزارة الخارجية تعلن أسماء المقبولين لاستكمال إجراءات مسابقة التعاقد بالسلكين الدبلوماسي والإداري. خطوة جديدة لتعزيز الربط الجوي بين سوريا وروسيا من خلال تنظيم تشغيل رحلات منتظمة ومباشرة بين البلدين عبر الخطوط الجوية السورية اعتبارا من 16 من آب. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على شخصين يمتهنان الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها خلال عملية أمنية في طرطوس. اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنوه أن قرارات إعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة في محافظة حلب شملت 1852 عاملا من أصل 2124 عاملا، فيما تخلف عن الحضور أو لم يحقق الشروط 272 عاملا. وفي الخبر الأخير، قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج تلقي القبض على شخصين لتورطهما في تنفيذ عدة عمليات سلب وسرقة بقوة السلاح استهدفت مدنيين في المدينة وريفها شرق حلب. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق. عودة إلى ملاعبنا الخضراء والحديث عن الدور النهائي في كرة السلة للرجال. منافسة مثيرة جدا بين الوحدة وأهل حلب، وتوج الوحدة باللقب للمرة الرابعة على التوالي، ومنافسة مثيرة وفعلا اهتمام كبير في دوري كرة السلة. وتحية من القلب للجمهور الرائع جدا جدا جدا في دمشق وحلب على المتابعة والمتجية. عاد إلينا الكابتن أنور عبد الحي والكابتن جورج شكا. سلامات كابتن أنور.
1: الله يسعد ليك.
0: الله يخليك يا رب. سلامات كابتن جورج.
1: يا هلا بيك.
0: طبعا كابتن أنور، ماذا تقول عن اهتمام الأندية في كرة السلة؟
1: هلا قولا واحدا، نحن اليوم الأندية بشكل عام في عندها فوضى إدارية، لأنه الاحتراف لسه لهلا ما ترسمت.

0: واليوم انا سمعت انه الدوله حاليا مجرد تحولت المنظمه لوزاره صار في اعتماد، يعني بده يكون في دعم للانديه بطريقه تصير تحصل مصاري استاذ وجيه. انا يمكن مارست العمل برئاسه النادي لمده 6 شهور، كانت صعبه كثير لانه كانت الموافقات لحتى تعمل استثمار ولحتى تامن فلوس للنادي صعبه. اليوم الدوله انا اللي سمعت طبعا من هالفيسبوك ومن الاعلام انه الدوله عم تفكر، الوزاره عم تفكر بطريقه انه هالانديه ما عاد تعتمد على نفسها ماديا. يعني تخيل برقم بسيط، وانا بصراحه تفاجات في ما بعرف مدى صحته، سمعته من مشجعين للنادي انه نادي الاتحاد بهالثلاث لاعبين الاجانب اللي جابهم على الفاينل كلف مبالغ تتجاوز ال 200,000 دولار، وهذا رقم بصراحه ما له سهل ابدا. النادي عنده منشاه وعنده قاعده شعبيه وجماهيريه فظيعه، بالاضافه لنادي الوحده كلف كمان ارقام كبيره لحتى جاب هالاجانب. انا ما قلت لك لسه سيره نادي الوسبه والكرامه اللي هن دخلوا واللي هن دافعين كثير. اليوم لازم يلتقى سياسه او طريقه او نظام للانديه بحيث تكون مثل كل هالعالم، يعني مو مثل اي حدا ثاني، مثل ما العالم كله الانديه يا اما تتقصص يا اما يكون في لها دعم من منطقه معينه تعتمد على حالها، مشان هالنادي هي بيصير بيقدر يرسم سياسته بطريقه ضمن قوانين البلد وضمن انظمتها بطريقه ما يتجاوز هالمخالفات. نعم. هي الانديه صرفت كثير استاذ وجيه، دفعت مصاري كثير. اللاعب الاجنبي مهم جدا جدا، مهم اللاعب الاجنبي للاعبنا الوطني. يمكن حضرتك حضرت فتره اندريفيتش لما حققنا بطوله اسيا، اكيد كان فريقنا منيح بس كنا محتاجين لأندري لحتى يحسن مستوى لاعبينا ويحسن مستوى فريقنا. أنا برأيي كانت ممتازة، وأنا اللي شايف مثل ما هالبلد عم تنهض شوي شوي إن شاء الله يا رب. طبعا
1: يا رب.
0: لازم الرياضة كمان تكون هي جزء من هالنهضة، لأنه هي أنا بعتبر دائما الرياضة هي واجهة البلد وين ما كان. يعني أنا ما بتوقع بعرف عن البرازيل اللي بعرفه هلأ لولا ما أنه منتخب برازيل كرة القدم، يعني من ايام اهالينا كانوا يعشقوا.
1: صحيح.
0: وهذا الشيء كرة السلة بامريكا هي اللعبة الشعبية الاولى، وتحقق دخل للاعبين امريكان يمكن ما بيحلموا يوصلوا على الام بي اي، عم يوصلوا لهون عم يصبلوا عم يدللوا اكثر من لاعبين الام بي اي. طبعا ما عم بحكي على سوريا ومنطقة الخليج.
1: نعم.
0: واسيا.
1: نعم.
0: وكل هالمناطق، لذلك هن عملوا سلعة من هاللاعب هذا، ان شاء الله يا رب نقدر نحن
1: نسوي. كابتن جورج، شو بتقول عن اللاعبين المحترفين واهتمام الانديه باللاعبين؟
2: والله انا بضم صوتي لكابتن انور، وفعلا هي الارقام كانت يعني شيء حلو انه نحن نقدر نصرفها بانديتنا، بس هذا لازم الموضوع يكون في له قانون. يعني بصراحه نحن انديتنا هي يعني صايرة خاصة بإداراتها وبكيف بتدخل أموال وبكيف بتصرفها، وما هي خاصة بتبعيتها، بس ما هي يعني في قوانين لازم يكون
0: تعتمد على الداعمين لأنه
2: تماما، بس لازم يكون عندنا طريقة مثل ما تفضلتوا كمان، أو يكون في قوانين تمشي عليها الأندية بالطريقة اللي بتدخل فيها الأموال للنادي، بالطريقة اللي بتنصرف فيها، هذا كله لازم يخضع لشفافية ليكون عندنا مصداقية، ويكون عندنا بنفس الوقت شيء عقلاني على الطريق بتناسب معنا. نحن عظيمة يعني كنا أو دلنا نكون يعني نحضر هلأ لاعبين أجانب على مستوى عالي جدا، ما بالعادة كانوا بيجوا لمنطقتنا. طبعا الوقت ساعدنا لأنه هن أغلب هدول اللاعبين خلصوا بالدوريات الكبيرة اللي يلعبوا فيها، وقدروا يعني يعملوا عقد صغير لمدة 3 أسابيع لمدة شهر. يعني مثلا الأجانب تبع نادي الأهلي وصلوا قبل بيوم الفاينل فور. طبعا هو هذا موضوع فني غير مقبول.
0: شوف كابتن جورج، في عندي مداخلة بعد إذنك.
1: فضل.
0: لو حكيت على نادي الجلاء ونادي الشبيبة، تذكر أيام كان دكتور طوني عتي هو كان رئيس النادي، كان تبع

0: يا سيد، انا عم بحكي اسماء لانه كانوا بهالوقت تبع سياسه. نادي جلاء، نادي الشبيبه، معروف انه هو مصرخه لاعبين، يعني من انطوني بكر لا كامل عبد الله لا اسحاق، ويمكن لو يسام بزمانه، يعني في
1: جورج نظريان
0: تماما، يعني في خمس ست لاعبين هدول اذا بحطهم الفريق،
1: والجيل الحالي اللي تبعهم جورج نونو، جورج ضلماي
0: تماما، وضلماي اولاد ضلماي الاثنين.
1: انا كنت موجود وكنت بالشق الفني مع الدكتور انطوان، بس
0: الاصل كابتن جورج
1: ما كملنا هدول
0: هالخمس ست لاعبين اللي عديتهم، اذا بتضيف لهم لاعبين اجانب ممكن يحققوا بطوله الدوري. يعني نادي جلاء اعتمد على الارسنال، يمكن ككره قدم بزمانه كانوا هن مفرخه لاعبين ويبيعوا، قلبوه استثمارا، انا ساوي لاعب وبعدين ببيعه بمبلغ. للاسف كانت المبالغ القديمه ما لها.
2: على كل حال لنا حوار قادم كابتن انور وكابتن جورج حول الموضوع، المهم المتابعه دائما، وهذه البطوله الهامه جدا جدا جدا ان شاء الله، وطبعا سنتحدث في حلقات قادمه عن الامور الفنيه والاهتمام بالانديه بكره السله. الف شكر للكابتن انور عبد الحي والكابتن جورج شكر، اهلا وسهلا فيكم.
0: شكرا.

0: طبعا الاهتمام ضروري جدا، ومتابعة كرة السلة وكل الألعاب الرياضية في برنامج ملاعبنا الخضراء. انضم إلينا الكابتن عمر حسين ومدير الفني لفريق الوحدة. سلامات كابتن عمر.
1: مساء الخير استاذ وجيه. أول شيء أنت لك محبة خاصة أكيد، واشتقنا لك وبعد كمان نسمع هالصوت الحلو.
0: الله يوفقك ويخليك يا رب.
1: طول بعمرك
0: كابتن عمر. ألف مبروك وتحية لفريق الوحدة والفريق أهلي حلب. ماذا تقول عن البطولة؟
1: الله يبارك فيك. أول شيء الحمد لله، هي توفيق من رب العالمين. اجتهد الفريق بمكان معين فنيا وإداريا، قدرنا نوصل لهي البطولة. أكيد أنا عبر برنامجك بدي أقول هارد لك لفريق نادي الأهلي الاتحاد سابقا، قدموا مباريات كتير حلوة بالفاينل، شكلوا سعادة للجمهور السوري، جمهورين، جمهور نادي الوحدة وجمهور نادي الأهلي، رغم المنغصات اللي صارت، وهذا شوي مثل ما بيقولوا الخروج عن هيك الشيء اللي بنعرفه بالرياضة. لكن الحمد لله انتهى الدوري بطريقة حلوة بطريقة جيدة، وأهم شيء أنه قدرنا نكسب الدوري ونربحه للسنة الرابعة على التوالي.
0: معك تماما. عم بسمعك كابتن عمر.
1: نعم عم بسمعك.
0: كابتن عمر، يعني في اهتمام واضح وخبرتك الكبيرة والمنافسة المثيرة فعلا، يعني كان الجمهور ينتظر بفارغ الصبر المباريات في الدور النهائي. ماذا تقول بشكل عام عن اهتمام نادي الوحدة بكرة السلة؟
1: أستاذ وجيه، أكيد حضرتك أنت معاصر هذا التاريخ، تاريخ كرة السلة بنادي الوحدة. نحن نادي الوحدة أغلب إنجازاتنا الرياضية هي كرة سلة. تأسس هذا الفريق والفرق اللي قبله وصارت عنا هوية كتير كبيرة إنه فريق نادي الوحدة دائما منافس على الألقاب بكرة السلة، بغض النظر عن فريق الأول أو فريق الشباب أو الفرق الصغيرة أو حتى السيدات. نحن كمان اليوم سيدات بطل دوري، فهوية كرة السلة ما بتغيب عن نادي الوحدة. هذا العمل بلش من سنة 90 تقريبا، الاهتمام الكبير بكرة السلة بخامات كانت مهمة بهذاك الوقت. طبعا المرحوم راتب الشيخ نجيب والكباتن الدكتور ممتاز ملاص، الكابتن أحمد قوطرش، ما بدي أنسى حدا، رؤساء الأندية اللي مرت علينا، الأستاذ خالد حبوباتي، الأستاذ صفوان نظام الدين، كلهم قدموا لهذا الجيل، الكابتن أبو شافع شامل داغستاني، كلهم نجوم كبار كانوا على مستوى كرة السلة. فهي صارت عنا مثل ما بيقولوا يعني مصبوغين بهي الهوية إنه نادي الوحدة بيلعب كرة سلة. وعلى هذا الأساس بلشنا نشتغل. نحن كنا لاعبين، بعدين دخلنا على العمل الفني والإداري وأسسنا من ورانا وعم نشتغل دائما. نظام الاحتراف دخل على سوريا وعرفنا نستغله بالشكل

0: صحيح جدا. بلشنا بمشاركات آسيوية اللي كانت بعيدة عن الأندية السورية، بلشنا بمركز ثامن مثل ما بيقولوا بإنجازات يعني متسلسلة. بلشنا بمركز ثامن ببطولة آسيا بلبنان بسنة 97، كملنا ربحنا وصلنا للمركز الثالث، حاز الفريق على الميدالية البرونزية مرتين ببطولة آسيا، إلى أن وصلنا إلى نهائي آسيا بعام 2003، وكان أحسن إنجاز للرياضة السورية بالرياضات الجماعية وفوز نادي الوحدة بكأس آسيا. من بعدها صار شوية مثل ما بيقولوا فتور أو إعادة خلق جيل جديد بكرة السلة السورية. أخذ معنا هذا الحديث تقريبا شي سنتين، بعدنا عن المنافسة، لكن بعدين رجعنا قوينا حالنا ورجعنا ضمينا لاعبين لا وصلنا لهي الأيام. هي الأيام تعرف اليوم قانون الاحتراف بيفرض عليك أكيد أنك تقوي فريقك من أي مكان، ومثل ما بيقولوا فريق اللي عنده الإمكانيات المادية والإمكانيات الفنية والإدارية جيدة اللاعبين بترغب عليهم. تم انضمام أكثر من لاعب من أكثر من محافظة، اللي احنا بنعتز بكل هدول اللاعبين لحتى اندمجوا مع فريق نادي الوحدة، وقدرنا صلنا هاي للسنة الثالثة على التوالي عم نلعب ببطولة وصل اللي هي صارت تصوب بطولة آسيا الجديدة، عم نلعب فيها وعم نحوز على بطل دوري. اليوم انت بسنة رابعة على التوالي تربح بطل دوري، هذا ما هو شيء سهل، هذا فيه تخطيط، فيه تعب، فيه جهد من كل عناصر نادي الوحدة، تبدأ من إدارة النادي إلى آخر عامل في هذا النادي. والحمد لله يعني أمورنا لهلا بخير، وللموسم القادم إن شاء الله كمان في تخطيط وفي شغل لحتى نبرز على الشكل الآسيوي، ما نكون ضيوف خفاف على بطولة وصل اللي هي بطولة آسيا.
1: نعم إن شاء الله، نتمنى لفريق الوحدة وفريق أهلي حلب التوفيق وكل الفرق السورية فعلا هذه المنافسة الجميلة جدا في الدوري والمتابعة الجماهيرية الرائعة. ألف شكر للكابتن عمر حسين ومدير الفني لفريق الوحدة، وألف مبروك مرة أخرى وتحية لفريق أهلي حلب. ألف شكر لك.
0: شكرا أستاذ، شكرا.

0: انضم إلينا الكابتن هلال دجاني. سلامات كابتن هلال.
1: سلامات،
0: الله يخليك يا رب. طبعا المباريات الهامة والدور النهائي في كرة السلة، سنتحدث عن الدور النهائي وأيضا سنتحدث عن كأس الجمهورية، لكن ماذا عن مباريات الدور النهائي وانطباعك أنت كخبير ومتابع؟
1: طبعا مثل ما بنعرف انه فاز فريق الوحدة، الف مبروك بهاي السلسلة النهائية مع فريق اهلي حلب. هو الشيء يعني كان شبه متوقع، لكن هي المفاجأة صارت انه فاز بحلب. يعني هو المباراة الاولى بحلب خسر الوحدة فرق كبير، كان توقع انه تنعاد نفس سيناريو المباراة الاولى بحلب امام جمهور اهلي حلب، ولكن في اختلفت الظروف، تغير دفاع الوحده على زاك لاعب الاجنبي باهلي حلب، ونفس الوقت في اصابه كان لاحد لاعبين الاجانب بالفريق الاهلي. هذا الشيء غير بموازين اللعبه، قدر يسيطر الوحده على الدفاع الربعين الاول والثاني، رفع الفارق وقدر يحافظ عليه. الإحباط أصاب لاعبي الاتحاد شوي شوي، وكان عم يكون خاصة بالربع الرابع خارج الفورمة وخارج مجال المنافسة.
0: نعم، بشكل عام يعني بطولة الدوري والمنافسة كانت مثيرة جدا بين الوحدة وأهلي حلب. ماذا عن كأس الجمهورية كابتن هلال؟
1: طبعا الفريقين نفس الوقت راح يلتقوا هلا بدور ربع النهائي لكأس الجمهورية.
0: نعم،
1: كأس الجمهورية اللي حقيقة تأخر كثير لظروف كثيرة، صار عدة تأجيلات، وهو كان ما في يشترك الفريق فيه خلال الدوري لأنه لا كأس الجمهورية بدون اللاعبين الأجانب، يعني فقط باللاعبين المحليين. فكان الفرق اللي عم تخلص من الدوري هي عم تلعب مبارياتها بالكأس. فريق الأهلي والوحدة ما شاركوا بالكأس لحد هاي أول مباراة بدهم يلعبوها يوم الأحد. الفائز منهم راح يطلع مباشرة على المباراة النهائية اللي راح تكون بيوم الخميس القادم.

0: بصالة الفيحاء بدمشق مع فريق بين فائز من فريقين وفريق حمص الفداء.
1: نعم، انضم إلينا الكابتن هيثم جميل مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة. سلامات كابتن هيثم.
2: أهلا فزوجي،
1: شو لك شو أخبارك؟ ويسلم عليك كابتن هلال. طبعا بخبرتك وأنت تتابع وأنت مدرب المنتخب الوطني، ماذا تقول عن الدور النهائي لدوري كرة السلة بين الوحدة وأهلي حلب؟
2: أول شيء مبارك أكيد النادي الوحدة على فوزهم بالدوري، هذا النادي أهلي حلب. صراحة سلسلة كانت حلوة، من عدا المباراة الأخيرة اللي صارت في حلب ما كانت في المستوى الفني المأمول. يبدو أنه لاعب أهلي حلب بسبب يعني قد يكون أحد الأسباب أنه اللاعب منه اللي كان مصاب ما أو مريض ما قدر يكمل معه أو يلعب معه المباراة، يمكن خلق نوع من الإحباط بالنسبة لهم، أو يعني خلينا نقول عدم الرغبة أو ما قدر يعطوا مستواهم. قدر نادي أهلي الوحدة يتفوق عليهم فرق كبير، المباراة كان من طرف واحد. يعني أحيانا بتصير بالرياضة هيك شغلات. عموما الموسم انتهى، يعطي العافية يعطي العافية الكل. موسم كان كثير طويل مرهق مزعج كمان، ف ان شاء الله هلا الناس تنحضر للموسم القادم. توفيق للجميع.
1: نعم، انطباعك عن تحضير المنتخبات الوطنيه؟
2: والله كمنتخب الرجال احنا للاسف يعني بوضع جدا سيء.
1: نعم.
2: المنتخبات كلها عم تتحضر حاليا، نحن اللي نحن يمكن الدوله الوحيده اللي لسه عم تتابع المسابقات وعم تكمل الموسم تبعها. هذا التأخير مضر جدا للمنتخب، ما عم نقدر لهاللحظة نباشر أو نبلش، لسه في مسابقة كأس الجمهورية اللي عم تفرض خلال هذا الأسبوع تنتهي، هذا عم يحطنا تحت يعني أفهم ضغط أو مسؤولية أكبر أو خلينا نقول خلل بالتحضير، لأنه يعني اللاعبين جايين من موسم جدا طويل مرهق جدا. نحن يعني يا دوب يضل عندنا فترة زمنية ما تتجاوز 14 يوم 15 يوم لنحضر لمباريتين كثير مهمين وصعبين ضد استراليا ونيوزيلندا. ان شاء الله نكون يعني اللي صار هي السنه هذا تعلمنا منه ما نعيده مره ثانيه. بدنا يعني احنا تحضيرنا كمنتخب ما حيبلش او يباشر قبل بدايه الاسبوع القادم، بس نكون انتهت ثبات الكاس.
1: نعم، يعني بشكل عام انطباعك عن كره السله هذا الموسم بعد مشوار طويل من المنافسه؟
2: مباريات شجعه جميله.
1: نعم.
2: وموسم جيد، استمتعت يمكن استمتعنا ب الجماهير الغفيرة، استمتعنا باللاعب المحترفين الأجانب والنوعية اللي يجوا على صالاتنا، استمتعنا بإعادة صيانة وظهور صالة الاتحاد بطريقة جميلة جدا، إن شاء الله في صالات ثانية كمان. ولكن مثل ما عم لك تزوج يعني هذا الموسم كان يعني نعرف إنه مرق الظروف بالبلد، مرق الظروف باتحاد اللاعبين ما سمحت لهم باكرا، ولكن كان يعني كان ممكن احنا نعمل اجراءات ونبرمج شوي نغير الموسم نغير المسابقه. للاسف كملنا يعني مثل ما كان مرسوم بدايه الموسم، كان هذا على حساب ارهاق اللعيبه، حساب على امكانيات الانديه وميزانياتها، حساب المنتخب كمان اللي هو الاولويه له بكل شيء. عموما يعني مثل ما قلت لك موسم منتهى، يعطيهم العافيه الكل. ان شاء الله نكون يعني استفدنا من اللي صار هي تجربه، نقدر نتعامل مع خلينا نقول الظروف الطارئه بطريقه تكون مهنيه اكثر وعمليه اكثر.
1: نعم، كابتن هلال انطباعك ايضا عن منافسات دوري كره السله للسيدات وكاس الجمهوريه؟
0: طبعا دوري السيدات مثل ما نعرف الكاس انتهوا.
1: نعم.
0: يفوز الفريقين الافضل بهذا الموسم اللي هن الوحده والثوره. الوحده فاز بالدوري والثورة فاز بالكأس. الفريقين كانوا عم نافسوا على مدار الموسم ودائما كانوا هن الأخوة، وصلوا على المباراة النهائية. المباراة النهائية للدوري انتهت 3-2، يعني لعبوا 5 مباريات، كان في تنافس كبير. مباراة كأس رجع الثورة قدر انه يفوز فيه. الفريقين عم يمتلكوا لعبات على مستوى عالي، هن لعبات المنتخب الوطني، لعبات مخضرمات وعندهم خبرة. صار لهم سنوات عم يتنافسوا مع بعض. الفريق الثورة عنده كان الفريق الوحدة ميزه اللعبة الأجنبية اللي كانت معه خلال الدوري، كانت أمنة من الثورة الأجنبية، أعطاه هذا الشيء دفع أكثر لأنه

0: الفوز. المباريات كانت بين الفريقين مستواها عالي، طبعا كان عم ينافسهم على المركز الثالث والرابع فريق أهلي حلب وفريق الشبيبة. الفريقين كانوا بمستوى جيد لكن أقل من مستوى الوحدة والثورة اللي كانوا بيمثلوا أهم اللاعبات.
1: نعم، شكرا للكابتن هلال دجاني والكابتن هيثم جميل، أهلا وسهلا فيكم.

0: من المشاركات الخارجية أيضا المهمة مباراة الفرق السورية في ملحق دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم مشاركة أهلي حلب وحمص الفداء. تقرير عن هذا الموضوع معنا زميل محمد أبو قالون. سلامات محمد.
1: تحياتي زميل وجهي لك ولكل السادة المستمعين.
0: أهلي محمد تفضل.
1: تماما مثل ما ذكرت زميل وجيه، كأس الاتحاد أو التحدي الآسيوي الملحق بالأندية آسيا يدخلها أهلي حلب ونادي حمص الفداء الوسطي طبعا بمباراتين يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بتاريخ 11 من هذا الشهر الجاري. أهلي حلب طبعا وفريق حمص الفداء قبل هالمواجهات بكأس الاتحاد الآسيوي كان التقيا أو أول أمس في مباراة ودية واستعدادية وتحضيرية للفريقين قبل هذه البطولة، وأقيمت المباراة بحمص وانتهت إلى التعادل الإيجابي بهدف لهدف بين الفريقين. ولكن طبعا نظرا طبعا رأي الكابتن طيار الداوي مدرب حمص الفداء والكابتن الروماني الجديد لأهلي حلب فاليريو تيتا بأن بعد التعادل أن يكون هناك بين الفريقين ركلات ترجيحية لربما يتعرض أحد الفريقين كان أهلي حلب أو حمص الفداء إلى طبعا اللجوء إلى الركلات الترجيحية في تلك المباراتين، وانتهت المباراة بفوز أهلي حلب بعشر ركلات ترجيحية مقابل تسع ركلات ترجيحية. وطبعا وضع الكابتن ضرار الداوي والكابتن فاليريا تيتو اللمسات الأخيرة على بعثة الناديين إن كان أهلي حلب للعاصمة العمانية بالمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا فريق حمص الفداء إلى العاصمة الكازاخستانية. لذلك بعثة نادي أهلي حلب بعد ساعات قليلة سوف تنطلق برا إلى العاصمة المملكة الأردنية الهاشمية طبعا بعد أن تعاقدت مع لاعبين محترفين أحدهم قادم من الكيتوبوار من ساحل العاج والآخر لاعب برازيلي بالإضافة إلى اللاعبين المحليين اللي ذكرناهم بحلقات أو في برنامج سابق إن كان للاعب المنتخب الوطني عبد الله الشامي أو لاعبين نادي الفتوة المميزين إن كان أحمد الحسين وعبد الرحمن الحسين بالإضافة إلى المقداد أحمد. إلى ذلك نجوم أهلي حلب اللي كانوا توجوا ببطولتين سابقتين بالدوري الممتاز جميعهم كان متواجد باستثناء طبعا الكابتن عبد الرزاق محمد اللي طبعا انتقل إلى صفوف نادي الكرامي هذا الموسم، فيما حافظ طبعا الكادر الفني والإداري والتدريبي وإدارة النادي على جميع اللاعبين مثل ما ذكرت باستثناء عبد الرزاق الحسين. أيضا فريق حمص الفداء غادر أول أمس، نتمنى طبعا كل التوفيق للناديين مثل ما بنعرف أنه هذا هو ملحق يعتبر كأس التحدي من مباراة واحدة، من يفوز بتلك المباراتين كان أهلي حلب أو حمص الفداء سوف يتأهل إلى دوري ويدخل ضمن دوري المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي اللي كان أهلي حلب هو من توج بموسم 2011 في هذه البطولة وكان سبقه أيضا بلقب هذه البطولة نادي الجيش عندما فاز على فريق الوحدة بدمشق بهدف فاضل لاشيء، وكانت أول بطولة آسيوية للأندية السورية أضاف إليها نادي أهلي حلب بموسم 2011.
0: شكرا للزميل محمد أبو قالون.
1: شكرا.
0: انضم إلينا الكابتن أحمد عزام لاعبنا الدولي السابق الخبير الكروي والمدرب الوطني. سلام الكابتن أحمد.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ. الله يخليك. الله يعطيك العافية يا رب.
2: يا هلا. أهلا وسهلا.
0: طبعا اهتمام و

0: نشاطات متعددة في كرة قدم. منتخب شباب سوريا لكرة قدم يعسكر في البحرين ولعب مباراة ودية وخسر المباراة الودية بهدف استعدادا لتصفيات كأس آسيا. ماذا تقول عن منتخب الشباب؟
1: صراحة ما نعرف نحن شو أخبار المنتخب، لأنه نحن مثل ما منشوف يمكن ما في مدرب وطني مع هذا المنتخب. يعني نحن ما منتابع أخبار هذا المنتخب. ليش؟ لأنه ما في أخبار عنه من قبل اتحاد كرة القدم.
0: نعم.
1: عمل معسكر بفرنسا، عمل معسكرات داخلية هون بدمشق حتى بالمحافظات، ولا حاليا لعب أول مباراة مع البحرين 1-0 خسر. المباراة الثانية يمكن أنا ما أظن بكرة المباراة حتكون. يعني بصراحة يعني إحنا ما عم نشوف وضع هذا المنتخب، أو ما عم نشوف المنتخب وين صار، يعني وين وصل بالنسبة للاستعداد لدخول طبعا كان بطولة غرب آسيا ولا كان تصفيات كأس آسيا. ما نعرف نحن شو الوضع كادر إسباني بالنسبة لهذا المنتخب. يعني مثل ما حكينا، يعني ما بنعرف نحن وين وصل المنتخب بوقت الحال.
0: نعم كابتن أحمد، طبعا متابعتك للمشاركات السورية، ماذا عن مشاركة الفرق السورية في ملحق التحدي الآسيوي؟
1: هلا بصراحة نحن السنة الماضية يعني الفريقين خرجوا، إن كان الكرامة ولا إن كان حطي مع الفرق كانت بالمتناول. هلا بعتقد أن الأمور حتكون بشكل أفضل، بالذات بالنسبة لفريق طبعا أهلي حلب، بما انه هو فريق بطل الدوري عنده خبره بهالمشاركات طبعا الاسيويه، بيمتلك لاعبين طبعا دوليين عندهم خبرات بكاس الاتحاد الاسيوي، عندهم خبرات لاعبين بالمنتخبات الوطنيه. بعتقد فريق طبعا الفريق الاهلي حلب الخبره والتجربه افضل عم تكون بالنسبه له، رغم انه طبعا ابتدى الموسم مبكرا بالنسبه لهذا الفريق. اما حمص الفداء بصراحه صار في تغيير كمان بالنسبة للاعبين، زعبوا لاعبين طبعا غير أندية، كنا نتمنى اللاعبين طبعا يكفوا مع هذا الفريق. بس احنا انا شايف انه طبعا انه القرعة بالمتناول، يعني احنا لازم نتأهل من هذا الدور لحتى يروحوا على دور المجموعات بالبطولة الثانية او الثالثة، خلينا نسميها احنا بطولة كأس التحدي الآسيوي. نعرف دوري ابطال اسيا، نعرف كأس الاتحاد الآسيوي، وبنعرف هاي البطولة. نتمنى احنا ان شاء الله يكون ظهور مشرف، يكون ظهور قوي، يعني ترجع الأندية السورية لحتى تثبت حالها وتثبت إمكانياتها. لأنه مثل ما الكل بيعرف احنا فريق الجيش السوري أول فريق بيحرز هذا اللقب بعام 2004 بأول بطولة لكأس الاتحاد الآسيوي. اطلاقنا احنا طبعا انه فريق الوحدة بالمباراة النهائية اللي كان فيها ذهاب وإياب طبعا أيام ملعب العباسيين. نتمنى طبعا التوفيق للفريقين بالمشاركة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كابتن أحمد، خبرتك ومتابعتك أيضا، لابد من الحديث عن بطولة غرب آسيا للسيدات، وحل فريق الهلال بالمركز الثاني وصيفا بعد خسارته المباراة النهائية أمام فريق نادي النصر السعودي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
1: أنا بصراحة بالنسبة لهذا الموضوع، يعني إحنا مثل ما تابعنا أو مثل ما منشوف، إحنا في اهتمام بهذا الوضع. يعني إحنا شفنا يمكن على مستوى الصغار بالنسبة ما حقول السيدات، بالنسبة للصغار، بالنسبة طبعا البنات أخذوا بطولة غرب آسيا، وهذا شيء إيجابي كثير بالنسبة لسوريا. نحن من حوالي 10 سنوات أو أكثر شوية عم نشغل بموضوع السيدات بالنسبة لكرة القدم، هذا شيء أنا برأيي جيد. يعني نحن ممكن من أفضل فرق المنطقة بالوقت الحالي بهذا الموضوع. نتمنى نحن طبعا التوفيق. مشاركة الهلال أكيد الفريق ممكن ربح مباراتين وخسر مباراتين مع نفس الفريق، مع فريق النصر السعودي. فريق النصر السعودي مثل ما شفنا يملك لاعبات ضعيفات، مثل ما شفنا مستوى عالي جدا، فريق ربح 4-0. يعني نحن دائما نتمنى المشاركات، لأنه هي اللي بتطور كرة القدم إن كان على مستوى فئة الرجال ولا السيدات.
0: نعم، شكرا للكابتن أحمد عزام لاعبنا الدولي السابق والمدرب الوطني. أهلا وسهلا فيك كابتن أحمد.
1: شكرا أستاذ وزي، أهلا وسهلا، شرفتك يا أهلا.
0: ننتقل إلى الكرة الطائرة والمنافسات في الكرة الطائرة. نادي محردي أحرز

0: بطولة الدوري لفئة الناشئات بالكرة الطائرة بعد منافسة مثيرة جدا. معنا الكابتن هشام عجلان. سلامات كابتن هشام.
1: يسعد مساك على أستاذ وجيب.
0: الله يخليك يا رب. ماذا عن البطولة والمنافسة فعلا لفئة الناشئات

0: الماضي استحقت بطولة الدوري والتحية كتير كبيرة لإلهم على الجهود اللي بذلوها خلال المرحلة اللي أثمرت لتحقيق بطولة الدوري.
1: نعم، احكينا شوي عن المنافسة والمشاركة والفرق والأندية المشاركة، وكيف حصل نادي محضي على بطولة الدوري؟
0: الدوري كان على مرحلتين، المرحلة الأولى ومرحلة ثانية. نحن كنا بأمس يعني عدنا من حمل لأنه كان صالة ناصر علواني هي كانت مسرح لإقامة البطولة. بالمرحلة الثانية النهائي شاركت أندية محردة ودلدرة وديراطية، محردة ودلدرة وديراطية والفريق الرابع عم يتقدم بالعمر كأني سازو شيء.
1: نعم نعم تفضل.
0: ايه وجولان.
1: نعم
0: جولان القادم من الميطرة. قدر محردة يفوز على الجولان بثلاث أشواط مقابل لا شيء، وقدر يفوز محردة على دير عطية بثلاث أشواط مقابل لا شيء. وكان بالدور الأول لعبان تلدرة ومحردة، وكان محردة محقق الفوز 3-0 بناء على جمع النقاط وبناء على نتائج المباريات. محردة تصدر الترتيب بشكل نهائي، حقق بطولة الدوري وجاء المركز الثاني نادي جولان من الميطرة، نادي مجتهد بكل ما تعنيه الكلمة، نادي بيملك خامات لكن بحاجة ل دعم وبحاجة لحصة تدريبية أكبر. والدعم اللي أنا أقصده هو الدعم المالي لتوفير كل ما يتعلق بعناصر النجاح، لأنه أنت بدك تتمرن وأنت أنت بحاجة لعناصر النجاح للتمرين، من الوصول إلى الصالة، من تأمين كرات، من تأمين الأدوات المساعدة للنجاح، الحصة التدريبية. في المركز الثالث جاء دار ديرافية اللي بيملك فريق كتير حلو، كتير حلو بيملك فريق ديرافية، بعتقد في عنده مستقبل منيح وممكن احنا نشوف لعباته السنة الجاية متوجات، لأنه عنده لعبات صغار السن وأدوا مستوى كتير منيح. هذا الشيء اللي بيخلينا نحكي انه ممكن يكونوا هن السنه الجايه مؤهلات لياخذوا بطل الدوري، كونوا نادي كونوا ناشئات نادي محرده السنه القادمه راح يكونوا في فئات السيدات.
1: نعم طبعا الف شكر للكابتن هشام عجلان ومبروك لنادي محرده الفوز ببطوله الدوري لفئه الناشئات، المشاركه والاهتمام. الف شكر كابتن هشام،
0: تحياتي لك.
1: الله يخليك. انضم إلينا الكابتن إسماعيل السهو الخبير الكروي والمدرب الوطني. سلامات كابتن إسماعيل.
2: تحياتي. أهلا
1: وسهلا. شلونك؟ شو أخبارك؟ الله يخليك.
2: الله يسلمك ويحفظك يا رب.
1: طبعا الاهتمام الآن واضح بالاستعدادات للدوري والأندية، ماذا عن الأندية المحلية والاهتمام الأندية المحلية بالدوري؟
2: بصراحة أستاذ وجيه يعني أغلب الأندية
1: نعم
2: يعني نفتقد المادة يعني
1: نعم.
2: الأمور المادية بصراحة يعني حاليا عم نشوف ثلاث أندية اللي هي أهلي حلب وحمص الفداء بالإضافة لنادي الكرامة اللي عم يشتغلوا وعم يجيبوا لاعبين ويتعاقدوا مع لاعبين. أولا الأهلي حلب وحمص الفداء عندهم مشاركة ببطولة آسيا، وبقية الأندية بصراحة يعني لحد هاللحظة يعني أغلب الأندية ما عندها إدارات يعني إدارة اللي تقود النادي للطريق الصحيح، ما في يعني بصراحة لأنه مفتقد المادة يعني بصراحة يعني
1: نعم.
2: حاليا يعني أغلب الأندية واقفة يعني ما في غير هاي الثلاث أندية اللي شغالة وعم تشتغل وعم تتعاقد مع لاعبين.
1: نعم طيب انطباعك بشكل عام عن المنافسات الخارجية في كرة القدم، منتخبنا الشاب لكرة القدم يعسكر في البحرين وخسر مباراة ودية مع البحرين بهدف مقابل لا شيء في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس آسيا، ماذا تقول عن منتخب الشاب؟

0: شباب.
1: طبعا منتخب الشباب نحن بكل المنتخبات طبعا منتخب شباب او ناشئين او حتى الرجال يعني بنجمع اللاعبين قبل البطوله بشهر او بشهر ونص ما راح نجيب نتيجه. هاي المنتخبات المفروض على طول شغاله يعني ونعتمد على اللاعبين المحليين بصراحه بالاضافه للاعبين المهمين والبارزين يعني اللي يلعبون برات سوريا. اما نحن يعني بصراحه يعني عم نشوف لاعبين مستواهم اقل من العادي يعني وعم يشاركوا مع المنتخبات يعني ان كانوا بالرجال او بالشباب او حتى بالناشئين يعني المفروض يكون ب يعني خطه عمل واضحه وخاصه بالاتحاد الجديد حاليا يعني ان شاء الله الامور تكون يعني بالمستقبل راح تكون ان شاء الله افضل ان شاء الله
0: ان شاء الله. ماذا عن الانديه؟ خلينا ناخذ باعتبار انه الدوري السوري الممتاز سينطلق في 29 اول المقبل، ماذا عن الاهتمام في الانديه وماذا عن فريق الفتوه؟
1: طبعا فريق الفتوه حاليا ما في اداره بصراحه يعني
0: نعم.
1: ايضا ما عندنا المنشات ما عندنا وارد، وتعرف نادي الفتوه كان بعيد عن محافظته يعني حتى ريع مباراه ما كان يوجد يعني لانه احنا كنا نلعب بالشام
0: نعم.
1: وكنا مستقرين بالشام. اي حاليا ممكن يعني الاسبوع الجاي ممكن يعني مكتب الشباب والرياضه عم يعمل المستحيل مشان يشتوا اداره مشان يخلعوا بالنادي يعني بصراحه لانه مو معقوله باقي شهرين على الدوري والنادي حاليا من دون اي يعني من دون اي تمرين او تجميع للاعبين او اي شيء. بالاضافه في عندنا نقطه مهمه يعني فريق الشباب اللي عندنا تاهل على الدوري الممتاز الحمد لله طبعا بعد غياب عده سنوات الحمد لله. هاي طبعا هاي نقطه مهمه بالنسبه لنادي الفتوه.
0: نعم، بالنسبه للمدربين المحليين ماذا عن المدربين المحليين بفريق الفتوه بنادي الفتوه؟
1: حاليا ما في المدربين الموجودين بالدير يعني مدربين الدير يعني مدربين ما في شيء يعني كلهم يعني ما في يعني ما في ارتباط يعني مع اي نادي يعني يستنوا ما اقول التشكيل الاداره هي اللي تعين المدربين طبعا.
0: نعم، شكرا للكابتن اسماعيل السهو. اهلا وسهلا فيك كابتن اسماعيل.
1: تحياتي شكرا لك.
0: الله يخليك.
1: هلا.

طبعا نشاطات رياضيه متعدده ومشاركه كما شرط اهم شيء اهلي حلب يشارك الان في بطوله دوري التحدي الاسيوي، سيلتقي مع شرطه بنغلاديش في الاردن يوم الثلاثاء المقبل، وطبعا مباراه الثلاثاء في 11 من الشهر الجاري، وحمص الفداء سيلتقي مع قرغيزستان، مباريات مهمة جدا. إذا مشاركة أهلي حلب وحمص الفداء في ملحق دوري الاتحاد الآسيوي. أيضا منافسات مثيرة جدا في كرة القدم، ومنتخبنا الشاب يعسكر في البحرين ويجري مباريات ودية استعدادا للمشاركة في كأس آسيا. ونذكر أيضا بأن دوري كرة السلة انتهى بفوز الوحدة بلقب بطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي بعد تغلبه على أهلي حلب. مبروك للوحدة وتحية لأهلي حلب، ومرة أخرى أذكر بهذا الجمهور الرائع جدا الذي تابع المباريات في دمشق وحلب. كل المحبة لكم مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء، الإعداد والتقديم وجيه شويك، الهندسة الإذاعية نسينا مي، ساعدت في الإخراج براء برهوم، الإخراج حمدي شويك. هنا دمشق.

0: اجتمع بعض وجهاء الحارة في بيت الأستاذ عبد الستار لمناقشة مسألة هامة تتعلق بالساكن الجديد الذي رأوا معه إحدى الفتيات في ذهابه وإيابه، واحتدم النقاش بينهم، وكان الجميع في صف واحد بما في ذلك زوجته أم رامز التي تحاصر ابنتها سميرة وتمنعها حتى من الحديث مع رفيقاتها بالهاتف، بينما كان الأستاذ عبد الستار وحده معارضاً منطلقاً من فكرة أن الإنسان حر طالما أنه لا يؤذي الآخرين.
1: شو هالحكي يا جماعة؟ أنا ابن الحارة كمان؟
2: أنت أكتر من هيك، أنت اللي بتحكي باسمها دايماً.
3: صحيح، أنت صوتنا يا أبو رامز.
4: نحن عيلة وحدة بهالحارة، ودفاعنا عنها يعني دفاع عن أهلك وأهلي وأهل المختار وأهل أبو مهدي والكل. هي أخلاق يا عبد الستار أفندي، والأخلاق مثل الدم، الدم بصير ما يشي.
1: إيه سيدي، اشربوا الشاي. شو في عندكم اقتراحات؟
4: لازم تضربوا، خليه يتربى.
1: يا جماعة ما لازم نلجأ للحلول العنيفة.
3: بالعكس يا أبو رامز، لازم نرقع وقتله، نكسر ضلعه
4: ونتوبه يحط رجله بالحارة،
3: والبنت اللي معه تركوني إلها.
1: يا جماعة خلينا ناخد الأمور بالحسنة.
5: هات لنشوف، عندك اقتراح معين؟
1: ها من حاكي أبو محمد صاحب البيت يفسخ الكونترات معه، وبهالطريقة نتخلص منه.
3: هاي بطالة أستاذ عبد الستار.
1: ليش بطالة؟
3: أبو محمد مسافر، سألت عنه أهل بيته اليوم.
6: بعدين بسهولة بيرضى يتخلى عن بيت أجرة سياح نياح.
4: أظن بيته مثل بيتك، مو هيك أستاذ؟
1: إيه نعم، الباب بالباب، جواري أبو مسلم.
3: الله يلعن هيك جوار.
6: طيب شو بدنا نساوي لكان؟
3: المسألة ما بدها تراخي، بدها حزم.
6: أنت يا حسني أفندي مو بدك نضربه ونقلعه بالقوة؟
3: إيه نعم.
1: والله يا جماعة أنا خايف من عواقبها.
6: عواقبها؟ شو صار على عبده ابن أبو عبده اللحام لما ضرب الواد اللي تحرش بنجارنا مصطفى الأغيار؟ الله يوجهه الخير.
3: نام ليلتين بالنظارة وعلى فرد جنب.
1: يعني ليلتين بالنظارة بسيطة؟
4: مو بسيطة. بس شو رأيك انت يا استاذ عبد الستار؟
5: طول عمرك بتعطي اراء مصيبة، اعطينا هلأ يا ابو رامي السري.
1: حاضر يا مختار، انا رأيي اتركوا المسألة للقانون.
7: القانون؟
1: اذا لكم اعتراض اتركوا القانون ياخذ مجرى، القانون بيوصل الحق لاصحابه.
6: القانون على عيني، يعني شو بدنا نعمل؟
1: إذا كنت متضايقين ومزعوجين وما عندكم صدر واسع بلغوا الشرطة.
5: والله كلامك معقول يا عبد الستار أفندي،
4: بس كلامنا بتسمعوا الشرطة يا أبو رامز؟
1: إذا هالشاب انضبط بالجرم المشهود وكان ببيته في وحدة ست لا بتقربوا ولا بتنسبوا، مثل ما عم بتقولوا كلامكم بينسبوا.

0: سبع طبعا. بس
1: شو بس يا أستاذ؟
0: اسمعوا مني بلاها، تركوه يا جماعة، كل إنسان حر طالما ما عم يأذيكن.
2: كيف ما عم يأذينا؟ عم يأذي الحارة كلها. بدك أذى أكتر من هيك؟
3: وانت أول مين بينأذى يا أستاذ عبد الستار؟
0: ليش بقى؟
3: انت بابك ببابه، وعندك الله يسلمها على وش جواز، يعني الخوف.
0: أنا واثق من تربايتي لأولادي. رامز الله يخليكن معروف بأخلاقه، وسميرة
4: الله يسلم لك يا
0: سميرة، الله يرضى عليها، كمان ما بتخالفنا.
3: على كل حال شوفته هو طالع فايت بوحدة ما بتخصه، مو حلوة بحقك، وانت بابك على بابه.
0: يعني مصرين تبلغوا الشرطة؟
3: طبعا نعم مصرين.
0: ايه على كيفكن.
4: خير البر عاجله.
2: طبعا اليوم احسن من بكرة. هلأ شفته دخل على البيت ومعه بنت عليها وش مثل فلقة القمر.
5: بنت جديدة ما شفناها سابقا. اعزني
2: كيف بدي اعرف جديدة ولا عتيقة؟ تسريحة بتنقلب البنت فوقاني تحتاني وما منعود نعرفها.
0: على كل حال خلوها لبكرة يا جماعة.
3: ليش بكرة ابو رامز؟
0: بركي بينصلح. وينكون؟ انا بحكي معه.
4: لا لا لا لا اوعى تحكي معه، بتوصخ حالك وهو بيعتقد نحنا خايفين منه وعم نترجاه.
2: ما رح ينصلح، مبين المكتوب من عنوانه ابو رامز.
0: ولك ليش انت حامل السلم بالعرض يا حسني افندي؟ عميل حالك مالك شايف؟
2: واحد غيور على الحارة مثلي بيقدر يعمل حاله ما له شايف استاذ؟
0: طيب عال بلغ الشرطة، الحارة كلها مفوضتك.
2: ما في مانع، كنا بنحكي باسم الحارة، وانا رأيي بالتليفون اسرع، خلي الشرطة يضبطوه بالجرم المشهود
3: بالتليفون. هاي هي الفكرة المزبوطة.
0: ها؟ ليش كلكن عم تطلعوا عليكي؟
2: هي التليفون قدامك ابو رامز، وانت صاحبه وصاحب البيت والمتكلم باسم الحارة.
0: يا جماعة اجلوها، اسمعوا مني، الرجل صار جارنا على كل حال.
3: جارنا؟ لا تقول جارنا استاذ عبد الستار، الله يلعن هيك جيري.
5: خلصونا بقى، خلينا نقوم بكرة لشغلنا ونحن مرتاحين الضمير.
0: تفضلوا تفضلوا احكوا، هاي تليفون قدامكن. تفضل يا مختار.
4: سيدي انت احكي يا ابو رامز، على الاقل انت موظف حكومة استاذ مدرسة قد الدنيا، وكلنا منسق فيك وبكلامك. المختار ما بيبلغ، المختار عادة بيجي مع الشرطة.
0: يا جماعة الخير صلوا على النبي.
5: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
2: وبارك عليه.
0: خلونا نحاكي نسأله.
3: اذا سألناه وحاكيناه كأننا ما لنا رايدين نحلها بحسم.
0: الرجل صار له علينا حق الجوار وما في لزوم للحزم، خلينا نحنا نلفت نظره بس.
5: أخي هذا لا جارنا ولا بنعرفه، واحد غريب جاي يدوس على كرامتنا نسامحه.
4: يلا يلا اتكل على الله واحكي يا أبو رامز.
2: يلا يلا عبد الستار هندي، يلا ما في غيرك. أنت عادة يلي بتحكي باسم الحارة وما في حدا بيتقدم عليك، أنا رح أسأل الاستعلامات عن شرطة الأخلاقية.

0: شو سمعتي ماما؟
1: ما سمعت شيء.
0: شفتك حاطة إذنك على باب المربع، حتماً وصلوا لقرار.
1: إيه، رح ينادوا للشرطة.
0: معقولة هالفضيحة يا ماما؟
1: هو جاب الفضيحة لحاله.
0: بس يا ماما، يعني بقصد ما قدر بابا يقنعون؟
1: عبد الستار بهالقضية غلطان.
0: طول عمره بابا ما بيغلط. يعني كان لازم يجيبوا الشرطة لسمير.
1: اسكتي تضربي بهالموديل، لا تجيبي اسمه على لسانك بالمرة. ها لازمه أكتر من هيك، إن شاء الله يا رب بيحبسوا.
0: حرام يا ماما، شو بدنا فيه؟
1: يحرم جلده عن عظمه. شوفي سميرة، لا تنرفزيني. ها خلي الشرطة تكمشه بالجرم المشهود حتى يصير عبرة بالحارة. ايوه.

0: ايه سيدي، اي رقم تفضل. عم ستار افندي،
1: اسمعوا يا جماعة، صحيح انا اقترحت عليكم تتصلوا بالشرطة، لكن بصراحة هذا ابدا مو رأيي.
2: رأيك بنعرفه، بس
3: انت مع رأي الحارة ولا ضد رأي الحارة؟
1: طيب خلي واحد منكم يتفضل ويحاكي الشرطة.
4: ما في غيرك بيحاكي هون وبلساننا كلنا.
2: هونها اخي ابو رامز، يلا رقعوا تليفون خلصني.
1: يا جماعة في مسؤولية شغلي.
3: كلياتنا مسؤولين يا ابو رامز، ولو
0: كلنا شفنا فايت طالع وكل مرة معه بنت، اللهم عافينا.
4: ايه يلا ستار افندي، يلا الك ثواب، امسك هالسماعة واتكل على الله.
1: الو الشرطة؟
5: نعم، شو بتريد يا اخ؟
1: في عنا شكوى.
5: اولا مين حضرتك؟
1: انا يعني بتريد اسمي؟
5: طبعا، شكوى من مجهولنا تنقبل، اسمك وعنوانك لو سمحت.
1: حاضر، دقيقة لو امرت. يا جماعة بدو اسمي وعنواني.
0: شو عليه؟ اعطيهم اسمك وعنوانك. خايف؟
1: لتكون كذبة ونوقع بشر اعمالنا.
3: منين كذبة؟ شايفينه هو فايت طالع مع البنت.
0: هلا شفته بعد المغرب تماما، يعني قبل ما نيجي لعندك داخل على بيته ومعه بنت. بتصدقوا مثل فلقة القمر.
1: متأكد يا حسني؟
5: الو الو الو
1: الو الو،
5: وين غبت يا اخي؟
1: لا انا معك.
5: الاسم والعنوان ونوع الشكوى لو سمحت.
1: ايد عندك. انا عبد الستار كاف. العنوان عم تكتب؟
5: عم بكتب معك.
1: العنوان حارة مستو. رقم 3.
5: شو هي الشكوى؟
1: يا سيدي، شاب عزابي طالع فايت عم بيدخل بنت لعنده على البيت، واهل الحارة اهل الحارة مزعوجين كتير وكلفوني احكي باسمهم.
5: طيب شو اسمه هالشاب؟
1: اسمه سمير.
5: والاسم الثاني؟
1: صدقني ما بعرف.
5: شو عنوانه؟
1: مواجه بيتي تمام، الباب بالباب، حارة مستو رقم 4.
6: استمعتم إلى دفاتر عتيقة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة المحلية والتي نستهلها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: وزارة الداخلية تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في جرمانة عقب تفجير استهدف حافلة ركاب.
0: وزارة الاتصالات تطلق مبادرة لدعم 500 تاجر وتضع خارطة طريق وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية.
1: بعد انقطاع دام 14 عاما بسبب ممارسات النظام البائد، بدء تأهيل شبكة الكهرباء في مدينة سراقب بيري في إدلب. نشرة محلية من إذاعة دمشق، يقرأها عليكم عفراء الجرف ومحمد سطيلة، ويخرجها براء برهوم وأروى حامد. تفاصيلها بعد الفاصل.
0: حياكم الله من جديد. نبدأ النشرة المحلية من تأكيد وزارة الداخلية أنها تواصل عبر قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة بريف دمشق عقب التفجير الذي استهدف أمس حافلة نقل ركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وبيّنت الوزارة أن التفجير يأتي في وقت صدرت فيه مواقف وطنية مسؤولة عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة، أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، الأمر الذي يستدعي من الجميع التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي.
1: هذا وتتواصل الإدانات العربية للتفجير، حيث أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها. وجددت وزارة الخارجية القطرية تضامن قطر مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار.
0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات عملية أمنية استهدفت شخصين يمتهنان الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها في محافظة طرطوس بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما ورصد نشاطهما. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المطلوبين وضبط كميات من مادة الحشيش المخدرة وحبوب الكبتاجون ومواد مخدرة أخرى، إضافة إلى أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما. وتمت مصادرة المواد المضبوطة ونظم الضبط اللازم فيما تستكمل الجهات المختصة تحقيقاتها وإجراءاتها القانونية بحق الموقوفين، تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.
1: انطلقت تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منذ عدة أيام فعاليات الملتقى الوطني للتجارة الإلكترونية بمشاركة واسعة تضم الجهات الحكومية والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية والتجار، في خطوة تهدف إلى تحديد أبرز تحديات السوق وفرض وفرص نموها ومناقشة التشريعات والسياسات والبنية الرقمية اللازمة لتطوير القطاع. وخلال الملتقى أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة تستهدف مساعدة 500 تاجر على الانتقال إلى البيع عبر الإنترنت من خلال ربطهم بخدمات الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية وتوفير التدريب والاستشارات اللازمة، بما يخفف التحديات الأولية التي تواجه دخولهم إلى السوق الرقمية. في تقريرنا التالي إحاطة حول أهمية هذه الخارطة.
2: في خطوة تعكس توجها نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم قطاع الأعمال، تأتي مبادرة وزارة الاتصالات استجابة للتطور المتسارع في قطاع التجارة

0: الإلكترونية الذي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ووسيلة فعالة لزيادة فرص التسويق والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين. وزارة الاتصالات ركزت من خلال البرنامج على تدريب وتأهيل 500 تاجر في مجال التجارة الإلكترونية بما يعزز من قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية. كما تعمل الوزارة على إعداد خارطة طريق وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية تتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين البيئة الرقمية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. هذه الخطوة ستسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي إلى جانب تشجيع الابتكار وريادة الأعمال. تجدد هذه المبادرة اهتمام وزارة الاتصالات ببناء اقتصاد رقمي متكامل يرتكز على توفير بيئة إلكترونية آمنة ومتطورة بما يعزز من قدرة الأسواق الوطنية على مواكبة التحولات الرقمية العالمية ويفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار.
1: أكدت وزارة التربية والتعليم أن عقود العاملين لديها خضعت لإجراءات تنظيمية جديدة بعد انتهاء مدتها، موضحة أن الأمر لا يتعلق بإنهاء خدمات عاملين من داخل الملاك وإنما بإعادة دراسة العقود وتجديدها وفق شروط وضوابط تهدف إلى تصحيح المسار ومعالجة المخالفات السابقة. وبيّن مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري أنه تم استقبال 32,545 طلبا لتجديد العقود، وتم تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة، بينما لم تجدد بعض العقود لعدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاصات المطلوبة. وأكدت الوزارة أن تثبيت أي متعاقد لن يتم إلا بموجب مرسوم رئاسي أو وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط تدريبية تستهدف ورفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل التعليمية.
2: بعد انقطاع دام 14 عاما بسبب ممارسة النظام البائد، بدء تأهيل شبكة الكهرباء في مدينة سراقب بريف إدلب.
1: بحثت محافظة حماة مع الشريك النمساوي لمنظمة إيلاف هيلف سوريك سبل تعزيز التعاون ضمن مبادرة سوريا دون مخيمات بهدف تعزيز الجهود لدعم البنية التحتية وتطوير القطاعين الصحي والتعليمي، إلى جانب تنسيق عودة النازحين من مخيمات شمال سوريا إلى مناطقهم في المحافظة. وناقش المجتمعون أبرز الاحتياجات التنموية وآليات تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المحلي بحسب ما نشرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية.
2: وفي خبرنا الأخير، أطلقت مديرية الإنارة في محافظة حلب أعمال المرحلة الثانية من مشروع تركيب 200 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، وذلك بالتنسيق مع منظمة وحدة دعم الاستقرار بهدف تعزيز السلامة العامة والأمن المجتمعي، وبهدف تحسين الواقع الخدمي البدء بمشروع تعبيد الطريق الرئيسي من إعزاز إلى مدينة تل رفعت في ريف حلب. وحول هذا الموضوع معنا مراسلنا من حلب علي علولو. مرحبا علي.
3: مرحبا محمد، مساء الخير.
2: أسعد الله مساءك. علي، ماذا عن هذين المشروعين ومن هي الجهة الراعية لهما؟
3: نعم محمد، منصة الخدمات في حلب يشهد خلال الفترة الحالية مجموعة من المشاريع التي تستهدف تحسين البنية الأساسية، ومن بينها مشروع إنارة شوارع حيي الأشرفية والشيخ مقصود بالطاقة الشمسية. المشروع تنفذه مديرية الإنارة بالتعاون مع وحدة دعم الاستقرار وبدعم من برنامج رشاد الممول من الخارجية الأمريكية، ويأتي بهدف تحسين الإنارة الليلية ورفع مستوى السلامة العامة وتسهيل حركة السكان خصوصا في المناطق التي عانت خلال السنوات الماضية من تراجع كبير في الخدمات. وبحسب يعني تفاصيل المشروع فإن خطة الإنارة تشمل تركيب نقاط ضوئية.

0: جديدة تعمل بالطاقة الشمسية مع أعمدة إنارة ضمن عدة مناطق في شمال حلب. والمشروع الأوسع يتضمن 331 نقطة ضوئية موزعة بين الأشرفية والشيخ مقصود وبلدة الشيوخ. فيما خصص مشروع مستقل لإنارة شوارع الأشرفية والشيخ مقصود بطول يقارب 4.85 كيلومترات.
1: نعم، هل من أحياء يمكن تقديم هذه الخدمة لها في المراحل المقبلة بعد الانتهاء من هذا المشروع؟
0: نعم بالطبع، يعني مشروع الإنارة هذا لا يقتصر فقط على حيي الأشرفية والشيخ مقصود، يعني هناك مناطق عانت في حلب خلال سنوات الثورة السورية من يعني هدم الشبكات الصرف الصحي والمياه والإنارة وغير ذلك. محافظة يعني حلب وتعاون مع هذه الجهات التي ذكرناها تعمل بدءا من المناطق الأكثر تضررا، ويعني نحن نتحدث عن حيي الأشرفية والشيخ مقصود عانوا ما عانوه خلال الفترة الماضية.
1: نعم.
0: يعني عند الانتهاء من هذه الأحياء سيتم الانتقال إلى أحياء أكثر تضرر أيضا، ويعني أحياء تضرر في العموم يعني تمديد الإنارة لها حسب المعطيات التي نشهدها اليوم. يعني وبحسب كم الدعم الذي يصل إلى محافظة حلب تقوم به يعني خطوة بخطوة.
1: نعم، مراسل إذاعة دمشق من حلب علي علولو، شكرا جزيلا لك.
2: وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين.
1: وزارة الداخلية تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في جرمان عقب تفجير استهدف حافلة ركاب. وزارة الاتصالات تطلق مبادرة لدعم 500 تاجر وتضع خارطة طريق وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية. كان أيضا في نشرتنا: بعد انقطاع دام 14 عاما بسبب ممارسات النظام البائد، بدء تأهيل شبكة الكهرباء في مدينة سراقب بريف إدلب.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق، قدمناها لكم محمد سطيلة وعفراء الجرف، وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن. حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان يؤكد أن اعتماد البنك الدولي للمنحة هو محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية في سوريا. الكويت والإمارات تعربان عن إدانتهما واستنكارهما للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق، وتؤكدان وقوفهما إلى جانب سوريا. هيئة الطاقة الذرية السورية تصدر تعميما تدعو فيه الجهات الصحية والصناعية المستخدمة للمصادر المشعة إلى استصدار التراخيص اللازمة من مكتب التنظيم الإشعاعي والنووي في الهيئة. قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج تلقي القبض على شخصين متورطين في تنفيذ عدة عمليات سلب وسرقة بقوة السلاح استهدفت مدنيين في مدينة حلب وريفها الشرقي. وفي خبرنا الأخير، تركيا والسعودية وباكستان يوقعون اتفاقية للدفاع المشترك لتعزيز أمن الدول الثلاث وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

حليب الأم هو أول مصدر طبيعي للمناعة لطفلك، صمم ليلبي احتياجاته منذ ولادته. امنحيه هذه البداية التي لا يعوضها أي بديل.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنت.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الاقتصاد السوري، محطات الربع الثاني 2026. الإعداد غزل إبراهيم. التقديم أحمد شحادة. الإخراج محمد غزاوي.

استكمالاً لمسار الحراك الاقتصادي الذي انطلق مع بداية عام 2026، شهد الربع الثاني نشاطاً دبلوماسياً واقتصادياً متصاعداً اتسم بتوسيع الشراكات الدولية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم التعافي الاقتصادي وترسيخ أسس التنمية المستدامة. استهل الحراك الاقتصادي بزيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة المتحدة، والتي أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين البريطانيين، كما التقى ممثلين عن كبرى الشركات البريطانية ورجال أعمال بريطانيين وسوريين. وتركزت اللقاءات على تعزيز التعاون الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الجانبين.

وفي الخامس من شهر نيسان استقبلت دمشق الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في زيارة أكدت توجه البلدين في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي. وتركزت المباحثات التي جمعته مع السيد الرئيس أحمد الشرع على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يتضمن المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، ويساهم في تعزيز استقراره في ظل التوترات الدولية. كما شارك في اللقاء

تبع ذلك اجتماع ثلاثي استضافته العاصمة الأردنية عمان جمع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا لبحث آفاق التعاون في مجالات النقل البري والسككي والجوي والبحري. وأثمر الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة النقل والربط اللوجستي بين الدول الثلاث من خلال إنشاء لجان فنية مشتركة وإعداد خطط تنفيذية موحدة وتبسيط الإجراءات وتوظيف الحلول الرقمية والذكية بما يعزز كفاءة قطاع النقل واستدامة التعاون الإقليمي.

وفي 21 من نيسان أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وركزت الزيارة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم جهود التنمية، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين سوريا ودول الخليج. وعلى الصعيد المالي الدولي، شارك وفد سوري رسمي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة الممتدة من 13 وحتى 18 من نيسان. وشملت المباحثات ملفات الطاقة المتجددة وإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، إضافة إلى مناقشة احتياجات القطاع المالي في مرحلة التعافي الاقتصادي وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما سجل الربيع الثاني مشاركة سورية مهمة في محادثات دول مجموعة السبع التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في مؤشر عكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم استقرار سوريا ومواكبة جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. وهدفت هذه المشاركة إلى حشد الدعم الدولي لمشاريع إعادة الإعمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الاقتصادات الكبرى والاستفادة من المتغيرات الإقليمية والدولية بما يعزز فرص التعافي والنمو. وخلال هذا الربع أيضاً تعزز الدعم الدولي والأممي لسوريا في إطار التمهيد لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي، وأولى تلك الخطوات كانت مع إطلاق الأمم المتحدة خطة أولويات التعافي والاستجابة الإنسانية لعام 2026 التي ركزت على إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وإعادة بناء المؤسسات. إلى ذلك وفي خطوة أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا بعد إنهاء التعليق الجزئي الذي استمر منذ عام 2011، بما يعكس اتجاهاً أوروبياً نحو دعم التعافي الاقتصادي وإعادة دعم سوريا تدريجياً في الاقتصاد الدولي. الاستثمارات أيضاً شهدت حراكاً اقتصادياً لافتاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، والبداية في هذا المجال كانت مع انعقاد المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والعقارات وإعادة الإعمار، مع التركيز على بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد. وتزامناً مع ذلك أطلقت الولايات المتحدة دليلاً استثمارياً خاصاً بالسوق السورية يستعرض فرص الاستثمار وتحدياته في خطوة عكست اهتماماً متزايداً بالاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة. كما احتضنت دمشق المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان، حيث ناقش المشاركون على مدى 3 أيام آليات تعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية وترسيخ الشراكة مع القطاع العام ودعم مسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة. وعلى صعيد السياسة المالية والنقدية، واصلت الحكومة خلال الربع الثاني من هذا العام نهجها الإصلاحي من خلال سلسلة من الإجراءات

والقرارات والتي ساهمت في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في البلاد. أولى ثمرات هذا النهج كانت مع إعلان وزارة المالية نتائج الأداء المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2025، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق العام إلى نحو 379 مليار ليرة سورية جديدة فاصل 2، بما يعادل 3.447 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 45.7% مقارنة بعام 2024. واستحوذ بند الأجور والرواتب على الحصة الأكبر من الإنفاق بنسبة بلغت 41% من إجمالي الموازنة. وفي المقابل ارتفعت الإيرادات العامة إلى نحو 384 مليار ليرة سورية جديدة فاصل 2، أو ما يعادل 3.493 مليار دولار، بزيادة بلغت 120.2% مقارنة بالعام السابق، فيما شكلت الرسوم الجمركية نحو 39% من إجمالي الإيرادات، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد. وأسفرت هذه المؤشرات عن تحقيق أول فائض في الموازنة العامة منذ عام 1990، بلغ نحو 5 مليارات ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 46 مليون دولار، وهو ما يعادل 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب 30.6 مليار دولار لعام 2025، وذلك بعد أن سجلت الموازنة عجزا نسبته 2.7% في عام 2024. أما بالنسبة لموازنة عام 2026، فقد توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق العام إلى نحو 10.516 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف إنفاق عام 2025، مع توجيه الجزء الأكبر منه إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، تمهيداً لزيادة أكبر في موازنة عام 2027 لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر. وفي المقابل قدرت الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 8.716 مليار دولار، على أن تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28% منها، مع إدراجها بالكامل ضمن الموازنة العامة للدولة. تبع ذلك إعلان مصرف سوريا المركزي في 23 نيسان إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة تستهدف تطوير أدوات السياسة النقدية وتعزيز استقرار سوق الصرف، بما ينسجم مع استراتيجية المصرف وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025. واستكمالاً لهذا المسار الإصلاحي، أطلق البنك المركزي استراتيجيته للأعوام 2026-2030، والتي تستند إلى رؤية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي وبناء اقتصاد أكثر متانة وشمولاً وانفتاحاً على الأسواق العالمية من خلال سياسة نقدية موثوقة وسوق صرف متوازن ونظام مصرفي سليم ومنظومة مدفوعات رقمية آمنة وتكامل مالي دولي مستدام. إلى ذلك سجل القطاع المالي تطوراً بارزاً بإعلان المصرف المركزي التوصل إلى اتفاق لبدء تطبيع العلاقات المصرفية مع البنك المركزي الألماني، والشروع في إجراءات فتح حساب للمصرف المركزي السوري لديه، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط النظام المالي السوري بالمصارف الأوروبية والدولية ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وفي إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في 26 أيار مرسوماً رئاسياً يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، مع تحديد حد أدنى للمعاشات على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من حزيران 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي يستهدف تطوير منظومة الأجور والرواتب وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، بما يحقق توازناً بين الإمكانات المالية للدولة ومتطلبات تحسين مستوى المعيشة.
وجنبا إلى جنب مع الإصلاحات الاجتماعية، واصلت الحكومة إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية، فأصدر السيد الرئيس 3 مراسيم تقضي بإحداث الشركة السورية للتعدين والشركة السورية للكهرباء بوصفها شركة عامة قابضة، إضافة إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار تحديث البنية المؤسسية لقطاعات الطاقة والخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. طرحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكثر من 500 صالة تابعة للمؤسسة السورية للتجارة للاستثمار، بهدف تحسين كفاءة إدارة الأصول والانتقال من الخسارة إلى الربحية وتعزيز دور المؤسسة في تحقيق التوازن السعري والتدخل الإيجابي في الأسواق. وفي قطاع الطاقة، واصلت وزارة النفط والثروة المعدنية تنفيذ خططها لرفع الإنتاج وتعزيز الشراكات الدولية، حيث بدأت عمليات تفريغ أولى شحنات الفيول العراقي في خزانات مصفات بانياس تمهيداً لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية في خطوة تعزز موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة. كما وقعت الشركة السورية للبترول عدداً من الاتفاقيات مع شركات دولية، شملت شركة أديس السعودية لتطوير حقول الغاز إلى جانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شيفرون وكونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز وقطر للطاقة بهدف تطوير حقول النفط والغاز والاستكشاف البحري وزيادة الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات. وفي هذا السياق، برزت مشاركة سوريا في المنتدى العالمي للطاقة بواشنطن كمؤشر على عودة الانفتاح الدولي على قطاع الطاقة السوري وفتح قنوات تعاون جديدة مع كبرى الشركات العالمية. كما اعتمدت وزارة النفط آلية جديدة لتسعير المشتقات النفطية تستند إلى دراسات فنية واقتصادية بهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق وضمان توافر المشتقات البترولية وحماية مصالح المواطنين. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، كثفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية جهودها لاستعادة الدور الإقليمي لسوريا كممر تجاري، بدءا من افتتاح منفذ التنف الوليد الحدودي، مرورا بوصول أولى حاويات الترانزيت إلى مرفأ اللاذقية، وانطلاق عمليات تصدير السيارات إلى الأسواق الأوروبية، وصولا إلى استقبال مرفأ طرطوس أولى شحنات الترانزيت الدولي المتجهة إلى العراق منذ 14 عاما، في مؤشرات تعكس تعافي حركة العبور والتجارة الإقليمية. أما قطاع الإسكان، فقد شهد انطلاقة لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار، كان أبرزها مشروع ذا بومن دمشق باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، ومشروع أبيات هيلز في ضاحية قدسية، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي الذي يعد من أكبر المشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومن المتوقع أن يوفر آلاف فرص العمل خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل. وكذلك الأمر في المجال الصناعي، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لدعم المنشآت المتضررة، شملت إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026 المتضمن إعفاءات ضريبية وحوافز لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية. كما خفضت وزارة المالية السلفة الضريبية على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية إلى 1% بهدف تخفيف الأعباء على المنتجين وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. وفي هذا الإطار، بحث السيد الرئيس أحمد الشرع مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بما يدعم الاستثمار والإنتاج الوطني.
بدورها حظيت السياحة باهتمام ملحوظ، إذ افتتح السيد الرئيس أحمد الشرع في 8

من حزيران موسم طرطوس السياحي لعام 2026 في خطوة عكست الاهتمام المتزايد بتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أكد السيد الرئيس أن تطوير الساحل السوري وفي مقدمته جزيرة أرواد يعد أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشاريع السياحية الجديدة من المتوقع أن تسهم في توفير فرص عمل واسعة وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم جهود التنمية خلال المرحلة المقبلة. هكذا أسدل الربع الثاني من عام 2026 ستاره حاملا معه محطات اقتصادية ودبلوماسية عكست مرحلة جديدة من الانفتاح وخطوات متواصلة على طريق التعافي وإعادة البناء. وبينما تحقق وما ينتظر التنفيذ، يبقى مسار الاقتصاد السوري مفتوحا على تحديات وفرص ستكشفها المرحلة المقبلة. الاقتصاد السوري محطات الربع الثاني 2026.

الإعداد غزل إبراهيم، التقديم أحمد شحادة. الإخراج محمد غزاوي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن. وزير المالية محمد يسر برنية يتقدم بالشكر لمجلس إدارة البنك الدولي ويؤكد الالتزام بالإدارة الفعالة والكفوءة للمنح المقدمة بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية وتعظيم أثرها. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يدين يستنكر بشدة الانفجار الإرهابي الذي وقع في جرمانة بريف دمشق ويؤكد تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل لسوريا. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يؤكد أن الإقبال الكبير على الاكتتاب في مشروع أبيات هيلز يعكس تعافي الاقتصاد السوري وعودة ثقة المواطن بوطنه. سفير جمهورية أباخازيا بدمشق محمد علي يؤكد أهمية المعارض الصناعية والاقتصادية التي تستضيفها سوريا في التعريف بالمنتجات الوطنية وفتح قنوات

0: سنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول. وفي الخبر الأخير، المديرية العامة للآثار والمتاحف تفتتح معرضاً أثرياً استثنائياً في متحف قلعة دمشق، يضم 23 قطعة أثرية نادرة استعيدت من فرنسا بالتزامن مع فعاليات مهرجان صيف سوريا للعائلة 2026 المقام في القلعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

لأن الخبر أمانة ومصداقية والأحداث تتسارع بشكل يومي. سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الخبر بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 2:15 بتوقيت دمشق. ولأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث محلياً إقليمياً ودولياً. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساءً. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. الخبر بكل أمانة وموضوعية.

عاصمة الياسمين والذكريات. البعد الثالث. البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديبي.

0: مستمعينا الكرام، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي الأسبوعي البعد الثالث. وفي الحلقة السابقة وعدناكم أن نستكمل الحديث طبعا مع الدكتور حذيفة عكاش، وكان لنا حديث عن قضايا عديدة، وهو شخصية علمية فكرية وإعلامية لها حضورها في مجالات الفكر الإسلامي والإعلام. طبعا هو باحث ومحاضر وإعلامي ومدير مؤسسة رؤية للفكر وصاحب العديد من المؤلفات التي اليوم سنستكمل الحديث بها من خلال تفاصيل ومحاور هذا اللقاء. أهلا بك دكتور حذيفة.
1: حياكم الله، شكرا أستاذة وئام على الاستضافة، وشكر موصول لإذاعة دمشق، هذه الإذاعة التي نعتز بها، ونشكر السادة المستمعين لتخصيص هذا الوقت للسماع.
0: شكرا لك على تلبية أيضا الدعوة للمرة الثانية لنستكمل هذا الحوار الشيق والثري طبعا معك دكتور. تحدثنا قليلا عن بعض المحاور، ولكن اليوم نريد أن نناقش موضوع دور الإعلام. طبعا تخصصتم في الإعلام من منظور شرعي، فيعني ما هي مسؤولية هذا الإعلام اليوم في المجتمع؟
1: نعم، الإعلام الحقيقة كما ذكرت أنا في الحلقة الماضية كانوا يقولون الناس على دين ملوكها، واليوم ينبغي أن يقال الناس على دين إعلامها.
0: نعم.
1: الإعلام يؤثر ويصنع طبعا الرأي العام في المجتمع ويوجه المجتمع. كل المجتمعات إذا أردنا أن نوجه أي مجتمع عندنا وسيلتان اثنتان. الوسيلة الأولى التعليم بكل مراحله، من المراحل الدنيا إلى المراحل العليا. والوسيلة الثانية، الجناح الثاني للتأثير بالمجتمع، الحقيقة هو الإعلام، أيضا بكل وسائل الإعلام المقروءة المسموعة المرئية.
0: نعم.
1: وطبعا الآن على رأسها السوشيال ميديا، حتى أن كل وسائل انتقلت إلى السوشيال ميديا. الحقيقة أن الإعلام خطير جدا، إما أن ينهض بالمجتمع وإما أن يحط المجتمع. فالإعلام هو الموجه، وعادة المجتمعات كما قلت توجه المجتمعات بهذين الجناحين، الإعلام والتعليم. ما يحمي المجتمع هو القانون، يعني القانون يأتي كثمرة، لأن ليس كل الناس يفعلون ما يقتنعون به، يتبعون المصلحة، يتبعون الشهوة، الاستسهال.
0: ولكن يعني دكتور
1: القانون كسياج.
0: ولكن يعني دكتور أنت تعلم نحن اليوم في عصر يسمى عصر السرعة، عصر المنصات الرقمية، عصر التعدد في الوسائل والأخبار. كيف ممكن نتحقق من الخبر بهذا العصر وبهذه التقنيات السريعة والكثيرة؟
1: نعم، هناك طبعا الكثير الآن من الفبركة ومن خصوصا.
0: نعم.
1: الآن يعني كنا أول نقول رأيناها بالصوت والصورة فيديو، لكن الآن في ظل الذكاء الصناعي حتى هذا لم يعد دقيقا. ونحن الآن صاحب أكبر شركات التجارة الإلكترونية أمازون، البناء الرئيسي لشركته سماها اليوم الأول.
0: نعم.
1: سمى هذا البناء اليوم الأول، قال ليذكر كل موظفيه وأعضاء فريقه أننا في عالم الإلكترونيات ما زلنا في اليوم الأول.
0: حلو.
1: في اليوم الأول، فالذكاء الصناعي الآن ما زال في اليوم، بل في الساعات الأولى وليس في اليوم الأول. وقد أبهرتنا منتجات الذكاء الصناعي.
0: صحيح.
1: من الساعات الأولى.

0: نعم
1: ففعلا يعني أصبح التوثق من المعلومات مسألة
0: صعبة.
1: يعني تحدي كبير أمام البشرية، لكن ليس لنا إلا أن نقاطع بين المعلومات ونتوثق يعني بالطرق المتاحة والمعروفة. ولذلك المبادئ والقيم الصدق والأمانة نحتاجها في كل زمان وفي كل مكان. أيضا آلية التثبت، إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا نستعجل بالحكم، إنما نتثبت ونتوثق من المعلومات.
0: طيب يعني ممكن نشير بشكل سريع لأكثر الأخطاء الإعلامية اللي بتهدد وعي المجتمعات؟
1: والله أكبر تحدي أنا بشوفه بموضوع الإعلام هو موضوع ما يطلبه الجمهور والاستسهال يعني بالإنتاج. أنا أتمنى يعني الموضوع الإعلام، تعرفي أستاذة وئام، طويل عريض متفرع متشعب، لكن دعينا نركز على شيء واضح وكل الناس متأثر به، الدراما. أنا أتمنى الدراما السورية أن تركز على تصحيح المفاهيم، يعني مللنا من القصص التافهة.
0: أن يكون لها رسالة توعوية تقصد؟
1: نعم. لها رسالة توعوية، لأن لسنا في وارد الإعلام الترفيهي للترفيه فقط، نحن مجتمع لا أريد أن أتحدث، كلنا نرى واقعنا. يعني بحاجة لإعلام نهضوي،
0: صحيح،
1: أن ينهض بالمجتمع. وهنا لا أريد والله يتحول حوارات الدراما السورية إلى قال الله وقال رسول الله والإعلام مباشر. تعرفون بالإعلام أن أخطر الرسائل ترسل بطريقة غير مباشرة. فنريد أن نركز على القيم، القيم المتفق عليها في كل الأديان وكل الفلسفات المحترمة، الصدق، الأمانة، الاحتشام، النظافة، الترتيب، احترام حقوق الآخرين، احترام الإنسان، العطف على الصغير، احترام الكبير، الإنصاف المرأة، الاحترام ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: حقيقة مطلب جميل أن يكون للدراما إن كان السورية أو العربية بشكل عام دائما أهداف، يعني رسائل داخلية، لو هي رسائل قصيرة من خلال بعض المقتطفات أو بعض المسلسلات التي تبث على الشاشات، أن يكون فعلا لها دور توعوي. يعني نحن نغفل عن هذا الموضوع، وخاصة في المواسم التي تكون في رمضان أو غيرها.
1: نعم، ولا نريد إعلام يعني واضح، يعني من خلال الحوارات، من خلال السلوكيات. أنا أتذكر أحد الأفلام الأمريكية، مع أنه فيلم أكشن يعني قتال وكذا، لكن حرص البطل عندما ركب السيارة وركزت الكاميرا على وضع حزام الأمان.
0: صحيح.
1: هذه رسالة غير مباشرة.
0: صحيح.
1: لم يقل
0: صحيح.
1: حزام الأمان أمان، ولم يتكلم بشكل مباشر.
0: طبعا.
1: لا نريد إعلام ساذج مباشر، نريد إعلام يخاطب اللاوعي في المجتمع. احترام الدور، هذه كلها تحتاج إلى غرس بهذه الدراما التي تدخل إلى تفاصيل التفاصيل. النظافة، عدم الرمي، عدم إيذاء الجار، كل هذا من خلال حوارات ناعمة ذكية مسلية. يعني تبقى الدراما الأصل فيها للتسلية، لا نخرجها عن
0: طيب.
1: وسيلتها الأولى،
0: يعني
1: لكن نضمنها هذه القيم الحضارية بكل تفصيلة من تفصيلاتها.
0: نعم. ننتقل إلى المؤلفات الفكرية الهامة جدا، وطبعا نريد أن نستفيد منها، وخاصة الكتاب الذي عنونا بأخطاء التفكير المعيقة للنهوض. ما هي هذه الأخطاء دكتور؟
1: نعم، في هذا الكتاب تحدثنا عن 33 خطأ، يعني لا يمكن أن استعراضها، لكن يحضرني
0: الأهم فيها.
1: نعم، من أهم الأخطاء التفكير مثلا، هناك أنا يعني ناديت بهذا الكتاب أن يكون تصبح هذه الأخطاء لغة تعبيرية. يعني عندما أقول أنت تفكر رغائبيا، ما معنى رغائبيا؟ تفكير رغائبي، أي أنني لا أحلل الحدث، إنما حسب رغبتي، يعني أرغب. يعني مثلا واحد يقول والله نحن أنا أستشرف أفكر بالمستقبل أنه سيحصل في سوريا كذا وكذا وكذا، أقول له هذا تفكير رغائبي أم تحليل موضوعي؟ التفكير الموضوعي حسب المعطيات، الرغائبي أتمنى أرغب بهذا. فكثيرا نحن ما نفكر تفكير رغائبي، أي أنني أرغب أو أتمنى أو أرجو أن يحصل كذا. فينبغي أن نميز بين التفكير الموضوعي والرغائبي. من التفكير أنواع الأخطاء التفكير الماضوي،

0: الحنين للماضي. حتى إن الإنجليز يقولون الماضي أو القديم من ذهب، يعني فانوس صغير كنا في صغرنا نستخدمه عندما تنقطع الكهرباء، الآن تفاجئ أنه يوضع في صالات عرض وأنه أصبح تاريخ. البشرية بشكل عام تحب التاريخ، تحب هذا، لكن علينا أن نميز بين التفكير الماضي والحنين الماضي. يعني دائما هناك عبارة في البشرية يقولون آه أيام زمان، الحنين صحيح. لأيام زمان
1: صحيح.
0: طيب يا أخي، أيام زمان عندك كانت أيام حاضر عند غيرك، فننت يعني هذه الأخطاء التفكير أستاذة ويام ننتبه إليها، حتى الإنسان نفسه تفكيره يعرف هل أنا هذا تفكير ماضوي أم تفكير موضوعي. الذي نطالب به هو التفكير الموضوعي.
1: نعم.
0: بعض الناس مثلا عندهم تفكير سلبي، مجرد تسألي أي سؤال يركز على نصف الكأس الفارغ. البعض التفاؤل المبالغ به.
1: طيب نحن نطالب بهذا التفكير، أعطينا التأثير لهذه الطريقة بالتفكير، يعني ماذا تؤثر إذا أنا فكرت كما تقول، إن كان على الفرد أو على المجتمع حتى؟
0: تقصدين أستاذ ريام المتفائل فوق الحد؟
1: يعني أنت تقول أنه نفكر في الماضي أو نسترجع الماضي، يعني طريقة التفكير الصحيحة التي تذكرها حضرتك دكتور حذيفة،
0: نعم.
1: ماذا تؤثر في إن كان على الفرد أو على المجتمع حتى، نعم. على صنع قرارات ربما؟
0: صحيح، كثيرا ما يعني هذه الأخطاء التفكير مثل الفيروسات بالكمبيوتر. الكمبيوتر يتعطل أحيانا من فيروس واحد. أيضا التفكير، يعني مثلا نضرب مثال بالتفكير الماضوي، يأتي واحد ويقول أوه أيام زمان تربيتنا ما أحلاها، ما أسوأ تربية اليوم. بناء عليه سيتخذ قرار سيحاكي ويتشبه بطريقة والده في التربية، مع أنه الله يرحمه يعني ويجزيهم الخير ما قصروا معنا، لكن ليست كل وسائلهم التربوية صحيحة. فهذا الذي نخشى منه، التفكير الماضي والحنين للماضي يجعلنا نتخذ قرارات كلها قديمة تحن للماضي، تريد تكرار الماضي. طيب الماضي الآن بالعكس، يعني كثير من الأشياء اليوم أفضل من الماضي، انتشار العلم، انتشار التعليم. هناك بعض الناس تفكيرهم ماضي ويقولون التربية الحديثة ويبدأ هجاء، يعني يصيغون القصائد بهجاء التربية الحديثة. يا أخي التربية الحديثة لها وعليها، لكن إيجابياتها أكثر من سلبياتها.
1: صحيح.
0: هو هكذا.
1: صحيح.
0: الكثير يعني ممكن أن نخصص برنامج كامل كل حلقة تكون حول نوع. صحيح. من أنواع التفكير.
1: صحيح. طيب، يعني بناء الشباب، بناء ثقافة إسلامية فاعلة اليوم بمجتمعنا بين شباب المستقبل، يعني خلينا نوجه اليوم رسالة لهذا الشباب ونوصف شوي كيف بيفكروا من الناحية الفكرية. يعني شباب، واقع الشباب اليوم هل هو صحيح أم أنت ترى أنه يحتاج إلى مهارات فعلا في هذا العصر؟
0: والله الذي أراه يعني بعكس التفكير الماضي الحنين للماضي، أن الشباب الآن يفهمون الواقع ويتعاملون معه بكفاءة أكثر من جيلنا. يعني ما شاء الله عندهم وعي بالمعاصرة باستخدام الوسائل إلى آخره أفضل من جيلنا. لكن بشكل عام نحن يعني عندنا ضعف وقصور بالجيل الصاعد بموضوع القيم، يعني القيم الذاتية، القيم المصلحية، القيم الأنانية تضخمت عند هذا الجيل. يعني جيل آبائنا وبداية جيلنا كان موضوع التضحية، موضوع الأمة، موضوع كذا، يعني واضح وحاضر أكثر من الجيل الحديث. الجيل الجديد يعني الأنانية عنده شديدة، يعرف مصلحته ويضع مصلحته أمام عيني. طبعا هذا ليس شرا مطلقا، يعني هذا جعلهم كفؤين ويتعاملون مع عصر بكفاءة أكبر، لكن يحتاجون إلى قيم التعاون، التعاضد، التكافل، قيم التضحية، قيم الجماعية إذا صح التعبير، على حساب الأنانية وعلى حساب الفردانية. يعني هذا أظن يعني لأن الموضوع طويل ومتشابك، لكن
1: طيب يعني
0: كل موضوع نأخذ أهم فكرة فيه.
1: أكيد دكتور، أكيد أنا فهماني عليك أنه هو يحتاج إلى شرح.

0: أكثر من هيك، ولكن نحن نعطي الرسالة الذهبية من كل محور يعني نطرحه
1: صحيح.
0: على حضرتك. فبدنا نحكي اليوم عن العلم يلي بناخده من خلال كتب، من خلال منصات، من خلال وسائل تثقيفية. كيف ممكن نحوله لهي المعلومات، نحولها بذهن الشباب إلى ثقافة مؤثرة بالحياة؟
1: نعم، جميل جدا. أنا ألفت سلسلة من أجل هذا السؤال بالضبط،
0: نعم،
1: سميتها بناء الثقافة الإسلامية من التكديس إلى الفاعلية.
0: نعم،
1: كيف
0: جميل،
1: نفعل هذه الثقافة؟ طبعا الثقافة الإسلامية أقصد بها المرجعية الإسلامية مع الثقافة العامة التي هي، وركزت فيها على العلوم الإنسانية، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الفلسفة، علم النفس، التاريخ، القانون، الإعلام. يعني ركزت على هذه،
0: نعم،
1: وقلت يعني خلاصة الكتاب، يريد الكتاب أن، أو السلسلة 4 أجزاء، تريد أن تقول المعلومات ليست مقصودة لذاتها، مقصود تكديس أو تجميع المعلومات أو البناء الثقافي مقصوده شيئين اثنين. أولا فكريا، ثانيا عمليا. فكريا أقصد أن يبني، أن يكون هدف الشاب أو المثقف طالب الثقافة أن يبني منهجية، منهجية بمعنى طريقة تفكير، بمعنى عقلية، بمعنى قوة إدراكية تحلل المعلومات. هذه أهم من تجميع المعلومات. زكي محمود نجيب الفيلسوف المصري المعروف رحمه الله كان يقول عبارة جميلة جدا، يقول: من أعطاك معلومة كمن أعطاك قطعة ذهب، ومن أعطاك منهجا كمن أعطاك منجما من الذهب.
0: حلو،
1: نبع
0: حلو.
1: ليه؟ لأنه يصبح عنده منهجية، محاكمة عقلية قوية. فنفس المعلومة يتلقاها إنسان لم يبني ثقافة متكاملة، ثقافة منهجية، يعالجها ويستخرج من ويعني نتائج ساذجة وكثير من الأحيان خاطئة أو قاصرة. بينما الذي بنى منهجية تجد نفس المعلومات يتلقاها يستنتج منها أشياء غير. ففعلا هناك فرق كبير بين من يبني منهجية بعقله وبين من يهمل عقله.
0: صحيح.
1: هذا الهدف الأول من السلسلة، إذن بناء المنهجية العقلية.
0: نعم.
1: الهدف الثاني، كيف نفعل هذه المعلومات بالواقع؟ فقلت نحن لا نريد المثقف الذي يكدس المعلومات، إنما الذي يترجم هذه المعلومات إلى واقع. ما وظيفة المثقف؟ ليست وظيفة المثقف أن يحقق نهضة في الواقع هو بيده. نحن في المجتمع نقول هناك أولو الأيدي وأولو الأبصار. أولو الأيدي هم العاملون، هم الطبقة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية.
0: نعم.
1: في أدنى الهرم.
0: نعم، صحيح.
1: هؤلاء المنفذون. المثقف مثل المهندس، يهندس أفكار المجتمع، يصحح أخطاء المجتمع الفكرية. فإذا وجد مجتمع يغلب عليه التفكير السلبي يبث فيهم الأمل، لأنه لا يوجد عمل دون أمل.
0: نعم.
1: فيبث الأمل، الرجاء، ويحمل المسؤولية الفردية. لا ننتظر المخلص، لا ننتظر الدولة حتى. هناك الكثير من الأشياء يمكننا أن نحققها في واقعنا دون أن تتدخل المجتمع. الموظف إذا التزم بدوامه، هذا ما دخل المؤامرات والدولة؟
0: كلهم في مكانه إذا قام بواجبه فعلا نكون ساهمنا وكثيرا.
1: صحيح. فالمسؤولية الفردية عندنا عريضة كبيرة مهمة.
0: نعم.
1: المسؤولية الفردية، أنت يا موظف تبتسم أو تعامل المراجع معاملة حسنة كما تعامل لو أن أخاك جاء، أو لو أن صديقك راجع عندك المعاملة.
0: نعم.
1: هذه تحتاج إلى قرار حكومي؟ لا تحتاج، تحتاج فقط ضمير، تحتاج إنسان صاحب مبادئ وقيم وأخلاق.
0: صحيح.
1: يتعامل مع الناس كما يحب أن يتعامل.
0: صحيح.
1: فهذا هو يعني وظيفة المثقف، أن يبث هذه الأفكار في المجتمع لتفعل وتطبق في المجتمع.
0: طيب.
1: فإذا أردنا أن نلخص القضية كلها،
0: نعم،
1: قلت هدف هذه السلسلة هدفين. الأول تنادي وتبين كيف نبني منهجية عقلية. الأمر الثاني أن تفعل، كيف نفعل هذه الأفكار بالواقع. طبعا كيف تفعل؟ عن طريق نشرها. قوة الفكرة لا تأتي من صحتها فقط، إنما من انتشارها. ما فائدة فكرة صحيحة 100%؟

0: لكنها
1: لا
0: مرمية في
1: تطبق صحيح.
0: الكتاب
1: لا
0: على الرف، لا أحد
1: صحيح.
0: يسمع بها ولا أحد يطبقها. فقوة الفكرة من انتشارها، وهذا ما تقومون به في الإذاعة والإعلاميين، وعلى يعني وأنت أستاذة وئام.
1: شكرا شكرا لحضرتك، طبعا واجبنا. الآن سنذهب إلى تقريبا نظرة مستقبلية، يعني للهوية الحضارية الإسلامية لجيل الشباب. أنت تعلم جيل يستقي من هنا وهناك من حضارات عربية أجنبية غربية مختلطة جدا، فهل هنالك نظرة لحضرتك إلى مستقبل هذه الهوية؟ وأيضا يعني دعنا ندمج السؤالين مع بعضهما، كيف يمكن الاستفادة من هذه الحضارة الغربية إن كان فعلا لها فائدة ولكن دون أن نفقد هويتنا؟
0: ممتاز جدا. في علم الحضارة هناك شيء يسمى التبييئ. التبييئ يعني أن نأتي فكرة من الآخر لكن نبيئها، يعني نحدث فيها بعض التعديلات لتصبح ملائمة لبيئتنا. من البيئة مشتقة الكلمة تبييئ الأفكار، بمعنى ملائمتها مع واقعنا، وهذا هو الموضوع. لكن كيف؟ أنا اقترحت 4 خطوات للاقتباس من الحضارة الغربية، والآن يعني آتي إلينا الحضارة الشرقية بقوة.
1: حلو.
0: الآن الصين تنازع، تريد أن تكون الأولى في العالم، وأفكارها أكيد الانبهار بالغالب وطرق التسويق ستنتشر الأفكار الصينية الشرقية أيضا.
1: نعم.
0: بغض النظر شرقية غربية شمالية جنوبية لا يهمنا،
1: نعم.
0: كيف نقتبس اقتباسا رشيدا؟ أول خطوة القطع، أي نأتي بالفكرة ونقطع بينها وبين الفلسفة التي تتعارض مع مبادئنا. القطع،
1: نعم.
0: الوصل، نصل هذه الوسيلة بمبادئنا حتى يتدب فيها الحياة. لأنه في الطب العضو الذي يزرع بالجسم، يعطون المريض بعد عملية الزراعة يعطونه مثبطات للمقاومة، لأن مناعة الجسم تتعامل مع هذا الجزء كعنصر أجنبي كعنصر ضار، يلتهمه الجسم يتعامل معه كعدو، لذلك يعطونه بعض التثبيطات لكي لا يقاوم. أيضا في الحضارة لما نقتبس، إذا هذه الوسيلة لم نصلها بمبادئنا، يعني مثلا حتى لا نكثر من الأمثلة سأستدعي مثال سابق وهو البرلمانات. البرلمان فكرة غربية، وسيلة غربية، آلية، أداة غربية، إذا أبقيناها هكذا يلفظها المجتمع. لكن إن قلنا إن البرلمان يمثل عندنا الشورى وأمرهم شورى بينهم،
1: نعم.
0: يمثل عندنا الرقابة على الحاكم على الجهاز التنفيذي،
1: أصبحت شرقية وتشبهنا، تشبه
0: أيوة.
1: حضارتنا الإسلامية.
0: بالضبط بالضبط. فهنا وصلناها، كأن هذا العضو اتصل مع مبادئنا مع شراييننا وأوردتنا ودبت فيه الحياة.
1: نعم.
0: إذن أول شيء القطع، الوصل. الأمر الثالث، نقتبس من الحضارة، من أي حضارة كانت، ما نحتاجه قبل أن نقوم بالقطع والوصل، كانت الأولى، ما نحتاجه ولا نأخذ نفايات الآخرين، لأن من ولع المغلوب بالغالب أنه يقلده في كل شيء. فيأتي هنا دور النخبة، يقول يا شباب، يا شباب أمتنا، هذا الشيء لا نتبعهم فيه لأنه ضار، وبينما الوسيلة الثانية مفيدة، فيميز بين الوسائل المفيدة والوسائل الضارة. تعرفون الآن التقليد الغربيين، شبابنا كيف مبهورين ويقلدونهم، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكنا. وفعلا نجد موضات غريبة عجيبة، مجرد أن الغالب يفعلها فهي حسنة في وجه شبابنا. إذا نقتبس ما نحتاجه، نقطعه عن الفلسفة التي تخالفنا، نصله بفلسفتنا ومبادئنا. آخر واحد ورابع إجراء حتى تكون الاقتباس رشيد،
1: نعم.
0: أن نحدث التغييرات الملائمة. يعني أحيانا نأتي بآلية جديدة نضعه ضمن وسط كله متخلف، فيكون مثل العين العوراء، لا يوجد أي، لا يعمل بكفاءة. ينبغي أن نحدث بعض التغييرات حتى يعمل
1: بشكل
0: تعمل
1: صحيح
0: هذه الوسيلة والآلية بكفاءة عندنا.
1: صحيح صحيح. طيب، يعني باقي دقيقتين تقريبا، فدعنا نتحدث عن أبرز المشاريع التي تعملون عليها حاليا، وأهم النصائح اللي ممكن حضرتك توجهها للإعلاميين لصناع المحتوى من خلال ما شاء الله يعني عدة أفكار تحدثنا بها

0: في هذه الحلقة والحلقة السابقة.
1: نعم، المشاريع التي نعمل عليها الآن، نحن في أنا عندي بودكاست أستضيف فيه بعض أهل الرأي والعلم، يعني نبرزهم ونستفيد منهم، بودكاست

0: ونستضيف فيها أهل العلم.
1: حلو.
0: عندنا 5 محاور نعمل عليها في أكاديمية رؤيا للفكر. المحور الأول العلوم الإسلامية، ونحاول أن نستضيف فيه في هذه العلوم الإسلامية من عنده لمسة تجديدية معاصرة بحيث يقدم أطروحة قابلة للتطبيق في عصرنا، هذه العلوم الإسلامية. المحور الثاني العلوم الإنسانية.
1: نعم.
0: العلوم الإنسانية تفهمنا الواقع فهم علمي وتجعلنا نتعامل مع الواقع بكفاءة، فنثقف فيها الشباب. المحور الثالث مهارات التفكير، ومنها أخطاء التفكير.
1: نعم.
0: لأنه كما قلنا العقل يحتاج إلى تنظيف من الفيروسات، الفيروسات هي أخطاء التفكير، وهناك مهارات تفكيرية تقوي كفاءة العقل. المحور الرابع الذي نعمل عليه في الأكاديمية مهارات التأثير، الإدارة، الإلقاء، الكتابة، يعني كيف يؤثر الشاب المثقف في المجتمع. آخر شيء محور قضايا فكرية معاصرة. طبعا الأكاديمية بفضل الله كما قلت مجانية، يستطيع الشاب أن يسجل، وفيها دبلومات. الآن نحن أطلقنا 10 دبلومات، من هذه الدبلومات دبلوم أنا أقدمه التأصيل الشرعي، اخترت من كتب شيخنا القرضاوي رحمه الله، لأنه يقدم أطروحة فيها من التجديد والتأصيل ومراعاة الثوابت، يعني بحيث الذي يريد أن يتثقف ثقافة إسلامية معاصرة نوجد له، بدل أن نقول ينبغي يجب، فخطونا خطوة وأوجدنا هذه الثقافة التي نسأل الله، يعني اجتهدنا أن تكون مكافئة للعصر. وبالمناسبة يوجد مادة اسمها فقه المرأة، من آخر مادة نشرتها، كلها أنا أقدمها، فهذه تقدم للشاب الذي يريد أن يبني ثقافة إسلامية معاصرة راسخة تراعي الثوابت، هذا المشروع الذي نعتكف عليه.
1: نعم، يعني جزيل الشكر مرة أخرى يعني على هذه الحلقة الثانية مع حضرتك دكتور. أنا بصراحة ما لي قلب أنهي هذا الحديث، حديث شيق، استكملنا معك عدة محاور كانت غنية فعلا لجيل الشباب، يلي نحن دائما هدفنا من خلال برامجنا على إذاعاتنا وشاشاتنا أنه نوصل أفكار ثقافية فكرية علمية لحتى فعلا نبني سوريا الجديدة، سوريا المستقبل. فأشكرك على هذا الحديث مرة أخرى دكتور حذيفة عكاش، أتشرف بحضرتك إن شاء الله في لقاء على أرض الواقع هنا في دمشق إن شاء الله في الأيام القادمة.
0: إن شاء الله أتشرف، وشكرا لك أستاذة وئام
1: والمستمعين
0: ولإذاعة دمشق.
1: أهلا بك دكتور، والشكر أيضا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي بكم في حلقات قادمة إن شاء الله مع ضيف جديد وموضوع جديد. إلى اللقاء.
2: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديبي.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: إذاعة دمشق تقدم كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

شاعر الرباعيات. ولد غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري في مدينة نيسابور عام 1048 للميلاد في إقليم خراسان الذي كان آنذاك مركزاً علمياً وثقافياً مزدهراً. نشأ في بيئة تهتم بالمعرفة وتضم مدارس ومساجد ومجالس علمية يقصدها كبار العلماء، ويرجح أن لقب الخيام يعود إلى مهنة أسرته في صناعة الخيام، وهي مهنة شائعة في تلك المنطقة. تلقى الخيام تعليمه الأول في نيسابور، حيث درس الرياضيات واللغة والمنطق والفلك على يد علماء بارزين، وقد ظهرت موهبته مبكراً مما دفعه إلى الانتقال في شبابه إلى بخارى ثم سمرقند، وهما من أهم مراكز العلم في القرن الخامس الهجري. في تلك المدن اطلع على مكتبات واسعة واحتك بعلماء كبار، فصقل معرفته وبدأ يضع أسساً لأفكار رياضية وفلكية جديدة. يعد عمر الخيام واحداً من أعظم علماء الرياضيات في الحضارة الإسلامية، فقد وضع منهجاً هندسياً مبتكراً لحل المعادلات التكعيبية باستخدام تقاطع المخروطات، وهو إنجاز متقدم سبق ظهور الهندسة التحليلية بقرون. كما كتب رسائل مهمة في الجبر تناولت المعادلات غير الخطية، وناقش فيها طرق الحل والتحليل بأسلوب علمي دقيق. إضافة إلى ذلك، تناول الخيام مسلمة إقليدس الخامسة بالنقد والتحليل، وطرح أفكاراً تعد من إرهاصات الهندسة اللا إقليدية، وهو ما جعل الباحثين ينظرون إليه بوصفه عقلاً رياضياً متقدماً على عصره. استدعى السلطان ملك شاه السلجوقي عمر الخيام إلى أصفهان للمشاركة في مشروع إصلاح التقويم، فصمم الأخير التقويم الجلالي، وهو من أدق التقاويم الشمسية في التاريخ. يعتمد هذا التقويم على دورة شمسية دقيقة تبلغ 33 عاماً، وقد قدر الخيام طول السنة الشمسية بدقة لافتة جعلته في مقدمة علماء الفلك في عصره. كما أشرف على مرصد ملك شاه، وشارك في رصد النجوم ووضع جداول فلكية متقدمة، وأسهم في تطوير طرق حساب الزمان والحركة السماوية.

رغم أن الخيام لم يكن شاعراً محترفاً، فإن رباعياته جعلته أحد أشهر شعراء العالم. كتب رباعياته بالفارسية، وفيها تناول أسئلة الوجود والزمن والمصير، وعبر عن حيرة الإنسان أمام لغز الحياة. تمتاز رباعياته بلغتها البسيطة وعمقها الفلسفي، وتجمع بين التأمل والحكمة ونبرة خفيفة من السخرية الهادئة. وقد بقيت رباعياته محدودة الانتشار في الشرق حتى القرن التاسع عشر، حين ظهرت ترجمة حرة لها في الغرب، فانتشر اسمه عالمياً وأصبح رمزاً للأدب الفلسفي. وكتب الخيام رسائل فلسفية تناولت قضايا الوجود واليقين والشك، وعبر فيها عن ميله إلى التفكير العقلي الحر. وقد اتسمت كتاباته بجرأة في طرح الأسئلة وبنزعة عقلانية تبحث عن الحقيقة من خلال التأمل والتحليل. ورغم الاتهامات

التي وجهت إليه أحياناً بسبب جرأته الفكرية، فإن كثيراً من الباحثين يرون أنه كان فيلسوفاً عقلانياً يوازن بين العلم والتأمل، وأن نصوصه تعكس رغبة صادقة في فهم العالم لا في إثارة الجدل. توفي عمر الخيام في نيسابور عام 1131 للميلاد ودفن فيها، ترك إرثاً علمياً وأدبياً واسعاً يشمل الرياضيات والفلك والفلسفة والشعر، وما تزال أعماله تدرس وتترجم حتى اليوم، وينظر إليه بوصفه واحداً من أعظم العقول في الحضارة الإسلامية ورمزاً للتلاقي بين العلم والفلسفة والشعر.

وننهي حديثنا عن عمر الخيام بأهم ما قيل فيه، إذ أجمع كثير من العلماء والباحثين على أنه شخصية فريدة جمعت بين دقة العالم وشفافية الشاعر. فقد قيل عنه إنه عقل رياضي لا يخطئ وقلب شاعر لا يكذب، في إشارة إلى قدرته على الجمع بين المنهج العلمي الصارم والرؤية الإنسانية العميقة. ووصف بأنه أحد أعمدة الرياضيات في الشرق، وأن منهجه في الجبر فتح بابا جديدا في فهم المعادلات غير الخطية. أما في الفلك فقد قيل إن تقويمه من أدق ما عرفه الإنسان في حساب الزمن. وفي الأدب رأى كثيرون أن رباعياته مرآة لقلق الإنسان أمام الزمن، وأنها تمنح القارئ حكمة هادئة لا تخلو من ابتسامة، كما اعتبره بعض المفكرين فيلسوفا يطرح الأسئلة التي يخشى الآخرون طرحها، وأنه شاعر يكتب بضمير العالم لا بلسان الهوى.

قدمت لكم إذاعة دمشق. كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن. وزير المالية محمد يسر برنية يتقدم بالشكر لمجلس إدارة البنك الدولي ويؤكد الالتزام بالإدارة الفعالة والكفء للمنح المقدمة بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية وتعظيم أثرها. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يدين ويستنكر بشدة الانفجار الإرهابي الذي وقع في جرمانة بريف دمشق ويؤكد تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل لسوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بخمس آليات عسكرية في قرية عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا داخل القرية. إصابة شخصين جراء انفجار قنبلة يدوية داخل أحد المحال التجارية في بلدة عرطوز الظهرة بريف دمشق. خبرنا الأخير، الخارجية الأمريكية تعلن اتخاذ إجراءات جديدة لقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بقلم رندا القاسم. تقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج نورس الكريدي.
2: قلت لك 100 مرة إذا بكيتي ما رح أشتري لك اللعبة، بالصريخ ما بتوصلي لشي.
1: وتشدني بقوة تحتملها يدي الصغيرة، تمشي عبر سوق الحميدية بحيوية وكبرياء، امرأة شابة أحاول بخطواتي الصغيرة المتتابعة المتعثرة اللحاق بخطواتها الرشيقة الواثقة. لا أقع ولكني لا ألحق بها، وأبقى ممسكة بيدها أبكي بصوت مكتوم، لأني أعلم أن صوتي العالي سيستحضر توبيخا آخر. أظنها كانت تنظر إلي بطرف عينها، لا بل كانت فعلا تفعل. أغضب منها وأتمنى لو أفلت يدها وأعود لبيتنا، ولكني لا أعرف الطريق ولا أريد أن أعرفه. لا زالت تراقبني خلسة لترى تعابير وجهي لتطمئن أنني توقفت عن بكاء الصامت، ولكنها لا تشتري اللعبة. بعد يوم أو عدة أيام تصلني لعبتي، ليس بالضرورة ذات اللعبة، ولكني وإن كنت بداية أشعر بالإحباط إلا أنني غالبا ما كنت أفرح بلعبتي التي اختارتها أمي لي. كبرت وكبرت ألعابي وأصبحت أكبر من قدرة أمي، ولكني لازلت أصرخ وأقف باكية أمام لعبتي، وإن كنت الآن أعلم يقينا أنها ستصلني بعد يوم أو أيام كثيرة بشكلها أو بشكل آخر. ليست أمي من سيهديني إياها، فأمي لم تعد قادرة على شراء لعبي، ولكنها لازالت حين تسمع صراخي الباكي قادرة على القبض على يدي بقوة وسحبي، وهي تمشي بخطوات واثقة قوية، وأنا لازلت أغضب منها، ولكني لا أريد أن أترك يدها. أتبعها بخطواتي الصغيرة المتعثرة، لا أقع ولكن لا أستطيع اللحاق بها.
0: خاطرة.
1: بقلم رندا القاسم. تقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج نورس الكريدي.

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: Gracias.
1: الإعداد هدي الأحمد. التقديم قصي حمود. يساعد في الإخراج يحيى قصيع. الإخراج نورس الكريدي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج مواسم. أيها الأعزاء، كان الشواندر السكري لعقود من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، وأسهم في تأمين المادة الأولية لصناعة السكر، ووفر آلاف فرص العمل في الزراعة والصناعة والنقل. لكن هذا المحصول شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في المساحات المزروعة والإنتاج نتيجة تحديات عديدة فرضها الواقع الزراعي والاقتصادي. أيها الأحبة، في حلقة اليوم نتوقف عند أسباب هذا التراجع ونسأل: هل يمكن أن يعود الشواندر السكري إلى حقولنا من جديد؟ وما المطلوب لإحياء هذا المحصول الاستراتيجي؟ للإضاءة أكثر نستمع إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدي الأحمد.
2: كان الشواندر السكري لسنوات طويلة من أبرز المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، حيث شكل أساساً مهماً لصناعة السكر المحلية، وأسهم في دعم الاقتصاد الزراعي وتأمين فرص عمل لآلاف المزارعين والعاملين في قطاعات النقل والتصنيع. لكن هذا المحصول شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً واضحاً في المساحات المزروعة والإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وتحديات تأمين مياه الري، إضافة إلى انخفاض جاهزية بعض معامل السكر، الأمر الذي انعكس على تسويق المحصول وأدى إلى تراجع إقبال المزارعين على زراعته. ويؤكد مختصون أن إعادة الشواندر السكري إلى مكانته تحتاج إلى خطة متكاملة تبدأ بتوفير البذار والأسمدة والمحروقات ودعم عمليات الري، إضافة إلى اعتماد أسعار شراء عادلة تضمن للمزارع عائداً مناسباً وتشجعه على العودة إلى زراعة هذا المحصول. كما يشددون على أهمية إعادة تأهيل معامل السكر وتأمين قدرتها على استلام المحصول وتصنيعه في الوقت المناسب، ويرى مزارعون أن توفر هذه الظروف سيعيد الثقة بهذا المحصول لما يمثله من مصدر دخل مهم للريف ودوره في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السكر. ويبقى مستقبل الشواندر السكري مرتبطاً بتعاون جميع الجهات المعنية من أجل إعادة هذا المحصول إلى دوره الاقتصادي وتنشيط الصناعة المرتبطة به وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي السوري.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. استمعنا إلى التقرير

0: الذي استعرض واقع الشوندر السكري وأهمية هذا المحصول والتحديات التي تواجهه. واسمحوا لي أن أرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور أحمد ميرزا، رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حماة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ قصي، السلام عليكم ورحمة الله.
0: ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية، كيف تقيمون واقع زراعة الشوندر السكري في سوريا اليوم مقارنة بما كان عليه قبل سنوات؟ تفضل.
1: أهلا وسهلا أستاذ قصي. أستاذ قصي، مثل ما بنعرف يعتبر محصول الشوندر السكري أحد المحاصيل الاستراتيجية في سوريا.
0: نعم.
1: وينتج منه من تصنيع المواد الأولية لصناعة السكر والخميرة وزيت الزيتون والزيت والصابون والكحول الطبي. إضافة لاستخدامه كعلف للحيوانات. لكن هذه الزراعة تراجعت مساحة المزروعة في سوريا بشكل كبير. نتيجة عدة عوامل، منها توقف معمل السكر في سلحب وارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج. بالإضافة لنقص مياه ري نتيجة تخريب قنوات وشبكات الري والمضخات الخاصة والعامة. حيث انخفضت المساحة بنسبة كبيرة، يعني حيث كانت في عام 2010 حوالي 2200 هكتار، بينما تراجعت في عام 2022 كانت 163 هكتار فقط. أي لا تكفي لتشغيل المعمل اقتصاديا. وفي نفس العام، في عام 2022، مثل ما بنعرف تم التعاقد مع المزارعين لشراء المحصول، ولكن لم يتم استلامه لعدم الجدوى الاقتصادي من تشغيل المعمل. فتم تحويل جميع المحاصيل إلى علف المواشي بعد فرن وتنشيفه،
0: طبعا مما سبب خسائر للمزارعين،
1: خسائر كبيرة للمزارعين.
0: طيب دكتور، يعني نحن بنعرف كانت زراعة الشوندر في سوريا زراعة اقتصادية استراتيجية، والمعمل يستقبل المزارعين ويستقبل المحاصيل بكميات كبيرة. أنا بتذكر يعني كنت سافر باتجاه حماة، شوف ما شاء الله، يعني أرتال من القاطرات والمقطورة والتركتورات إلى آخره متجهة نحو معمل السكر، ولكن كأنه كان في سياسة تخريبية سابقة لضرب هذا المحصول الاستراتيجي الهام، من أجل أنه بعض المرتبطين بالنظام البائد، بعض المستفيدين المتنفعين سميهم مثل ما بدك، مشان يستوردوا هاي المادة، ضربوا الاقتصاد كامل للشوندر السكري، ألغوا المعمل اللي كان هو بيشغل المنطقة كلها وبيشغل عمال وفلاحين وعمال نقل إلى آخره. يعني
1: صحيح. أيضا من خلال أن قاموا بتحديد أسعار شراء المحصول من المزارعين بمبالغ تقل عن تكاليف الإنتاج الفعلية، مما سبب خسائر للمزارعين وعزفهم عن زراعته. يعني هي التسعيرة اللي حددوها بهديك الوقت بال 2022 كانت أقل بكثير من تكاليف الإنتاج الفعلية.
0: صحيح.
1: مما تسبب بخسائر للمزارعين وعزفهم عن هذه الزراعة، وبالتالي توقف هذه الزراعة. يعني
0: دكتور أحمد، هدول المزارعين اللي قاموا يعني عزفوا عن زراعة الشوندر لجأوا إلى زراعة محاصيل أخرى، مثل شو مثلا؟
1: القمح، يعني محاصيل مثل القمح وحتى الشعير، يعني مع أنه المناطق هناك لازم ما ينزرع فيها شعير. اتجهوا إلى زراعات أخرى يعني أقل خسائر.
0: طيب
1: القمح والشعير.
0: دكتور، بالنسبة لخططكم، خطط وزارة الزراعة، وكيف تنظر إلى هذا المحصول؟ هل يعد من المحاصيل الاستراتيجية؟ وما أهمية استعادة مكانته في دعم الأمن الغذائي والصناعة الوطنية؟
1: والله يعني الوزارة تعتبر من أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة في سوريا، وتعمل على توجيه المستثمرين والمنظمات الدولية والمحلية نحو إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية تسهم في توفير فرص عمل وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحقيق أثر مباشر ومستدام على حياة المزارعين. يتضمن هذا التوجه دعم المزارعين بمنظومات الطاقة البديلة والجرارات والمعدات الزراعية الحديثة من خلال شراكات مدروسة مع القطاع الخاص، وفق صيغ واضحة وعادلة تضمن حقوق المزارعين والمستثمر وجميع الأطراف. كذلك نعمل على توجيه الاستثمارات نحو الزراعات التعاقدية، يعني في زراعات مثل القمح، زراعات تعاقدية.
0: كيف يعني؟ ما فهمت عليك دكتور.
1: يعني بتصير نحن نتعاقد مع الفلاح، مثل هلا ما بتعاقد إكسال بزرع مع الفلاحين في القمح، يعني زراعات تعاقدية مو بس للشوندر والقطن، يضمن توفير مستلزمات الإنتاج المزارعين وتأمين التسويق المحصول وفق عقود واضحة. يعني نحن بنعمل عقد مع المزارعين ونحن بنأملك مستلزمات الإنتاج
0: تمام.
1: والتسويق بس هو يزرع يعني. عقود
0: تأمين يعني مستلزمات الإنتاج بأسعار رمزية تشجيعا لهذا المزارع ليقوم بزراعة حقله بهذا المحصول، وبالمقابل بده يسلم محصوله للدولة.
1: بده يسلم محصوله للمعمل أكيد للدولة. وفقا لعقود يعني بده يصير في عقود واضحة ومسبقة.
0: إذن في خطة لدعم هذا المحصول، يعني كنا نحن نقول سوريا القمح والقطن والشوندر السكري، يعني فينا نقول ضمن هذه الخطط وهذه الاستراتيجية محصول الشوندر السكري عائد إلى الواجهة من حيث الأمن الغذائي وتأمين يعني وضع اقتصادي جيد للفلاحين، وبالتالي يعني أيضا يعني نحن لما نستورد هاي المادة من برا هذا القطع الأجنبي عم يخرج لبرا، نحن منحافظ على القطع الأجنبي داخل البلد.
1: صحيح، الوزارة تتجه لإقامة مراكز بالنسبة للشوندر والقطن، إقامة مراكز لشراء وتجميع وفرز وتوضيب المنتجات للتسويق والتصدير بما يسهم في الحد من الهدر ورفع جودة المنتج وزيادة القيمة المضافة وتحسين دخل المزارعين. بالتوازي مع ذلك يجري التنسيق أيضا مع وزارة الموارد المائية ووزارة الطاقة لإعادة تأهيل أقنية الري واستكمال مشروعات الري الحكومي المتوقفة وتحسين كفاءة استخدام المياه بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتوسيع المساحات المزروعة من الشوندر والقطن.
0: نعم.
1: بالإضافة إن كمان عندنا فيها مشروع بتطوير أساليب الإرشاد الزراعي في هذه الخطة من خلال تحديث الخدمات الإرشادية ونقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين وتعزيز حضور الوحدات الإرشادية في الحقول مما يساعد على رفع الإنتاج وخفض التكاليف وتحسين جودة المحصول بإذن الله.
0: جميل، اسمح لي دكتور أحمد مستمعين الأعزاء نستمع إلى مجموعة من آراء المزارعين الذين التقيناهم حول واقع زراعة الشوندر السكري ثم نعود.
2: السبب الأول اللي خلى العالم تبعد عن زراعة الشوندر أو تقلع زراعة الشوندر شح المي، حتى اللي على ساقية الري كانت ما تجي، صارت المي قليلة ونفس الوقت تكلفة استخراج المي صارت كبيرة بالنسبة لغلاء المازوت أو غلاء الكهرباء، صارت تكلفة كبيرة. يعني معلوم لكل الناس أنه كمان بده كمية أسمدة كبيرة الشوندر، كمان أسمدة ما فيه والأسمدة غالية، فما عاد في بالنسبة للفلاح يعني ما عاد يقدر يزرعه لأنه تكلفة الإنتاج كبيرة وأسعاره زهيدة. الزراعة مهملة بشكل كبير، يعني السنة نتيجة غلاء الوقود والمحروقات الأراضي، وأنت بجوز مثل حكاية عم تشوف الأراضي سواء الكروم أو الأراضي هذا لحد الآن ما انفلحت والحشيش فيها وكذا، نتيجة أنه الفلاح ما عنده إمكانية يعبي التراكتور مازوت. فالمفروض يعني من الجهات المعنية من وزارة الزراعة من وزير الزراعة يعني يحطوا خطط خمسية، خطط مستقبلية، إنه يرجع يطبقوا الخطة الزراعية إنه الأرض لازم نزرع مثلاً 20% حنطة 10% شوندر 10% كذا، لكن هذا الحكي إذا ما أمنوا مصادر الطاقة لا يمكن تطبيقه.
3: هلا بالنسبة للشوندر السكري قبل إيه كنا نزرعه بكثافة يعني مناطقنا بريف لوس الشمالي، وكان يمكن مادة رئيسية وكنا يعني نروح على معمل السكر طوابير، ولكن هاي المادة يعني ما عاد انزرعت من فترة طويلة بسبب عدم وجود مي لأنه بدها مي كتير، فيعني السواقي الري وقفت، فهذا السبب الرئيسي أنه الفلاحين بشكل عام أنه ما عاد زرعوا مادة الشوندر السكري. بوجه للحكومة بأنه يدعموا الفلاحين مو بس بالشوندر السكري أو بالمياه وتمشوا السواقي، أنه يساووا يعني يدعموا بكل المواد اللي ممكن تسهم بمساعدة الفلاح، ولأنه الفلاح يعني أو الزراعة هي اقتصاد البلد.
4: هلا بالنسبة لمحاصيل الشوندر السكري والقطن، هي من المحاصيل احتياج الماء كبير. عنا نحن بمنطقة الرستان بعد انخفاض الوارد المائي سواء اللي عم يجي عن طريق الشبكات الري الحكوميه، فتم الغاءه من الخطه.
5: خير اليوم بدات الثوره وهيك والامور هاي، وقبل كمان الدوله لا تامن بدائل شوندر للفلاح ولا اسمده ولا مواد ولا في شيء، وحتى معمل السكر ما انه جاهز يستقبل الشوندر للفلاح اذا زرعه. من يوم صار كان يعطوه للمتاحد المعمل السكر وقف الشوندر وقف كل شيء، يعني ما في شيء جاهزية للفلاح خالص. هلا الفلاح دعمه بيشتغل، ما بتدعمه بقول لك ما بدي ارزقك الا أنا عم دور صار فيني قدمت خلال شهر ونص بدي بدار حنطة ما إجاني، رحت اشتريته حرطة لبدار الحنطة عاطل، ذهبت موسم بسبب الشغلة، على اليوم بجينا بدار وبكرة بجينا بدار، ضليت أنا شهر كامل شهر ونص وطلعت الحنطة، واليوم بجينا لبدار من المصرف وبكرة بجينا رحنا اشترينا حرط.
4: أسباب كثيرة عدم زراعة الشوندر في منطقة حمص. السبب الأول والرئيسي هو عدم وجود معمل يستلم مادة الشوندر، علما أن الشوندر عند النضوج يجب أن يسلم إلى المعمل لمدة محدودة. هذا السبب الرئيسي. الأسباب الأخرى هي بحاجة طبعا من المصارف الزراعية، بحاجة إلى دعم مادي إلى مزارعين الشوندر. أنت تعلم أن زراعة الشوندر بحاجة إلى أسمدة ومصاريف زراعية كثيرة، والفلاحين في هذه السنوات الأجاف يعني عدم وجود المال لديهم لاستثمار وزراعة الشوندر. يجب أن يكون البذور كذلك الأمر محسنة من الدولة.
0: تحية من جديد لكم مستمعين الأعزاء. إذن بعد أن استمعنا إلى آراء بعض المزارعين وإلى مطالبهم، أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور أحمد ميرزا، رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حماة. دكتور أحمد، كيف تنظرون إلى هذه المطالب وما أبرز الخطوات التي تعمل عليها وزارة الزراعة للاستجابة لها؟
1: نلاحظ أن هذه المطالب يعني هي محقة، وهي هي المطالب هي اللي بتعود بال محصول الشوندر للواجهة، يعني أنه محصول استراتيجي. وستقوم الوزارة بتوفير البذار المحسن بإذن الله، سل الإنتاجي العالي ودرجة الحلاوة العالية ومقاوم للشمرخة والتعفنات والأمراض، وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج كما ذكرنا عن طريق عقود. وكذلك تأمين تصريف عن طريق التصدير أو
0: إعادة تأهيل المعمل. إعادة تأهيل المعمل دكتور يحتاج إلى يعني تضافر كذا جهة.
1: أكيد وزارة يعني الصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الطاقة.
0: أنتوا طلعتوا على واقع المعمل، شو اللي بينقصه يعني حتى يعود إلى الإنتاج؟
1: هلا المعمل يعني آلاته صارت قديمة وبدو إعادة تأهيل بشكل كامل. يستوعب الإنتاج المحلي ويضمن سوق سوق للمزارع.
0: طيب دكتور، أنت حكيت عن دعم المزارعين إن كان بمنظومات طاقة، إن كان بتأمين جرارات، بذار محسن، في فكرة أنه يكون في قروض بالمستقبل لتشجيع المزارعين لاستثمار أراضيهم بهذا المحصول الاستراتيجي، دعم مادي معين؟
1: والله هلا دعم مادي ما
0: في
1: شيء لسه هلا يعني بس هلا عم نوجه يعني.
0: طيب كيف شايفين استجابة الفلاحين
1: مع القطاع الخاص يعني؟
0: نعم، كيف شايفين استجابة الفلاحين لكم لهذا التشجيع وتقديم بعض الخدمات والمساعدات والبذار والأسمدة؟ كيف شايفين التجاوب؟
1: والله في يعني تلاحظ انه في تجاوب، والفلاحين حابين انه يرجعوا هذه الزراعة، حابين يعيدوا هذه الزراعة للواجهة يعني. بس يعني بتعرف انت الفلاح بهمه انه يكون في تسعيرة تشجيعية ومبكرة وتضمن هامش ربح له.
0: صحيح صحيح صحيح، طبعا هذا شيء محق يعني، الفلاح عم يشتغل ويزرع ويقدم الخدمات الزراعية المختلفة بانتظار هذه اللحظة يعني جني المحصول وتحقيق ربح يعود إليه بالفائدة له لعائلته. فنحن إذا ما كان في مقابل مادي مجزي رح يعزف عن هذه الزراعة ويتجه نحو زراعات أخرى.
1: لا بإذن الله هتكون تسعيرة تشجيعية وتضمن هامش ربح للمزارعين.
0: طيب
1: حقوق جميع الأطراف يعني.
0: بالنسبة لي دكتور، بالنسبة لتوفير البذار المحسنة والأسمدة والمبيدات والوقود، البذار المحسنة عندنا يعني هي ذات نوعية جيدة ولا دائما تخضع لتجارب واختبارات، أو يتم يعني استيراد بذار محدد، بذار نوعية أفضل، ولا لا هاي البذار اللي احنا واصلين له المحسن هو مناسب لبيئتنا وذو إنتاجية عالية؟
1: هلا بالنسبة للبذار بشكل دائم في دراسات بالمراكز البحوث الزراعية على البذار وتحسينه، سواء كان وحيد الجنين أو متعدد الأجنة يعني. بما يضمن إنتاجية عالية، يعني نحن نوصل بالنهاية لبزار ذو إنتاجية عالية، درجة حلاوي عالية، مقاوم للشمرخة. تعرف أنت موضوع الشوندر السكري، موضوع الشمرخة فيه، ومقاوم للتعفنات والأمراض بتصيب الشوندر السكري.
0: أنتوا كيف دوركم في مراقبة أو تقديم خدمات إرشادية لهؤلاء الفلاحين؟ إن كان تقديم، هلا أكيد الفلاحين عندهم خبرة، ولكن دائما الخبرة العلمية تفوق العادات والتقاليد وما توارثوها عن أجدادهم. في أمراض مفروض يكون في مهندس زراعي أو مختص زراعي بالبحوث بالوحدات الإرشادية،
1: بالوحدات الإرشادية،
0: لحتى يدل هذا الفلاح على نوع المرض أو نوع المبيد اللازم يستخدم.
1: أكيد هذا يعتبر محور أساسي يعني في خطة الوزارة في هذا العام، من خلال تحديث الخدمات الإرشادية ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين. يعني هلأ بدنا نتجه للتقنيات الحديثة غير التقنيات اللي كانت مستخدمة قديمة.
0: مثل شو دكتور؟ مثل شو هاي التقنيات الحديثة؟
1: يعني بالنسبة للأمراض، بالنسبة في عم نجهز مخبر الأمراض هون بحماة، هلأ عم نجهز المخبر وعم نعمل عليه دورات. يعني أي مرض فينا نجيبه على المخبر ونفحصه، أو إذا ما حسننا هون فينا نبعته على الوزارة، مخبر الأمراض بالوزارة.
0: جميل.
1: جهز مخابر الأمراض كلها، أمراض النبات.
0: ممكن يكون في أيام حقلية أو مدارس حقلية لهؤلاء الفلاحين؟
1: أكيد بالإضافة لتعزيز حضور الوحدات الإرشادية في الحقول. يعني أكيد راح يكون في جولات بشكل دائم على المحصول، راح يكون في أيام حقلية بشكل دائم، ملاحظات بشكل دائم يعني.
0: طيب دكتور، في ظل التحديات المتعلقة بالموارد المائية، الحمد لله كان هذا الموسم المطري هطولات جيدة الحمد لله، انعكست على الكثير من المحاصيل، ولكن في مواسم سابقة ونحن يعني أكيد هذا المشكلة دائمة، مشكلة تأمين الموارد المائية لسقاية هذه المحاصيل. كيف الوضع؟ كيف بيتم التعامل مع هذا الموضوع؟ بتوجهوا نحو الري الحديث؟
1: والله هلا في تنسيق دائم يعني، وبشكل دائم ومباشر مع وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية.
0: نعم.
1: من أجل إعادة تأهيل قنوات الري واستكمال مشروعات الري الحكومي والمتوقف، يعني مشان تحسين كفاءة استخدام المياه.
0: يعني هي عقبة أمام الفلاحين إذا نحن بدنا، ما بعرف إنه المحصول الشوندر يحتاج يعني
1: يحتاج
0: ري بمعدلات كبيرة غير الحنطة ولا الشعير.
1: يعني نحن هلا بشكل دائم بالتنسيق مع وزارة الطاقة والموارد المائية مشان إعادة تأهيل قنوات الري والحكومية المتوقفة وتحسين كفاءة استخدام المياه بما يضمن يعني إنه يكون في ري منتظم للمحصول بشكل دائم.
0: إذا حاليا زراعة الشوندر تعتمد على المياه الجوفية، مياه آبار فقط؟
1: هلا حاليا مياه آبار فقط، يعني بتعرف أنت الشبكات الري الحكومية كانت معطلة، هلا في إعادة تأهيل لها بشكل تدريجي يعني.
0: وشو هي وسائل الري الحديثة التي تناسب هذا المحصول؟ التنقيط ولا الري بالرذاذ ولا الري السطحي المطور؟
1: والله هلا
0: قالوا انتم بتشجعوا عليه يعني.
1: كان الري السطحي هو المنتشر، لكن هلا راح نشوف اذا فينا نشجع على الري بالغزاز او الري الضبابي او الري التنقيط. مش لاجل توفير بعض من مياه الري يعني.
0: طيب دكتور، نحن عم نشجع لعوده هذه الزراعه الى سابق عهدها، وإن شاء الله يصير عندنا اكتفاء ذاتي، ولكن أنتوا أكيد عاملين دراسات، ما المحافظات والمناطق التي ترون أنها مؤهلة لاستعادة زراعة الشوندر السكري في المرحلة المقبلة؟ يعني في خطة للتوسع تدريجي، خلينا نقول تدريجي، في زراعة الشوندر؟
1: أكيد في خطة للتوسع التدريجي بالمساحة حتى نوصل المساحات المزروعة، يعني لتحقيق خطة الوزارة. يعني هل في خطة مثلا بالوزارة؟ لازم نوصل لهذه الخطط، لكن بشكل تدريجي خلال الأعوام القادمة. أهم المناطق اللي بنزرع فيها هو منطقة حمال غاب ومنطقة حمص.
0: مناطق حمص
1: والغاب، حماد
0: يعني تقصد أنه يحتاج إلى تربة حمراء، تربة خصبة؟
1: يحتاج إلى تربة حمراء خصبة، لا ما بيشتغل بالمناطق الشاطئية.
0: ما ممكن نحن نشجع على زراعته مثلا في محافظة إدلب أو بعض مناطق الغوطة، ولا ما بينجح مثلا؟
1: والله أهلق في محافظة إدلب، في منطقة جسر الشغور بيشتغل يعني. ينجح بمنطقة دسور شغوفة، عم نشوف إذا في مجال نتوسع بالنسبة من الغاب لمنطقة إدلب لدسور شغوفة ونحن.
0: طيب دكتور أحمد، إذا توفرت الظروف المناسبة وإذا تعاون معكم الفلاح وكانت الأمور كويسة،

خلال كم موسم زراعي يمكن أن يستعيد الشوندر السكري مكانته كمحصول استراتيجي؟ نحن ما عم نقول لكم بين ليلة وضحاها السنة الجاي لازم يرجع، لا أكيد ما دمر بده يحتاج إلى سنوات، ولكن ضمن خططكم وال

0: أكيد أكيد
1: يعني هذا أكيد بيعتمد على الظروف والقطاع الخاص والشراكات اللي راح تصير معه.
0: طيب دكتور أحمد، لو نعرف المستمعين، هذا المحصول الاستراتيجي يزرع فقط في موسم معين أم هناك عروات، عروة صيفية، عروة خريفية؟ بعض التصرفات من الفلاحين اللي قد تقلل من نسبة الحلاوة أو قد تصيب المحصول بأمراض معينة، يا ريت نوضح شوي.
1: والله هو أفضل عروة له هو العروة الخريفية والعروة الشتوية. العروة الخريفية من بالشهر العاشر والعروة الشتوية بالشهر الأول والثاني.
0: يعني هلأ نحن بهذا الشهر حاليا أكيد في محصول شواندر، شو الخدمات التي تقدم؟ أنا بعرف أنه في جدول زمني، برنامج زمني لتقديم خدمات معينة، التصريم، الفطام، القطاف، هلأ حاليا شو هي العمليات التي تقدم لهذا المحصول؟
1: هلأ هو مدة مكوس المحصول في الأرض حوالي 7 شهور، يعني هو من المحاصيل العمر الطويل بضل حوالي 7 شهور بقى حسب العروة. العروة الشتوية 7 شهور بيخلص بالشهر الخامس تقريبا.
0: أما يعني ممكن هلأ عمليات القطاف حاليا
1: بالنسبة للعروة الخريفية. أما بالنسبة للعروة الشتوية هلأ يعني إذا هو بنزرع بالشهر 12 يعني كمان تقريبا وصلنا للقطاف للقلع.
0: شو أبرز الأخطاء اللي بيرتكبها بعض الفلاحين من خلال يعني زراعتهم لمحصول الشواندر السكري؟ في منهم بيكونوا قليلين خبرة حابين يجربوا، ولكن في بعض الإجراءات وبعض التصرفات قد تسبب لهم خسائر دون أن يعلموا.
1: هلا أحيانا زيادة نقص أو زيادة كمية الأسمدة، استخدام مبيدات غير فعالة، أحيانا استخدام بذار غير موثوق يعني أو غير محسن، هي كلها بتخفف من الإنتاجية ومن درجة الحلاوة.
0: نعم، ومو شرط نحن نقول كل ما خليناه بالأرض أكثر كان زادت نسبة الحلاوة للشواندر، ممكن يكون هذا الشيء ضار
1: حسب الصنف يعني، وبدي يكون ما قلت لك أنه بيكون في إرشاد، يعني بدي يكون في إرشاد موضوع حسب الصنف. هلا في أصناف بدها بتطول بتضل 7 شهور، في أصناف بتضل 6 شهور أو 5 شهور.
0: وطبعا أنتم متواجدين لتقديم أي نصيحة أو أي إرشاد للفلاحين في هذا المجال
1: بإذن الله. إن شاء الله بيتم أخذ عينات يعني وتقدير قيمة درجة الحلاوة،
0: نسبة الحلاوة. دكتور باقي معنا دقيقتين، الرسالة التي تود توجيهها للمزارعين الذين يفكرون اليوم بالعودة إلى زراعة الشواندر السكري، كيف نحن بدنا نشجعهم؟
1: والله بدنا نقول لهم أنه هذا محصول الشواندر هو أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، وأنه الوزارة يعني تتجه بشكل جدي لتوفير جميع الأدوات وجميع المستلزمات لزراعته. وتقوم الوزارة بإنشاء مشروعات تنموية يعني تسهم في تأمين فرص عمل وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحقيق أثر مباشر على حياة المزارعين. ومثل ما حكينا أنه في دعم للمزارعين بمنظومات الطاقة البديلة بالجرارات والمعدات الزراعية الحديثة.
0: جميل.
1: يعني في إن شاء الله على طريق شراكات مدروسة مع القطاع الخاص
0: إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة، يبقى الشواندر السكري أكثر من مجرد محصول زراعي، فهو ركيزة من ركائز الأمن الغذائي ودعامة مهمة للصناعة الوطنية، وعودة زراعته تتطلب تكامل الجهود بين المزارعين والجهات المعنية من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج واعتماد سياسات تسويقية عادلة وتعزيز الإرشاد الزراعي والتنسيق مع قطاع الصناعة بما يسهم في إعادة هذا المحصول إلى مكانته التي يستحقها. في الختام كل الشكر لضيفي الكريم الدكتور أحمد ميرزا، رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حماة. دكتور أحمد شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: لنا لقاءات قادمة إن شاء الله، وبتكون الأرقام في ازدياد وفي نتائج مبشرة لعملكم
1: بإذن الله.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: والشكر الأكبر لكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: التقديم قصي حمود. يساعد في الإخراج يحيى قصيعة. الإخراج نورس الكريدي.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: الشام،
3: جلق،
2: دمشق،
3: اليم،
2: لجاج،
3: البحر،
2: الطل،
3: الغيث،
2: المطر.
3: أسماء ومعانيها.
2: أسماء ومعانيها.
3: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
2: التنفيذ
3: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها.
2: من إخراج ديما بلطة. بكل المودة والتقدير نرحب بكم مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق ومتابعيها عبر أثيرها ومنصاتها الرقمية وقمر النايل سات في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أسماء ومعانيها.

مواسم. الإعداد هدي الأحمد.

يا ابنة الأمجاد ومنارة التاريخ للآباد، من رأس شمرة للعوالم أبحرت سفن تقل أوائل الرواد.

0: مستمعينا الأحبة، تعاقبت على اللاذقية أسماء لحضارات تركت بصمة عليها عبر العصور، وقد عرفت اللاذقية بعدة أسماء عبر الأزمان، وبعض هذه الأسماء عربي وبعضها روماني وبعضها يوناني. ومن هذه الأسماء لاوذيقيا، راماثا، راميتا، لاذقية البحر، لاذقية الشام، ولاذقية العرب، ومنها أيضا جوليا ومدينة العواميد ومدينة النخيل، الدار البيضاء وعروس الساحل. ولكن مستمعينا، هل هذه المفردات والألفاظ كلها تحمل نفس المعنى؟ لمعرفة الإجابة يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية الدكتور جهاد بكفلوني. أسعد الله أوقاتك دكتور جهاد، وأهلا ومرحبا بك.
1: حياك الله أختي الغالية أستاذة سمية، وحيا جمهورنا الكريمة، جمهور إذاعة دمشق، وأنا يخفق قلبي عندما أدلف إلى هذا المكان لأنني أعرف أنني سألتقي أناسا أحبهم.
0: أهلا بك دكتور. دكتور، كما ذكرنا حلقة اليوم مخصصة لأسماء ومفردات تطلق على محافظة اللاذقية

0: وهذه تحية لكل أهالي اللاذقية وللاذقية العرب ولاذقية الشام ولاذقية البحر بكل تضاريسها، من جبلها لبحرها لواديها لجبالها ولسهولها أيضا.
1: أشكرك أستاذة سمية أنك استهللت برنامجك ببيتين جميلين عن اللاذقية، وأنا أضيف إلى هذين البيتين هذه الأبيات.
0: تفضل.
1: يا لاذقية ما سكنت جوانحي إلا نسيما عاطر الأنفاس، قبل اللقاء شممت طيب لقائنا، بالورد يظفر شعره والآسي، ألقيت عند الشط شوقا عارما متدافعا كتدافع الأفراس، فتشابك البحر الحنون وسادة سكرى عليها رحت أسند رأسي.
0: أشكرك دكتور جهاد على هذه الإضافة الراقية والأنيقة.
1: بارك الله فيك سيدتي، بارك الله فيك.
0: اسمح لنا أن نبدأ بالمفردة التي تداولها معظم العرب في البدايات، وهي لا أذيقيا، هذا الاسم الذي أطلقه عليها القائد اليوناني سلوقس.
1: هو اسم يوناني كما تفضلت أستاذة سمية، وهناك مدن كثيرة في سوريا أخذت أسماءها من اللغات الأخرى، وهذا أمر شائع في الدنيا كلها،
0: من الحضارات والشعوب التي
1: الشعوب
0: تعاقبت عليها
1: فيما بينها. وهذا القائد حقق نصرا عسكريا، فيتيمنا بذلك النصر أطلق على هذا المكان الذي حقق فيه ذلك النصر ذلك القائد اليوناني كما تفضلت، أطلق عليها اسم
0: لاوديقيا،
1: وأصبح الاسم
0: لاوديسيا.
1: نعم، أصبح فيما بعد كما مثلا سموا في مصر،
0: وهي لاوديسيا. اسمح لي دكتور، وهذا الاسم نسبة إلى والدته.
1: نعم، نسبة إلى والدته، كما مثلا فعلوا في مصر عندما سموا الإسكندرية نسبة إلى الإسكندر المقدوني.
0: نعم،
1: لأنه حقق كثيرا من الانتصارات العسكرية هناك.
0: نعم.
1: صحيح.
0: راميتا دكتور أيضا مفردة أطلقت على اللاذقية.
1: ذهب نفر، لكنني لا أرى ذلك أستاذة سمية، إلى أن الاسم يعني خليط بين اللغة اليونانية واللغة العربية. بعضهم ذهب إلى أن الاسم يوناني خالص، وبعضهم ذهب إلى أن فيه شيئا من الرغبة، يعني الإنسان عندما يرغب في زيارة مكان ما يقول أنا أرومه، أنا أطلبه، ومنه أتت كلمة مرام مثلا، ونسمي فتياتنا نحن في سوريا وفي البلاد العربية بهذا الاسم. لكنني أذهب إلى القول إلى أن الاسم أعجمي أكثر منه عربية.
0: بعض المصادر تقول بأنه يعني المنطقة المرتفعة.
1: المكان عادة يسمى إما نسبة إلى مثلا تربته، إلى هوائه، إلى صخوره، إلى حادثة تاريخية وقعت، كما في معرة النعمان.
0: نعم.
1: عندما أصيب ولد النعمان بن البشير الأنصاري فمرض ولقي حتفه هناك، فشعر أهل المعرة وهم الأتقياء الأنقياء أنهم يعني سببوا له العار بموت ابنه، مع أن الموت يعني أمر الله، يعني قضاء وقدر كما نقول، ونحن من المؤمنين بالقضاء والقدر خيره وشره. فهذا المكان بالتأكيد له ارتفاع معين عن سطح البحر. اللاذقية ترتفع مسافة معينة قدرا معينا عن سطح البحر، وبالتالي يمكن أن نسمي المكان نسبة إلى هذا الارتفاع.
0: جميل. أيضا من المفردات التي تقاربت فيما بينها لاذقية البحر، لاذقية الشام، لاذقية العرب، باللغة العربية الفصيحة ما المعنى لكلمة لاذقية أو لفعل ربما لاذقة؟
1: أقرب الأفعال إلى الفعل لاذق، وهو فعل رباعي. إذا أتينا بالفعل الثلاثي لذق مثلا، لأن الألف هنا مضافة، فأقرب فعل إليه هو الفعل لصق. وربما أقول ربما، طبعا المؤرخون هم الذين يعطون المعلومات، نحن نتحدث لغة، نحن نشرح المعاني اللغوية وليس
0: بكل تأكيد،
1: وإنما نتطرق في سياقها إلى المعاني التاريخية. ربما سميت بهذا الاسم لملاصقتها، لأنها
0: للبحر،
1: لأنها تنام على زند البحر، ألقيت عند الشط شوقا عارما متدافعا كتدافع الأفراس قبل

0: قبل الوصول شممت طيب لقائنا بالورد يضفر شعره والآسي وهصرته عند العناق قصيدة فتن الخيال بقدها المياسي فالبحر عندما شاهد قد اللاذقية المياسة احتضنها فنسبت إليه والتصق بها والتصقت به ونسيت حقدي كله في لحظة من قال إني قد حقدت عليه خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه.
1: أيضا نستطيع أن نقيس على ذلك مفردة لاذقية العرب.
0: العرب يدلفون إلى اللاذقية إلى يومنا هذا زرافات ووحدانا ولا سيما أن وطننا الحبيب بحمد الله استعاد إشراقته ونضارته والأمن يبسط فيه جناحيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الوطن من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. فالعرب يحبون سوريا، سوريا محبوبة عند العرب ويحبون أهل سوريا. وأنا أستشهد دائما ببيت جميل لأبي فرات محمد مهدي الجواهري يقول فيه إني شآمي إذا نسب الهوى وإذا نسبت لموطني فعراقي. فالعرب جميل. يزورون اللاذقية ويستمتعون ببحرها المتوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: دكتور أيضا من المفردات التي أطلقت على اللاذقية ونختم بها اسم جوليا وهو الاسم الذي أطلقه يوليوس قيصر.
0: أولا اسم جوليا قريب إلى يوليوس لكن يوليوس اسم يطلق على الذكر أما جوليا فاسم يطلق على الأنثى فرآها أنثى كاملة الأنوثة تامة المحاسن فسماها وهو أناني بالمناسبة. وحتى يعني بعض الأشهر كثير من الأباطرة الرومانيين أحيانا نسبت إليهم أشهر السنة بعض الأشهر تحمل أسماءهم فعندما يهيم قلبه حبا بمدينة تجذب كل من يراها ألا وهي اللاذقية فمن الطبيعي أن يسميها يوليوس لكن أنثى فسماها جوليا.
1: طبعا مهما تعددت الأسماء والمفردات التي تطلق على اللاذقية دكتور جهاد يبقى للاذقية الجمال الأخاذ والسحر البديع نظرا لهوائها الجميل ولتضاريسها ولتنوع مناخها. لك جزيل الشكر والتقدير على كل ما تفضلت به في حلقة اليوم ولك التحية الكبيرة ولكل أهالي اللاذقية.
0: على ذكر ماء اللاذقية أتي المعري وهو في بغداد بشربة من ماء معرة النعمان فقال جملته الشهيرة هذا ماؤها فكيف هواؤها.
1: الله.
0: فلا حرمنا الله لاذقيتنا وبسط فيها وفي كل أرجاء سوريا التي نحب بسط السلامة والأمن والأمانة وأبقى هذه الديار عامرة بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
1: بذكر الله
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين.
1: حمى الله سوريا بكل أركانها وبكل مكوناتها من بشر وشجر وحجر. الشكر والتقدير موصول لكم مستمعين ولكل من تابعنا في حلقة اليوم وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة نستودعكم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
2: أسماء ومعانيها.
3: أسماء ومعانيها.
2: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
3: التنفيذ
2: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
3: من إخراج ديما بلطة.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام. ترتيبات أمنية جديدة تطرق أبواب منطقتنا، مدفوعة بتغيرات سياسية وعسكرية كبيرة على مستوى توازن القوى فيها. فبعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وتعرض دول الخليج لحملة استهدافات غير مسبوقة من إيران ووكلائها في المنطقة، ونجاح هذه الدول في التصدي لهذه الاستهدافات، برزت الحاجة لآلية جديدة رادعة لكل من تسول له نفسه الهجوم عليها. فكانت اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا التي وقعت اليوم العنوان الأبرز لهذا الردع. اتفاقية الدفاع المشترك ليست اتفاقية تقليدية بقدر ما هي تجميع للقوى الاقتصادية والعسكرية والنووية للدول الثلاث، ما يضمن تعزيز قدراتها على الأصعدة كافة وتكثيف التعاون بينها وضمان حمايتها من أي اعتداءات خارجية قد تتعرض لها من هذه الدولة أو تلك. فيما توفر باكستان كدولة في النادي النووي مظلة حماية نووية غير مسبوقة لتركيا والسعودية. اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، مصالح متبادلة وأهداف مشتركة، هو محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون أنا معكم محمد الدرباس، وفي الإشراف العام أسامة مراد. فاصل قصير ونبدأ. أجدد الترحيب بكم متابعينا. اتفاقية دفاع مشترك سعودية تركية باكستانية تعيد رسم السياسة الأمنية في المنطقة بمبادئ جديدة من شأنها تغيير

0: تغيير موازين القوى في المنطقة ووضع حد للمغامرات العسكرية لبعض الدول في المنطقة التي قامت على مبدأ الاستقواء وتوسيع النفوذ. للحديث أكثر حول هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، ينضم إلينا الحقوقي والمحلل السياسي الدكتور ماهر التمران. أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكافة المستمعين.
0: حياك الله دكتور. دكتور، يعني اليوم ماذا يعني بهذه الاتفاقية، ما رأيك بها؟
1: صراحة يعني اليوم الاتفاقية، الاتفاق الثلاثي السعودي التركي الباكستاني، لا يعتبر مجرد اتفاق عسكري محدود أو إطار تقني للتنسيق الأمني، بل هو يعني يبدو أقرب إلى محاولة لإعادة صياغة مفهوم الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. الدول الثلاث تمتلك عناصر قوة مختلفة ومتكاملة ومساحات جغرافية واسعة، وبالإضافة إلى الكتلة البشرية الهائلة لكل مكون منهم من المكونات الثلاث. فالسعودية تمثل الثقل الاقتصادي والسياسي للعالم العربي والخليج والثقل الإسلامي، بينما تمتلك تركيا قاعدة صناعة كبيرة للأسلحة متقدمة وخبرة عملياتية وإجرائية واسعة كبيرة. في حين تعد باكستان يعني قوة نووية ذات قدرات بشرية وعسكرية كبيرة جدا ورادعة. أهمية هذا التقارب يعني هو تنبع من التحولات التي شهدها نظام الدول خلال السنوات الأخيرة، لا سيما تراجع الانخراط الأمريكي المباشر في الأزمات المختلقة في المنطقة. صعود قوى إقليمية تسعى إلى بناء ترتيبات أمنية أكثر استقلالا، فهذا الاتفاق اليوم يعكس إدراكا متزايد لدى هذه الدول الثلاث لأن الاعتماد الكامل على المنطقة على المظلة الغربية والأمريكية لم يعد كافيا لضمان الأمن والاستقرار، وهذا ما رأيناه قبل فترة في العمليات التي قامت بها الجمهورية الإيرانية في القصف المتكرر في دول الخليج.
0: يعني اليوم دكتور، هذه الظروف التي تتكلم بها يعني هي الظروف الإقليمية التي أوجبت توقيع الاتفاقية يعني برأيك؟
1: بكل بد، يعني هذه التطورات التي حصلت في المنطقة في المرحلة الأخيرة، تنامي نفوذ إيران، الضربات الإسرائيلية، تنامي نفوذ الكيان الصهيوني، هذه كلها أدت إلى إيجاد حلف جديد، حلف عربي إسلامي، سواء كان عربيا أو إسلاميا سنيا. هذا الحلف أن يكون هو الرادع للغطرة الإيرانية وغطرة الكيان الصهيوني المحتل.
0: نعم، يعني اليوم برأيك دكتور ماهر، يعني ما هي الأهداف السياسية التي تسعى إليها كل من السعودية وباكستان وتركيا لتحقيقها عبر هذه الاتفاقية؟
1: نعم، صراحة الخطاب الرسمي للدول الثلاث يؤكد أن الاتفاق لا يستهدف دولة بعينها، فالقراءة الجيوسياسية تشير إلى أن إيران تشكل أحد أبرز العوامل التي أدت إلى التقارب وسرعة التقارب بين هذه الدول الثلاث. السعودية وتركيا وباكستان تجمعها كافة هذه الدول تجتمع في محيط لإيران في محيط إيران، وتتقاطع مصالحها الأمنية مع ملفات ترتبط بالنفوذ الإيراني في الخليج وفي العراق وفي سوريا ولبنان واليمن. منذ سنوات تسعى السعودية إلى تشكيل شبكة تفاهمات وتحالفات قادرة على الحد من الغطرسة الإيرانية ومن الغطرسة الكيان الصهيوني في المنطقة. لا تحالفات يعني بهدف أن تكون هي تحالفات قادرة على الحد من التمدد الإيراني في المنطقة، حيث إيران استطاعت يعني احتلال أربعة دول عربية كانت محتلة لسوريا ولليمن وللبنان وللعراق. فالسعودية تسعى جاهدة لإيقاف هذا التمدد وهذه الأزمة، وهي في كل وقت تهدد وهي تشكل يعني تهديد دائم لدول الخليج إلى في الفترة الأخيرة، حتى قامت بكسر هذا الحاجز وقامت في القصف المباشر لدول الخليج، وكانت إصابات محققة حيث قصفت في الإمارات وفي قطر وفي السعودية. فرغم احتفاظها بعلاقات اقتصادية

0: سياسية يعني وسياسية مع طهران، فإنها تنظر بحذر إلى توسع النفوذ الإيراني في بعض الساحات الإقليمية. وفي المقابل تدرك أيضا باكستان أن أي اضطراب كبير في الخليج سينعكس يعني انعكاس سلبي جدا على الوضع في باكستان. اليوم الكيان الصهيوني هو يسعى إلى تفكيك وتشرذم لإيران في حال أنها كسرتها عسكريا، ولكن هذا الانهزام العسكري لإيران إن تحقق فهو سيؤثر سلبا وتأثير سلبي كبير على دول الجوار المحيطة بالمحيط الجغرافي، وأيضا يؤثر كثير جدا على تركيا.
1: نعم، يعني اليوم تكلمت دكتور ماهر يعني على العلاقات بين هذه الدول، وبالأخص دعني أخص يعني تركيا والسعودية من خلال العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الاتفاقية اليوم يعني تنص على يعني كيف ستؤثر، يعني ستؤثر هذه الاتفاقية على العلاقات السياسية بين البلدان الثلاث، وخاصة يعني على العلاقات ما بين يعني هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، صراحة يثير الاتفاق السعودي التركي الباكستاني تساؤلات كبيرة حول طبيعة الموقف الأمريكي منه، خصوصا في ظل التحولات التي تشهدها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. فمن جهة تنظر واشنطن بإيجابية إلى ترتيبات إقليمية تحد من النفوذ الإيراني وتخفف الأعباء العسكرية الأمريكية، لكنها من جهة أخرى قد تتحفظ على ظهور تحالفات مستقلة يصعب التحكم بمساراتها القادمة في حال أن خرجت عن إطار السيطرة الأمريكية. فالاستراتيجية اليوم الأمريكية التقليدية في المنطقة تقوم على مبدأ منع ظهور قوى إقليمية مهيمنة والحفاظ على توازنات دقيقة بين اللاعبين الرئيسيين. من هذا من هذه المقدمة يعني قد ترى واشنطن في الاتفاق.
1: عذرا على المقاطعة دكتور، دعني أرحب بضيفي المحلل والخبير العسكري العميد العقيد هشام مصطفى.
2: أسعد الله مساءكم.
1: حياك الله. دعنا نكمل دكتور.
0: نعم، تكلمنا في البداية عن المقدمة موقف الولايات المتحدة ونظرتها على هذه القوة التحالف الشمولي الجديد. لا استطعنا أن نستجد هذا الجمع يعني قوة كلية ذات وزن كبير في المنطقة. تقوم الاستراتيجية الأمريكية التقليدية هي في المنطقة على مبدأ منع ظهور قوى موازية أو قوى وتحالفات وكيانات ذات ثقل ربما تؤثر على القرارات القادمة التي ستتخذها الولايات المتحدة في المنطقة. لكن هذه العوامل يعني تدفع يعني الولايات المتحدة إلى التعامل بحذر مع هذا التقارب. يعني عضوية تركيا في حلف الناتو، العلاقات الباكستانية المعقدة مع الصين، رغبة السعودية في تنويع شركائها وتنوعهم في الشركاء الدوليين، فلا يعني اليوم في الوقت الراهن وفي الواقع الحالي لا توجد حتى الآن مؤشرات تؤكد أن الاتفاق يمثل مشروعا أمريكيا خالصا، بل يبدو أقرب ما يكون إلى مبادرة إقليمية تستفيد من المصالح الأمريكية من دون أن تخضع بالكامل لها. فمستقبل العلاقة بين واشنطن وهذا التحالف يعني محتمل إلى الآن، هو لم يرى أمور إلى الآن هي وثائق تفاهم لم تصل إلى مرحلة العمليات والإجراءية. فهذا التحالف يعني يتوقف على مدى انسجام أهدافه مع الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
1: نعم، دعني أنتقل إليك سيادة العقيد هشام. يعني اليوم سيدي الكريم، ما يميز هذه الاتفاقية يعني أن إحدى دولها دولة نووية وهي يعني تمتلك السلاح النووي وهي باكستان اليوم، يعني ما هو البعد الذي يضيفه ذلك على الاتفاقية عموما وعلى تركيا والسعودية غير النوويتين يعني خصوصا؟ تفضل.
2: طبعا أستاذي، بداية أسعد الله مساءكم مرة ثانية.
1: حياك الله.
2: الاتفاقية في جوهرها الأساسي يعني

0: هو أن أي اعتداء مسلح خارجي على أرض أو مصالح أي دولة من الأطراف الثلاث يعني يعد عدوان على الدول الثلاث بأسرها. هذا الحلف الجديد لنقل هو تأثر بحلف الماضي. جيد؟ طبعا عندما تدمج الاتفاقية بين الخطة الاستراتيجي والمالي للسعودية والخبرة التقنية والتصنيعية العسكرية المتقدمة لتركيا لا سيما في أنظمة الدفاع والطائرات المسيرة والقدرات البشرية والتكنولوجيا الواسعة أيضا للجيش الباكستاني.
1: سيادة العقيد حبذا لو يعني سيادة العقيد هناك أصوات درجات نارية وأصوات أخرى حبذا لو يكون ال يعني
0: ليست عندي، عذرا.
1: إذا عند الدكتور ماهر حبذا لو دكتور يعني كتمنا الصوت. تفضل سيادة. تفضل سيادة العميد العقيد. تفضل.
0: إذا أعيد أن قلت أن تكامل القدرات العسكرية والدفاعية بدمج السعودية واستراتيجيتها المالية الكبيرة مع الخبرة التقنية والتصنيعية العسكرية المتقدمة لتركيا لا سيما في أنظمة الدفاع والطائرات المسيرة وكذلك القدرات البشرية التي يمتع بها الجيش الباكستاني إضافة إلى قدرته النووية، هذا كله يضعنا ضمن إطار أمني مؤسسي حيث تتضمن هذه الاتفاقية أو هذا الحلف الجديد خطة مستقبلية لتطوير التنسيق على كل المستويات سواء الاستخباري أو التدريبات المشتركة أو حتى توطين الصناعات العسكرية مع وجود كما أعتقد يعني مشاورات. أنا أعتقد أن هذا الحلف يجب أن يكون له أمانة عامة وقد تنضم إليه دول كثيرة.
1: برأيك ستنضم إليه دول؟
0: أنا أعتقد بأنه لن يبقى على هذه الثلاث دول السعودية وتركيا والباكستان. اليوم كل دولة لها في هذا الحلف خاصية معينة. أعيد أن السعودية تتمتع بقدرة نفطية هائلة وبقدرة مالية وبقدرة يعني مجتمعية كونها تضم أو تعتبر قائدة المسلمين في العالم لوجود الأراضي المقدسة فيها بالنسبة للمسلمين. تركيا اليوم لديها قدرات عسكرية ضخمة في مجال التصنيع في مجال القوة البشرية خاصة في ما يتعلق بأمور الفضاء حيث أنها يعني لا أقصد الفضاء هو الفضاء المعروف إنما أقصد الجو يعني تتمتع تركيا
1: بمسيرات
0: جيدة وتتمتع بالقدرة على صنع المسيرات وقد غزت يعني مناطق كثيرة بمسيراتها. صحيح. كذلك الباكستان يعني تمثل ثقلا بشريا وتمثل أيضا تتمثل بأن لديها قوة نووية قد تكون هذه القوة رادعة. هذه الميزات التي تتمتع بها هذه الدول حقيقة تكفي لأن يكون هذا هو عبارة عن أو هذه الاتفاقية عبارة عن اتفاقية دفاع مشترك. ولكن اليوم الأهم أن أنا برأيي أن هذا إنما أنشئ من أجل أن يكون ليس الدول الثلاث لن تكتفي بكونها ثلاث دول فقط مؤسسة لهذه الاتفاقية إنما تنظر في الأيام القليلة القادمة أو في الأشهر القليلة القادمة. أنا أعتقد برأيي أنها ستنضم إليها دول أخرى في المنطقة إذا ما نظرنا إلى أن اليوم هناك القطب الواحد الذي بدأ يعني نوعا ما يفقد هذه السيطرة على العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. بقي هناك قطب واحد فقط وهو أمريكا وحلفائها. اليوم ظهور الصين كعملاق اقتصادي بشري عسكري أيضا ودعمه لإيران.
1: نعم تحدثت سيادة سيادة العقيد تحدثت عن البند يعني في الاتفاقية الذي نص على اعتبار أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعني يعتبر هجوما على جميعها. برأيك سيادة العقيد ما معنى ذلك عسكريا؟
0: يعني هلا عسكريا الأمر واضح يعني اليوم في حال كان هناك هجوم مثلا من أي دولة على أي من دول الاتفاقية التي وقعت الاتفاقية الثلاث فهو يعتبر هجوم على ثلاث دول. يعني إذا قلنا قامت دولة ما بمهاجمة السعودية سواء بريا أو جويا هذه الاتفاقية تلزم باكستان وتركيا

0: بالدفاع عن السعودية. وما تكلمنا به عن المملكة العربية السعودية ينطبق على تركيا وعلى باكستان أيضا. هذا من الناحية العسكرية. أما من الناحية الاستراتيجية والسياسية فأنا أرى بأن هذا الحلف يعني أكثر ما يفيد المملكة العربية السعودية كونها تتعرض بين الحين والآخر لهجمات سواء من إيران أو من ميليشيا الحوثي التي تدعمها إيران والتي تعتبر من أذرع إيران. إذن المستفيد الأكبر برأيي يعني هو المملكة العربية السعودية لأنها يعني عرضة لهجمات من دول الجوار أو من ميليشيات في دول الجوار.
1: نعم.
0: وبالتالي أنا أرى أن هذا الاتفاق يعني إذا نفذ على أرض الواقع سيكون الدولة المستفيدة أو صاحبة الاستفادة الأكبر منه هي المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: يعني باكستان تملك قوة ردع نووية، تركيا لديها جيش يعتبر ثاني جيش في حلف الناتو، وبالتالي اليوم السعودية إذا ما قرنت عسكريا بهاتين الدولتين يعني لا يمكن أن ترقى القدرات العسكرية السعودية إلى قدرات باكستان النووية أو إلى قدرات تركيا التي تعتبر كما أسلفت ثاني جيش في حلف الناتو.
1: نعم. بالعودة إليك دكتور ماهر، يعني البيان المشترك السعودي التركي الباكستاني أكد أن توقيع الاتفاقية يعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، يعني سعيا نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا. يعني هل يمكن القول اليوم دكتور يعني إن ملامح يعني نظام أمني جديد في المنطقة بدأ يتشكل؟ تفضل.
2: هو في البداية يعني يجب أن نحدد ما هو أعداء كل طرف من الأطراف الثلاث. أنا وافق الدكتور ريحان الكريم يطلع فيه على أنه سيكون هناك انضمام لقوة أخرى من دول الجوار، دول الخليج كافة، سوريا، كثير من الدول ستنضم إلى هذا الاتحاد. فلدينا اليوم في موازين السوء باكستان لديها عدو تاريخي وهو الهند، فدائما هناك مناورات وعمليات عسكرية ربما إلى الآن لم تتطور، والسبب عدم تطورها وعدم وصولها إلى حروب ساخنة هو وجود قوة الردع النووية. فوجود القوة الكبيرة لأي جهة معينة أو دولة هي تمنع حدوث الحرب، فامتلاك السلاح الكبير أو النووي أو إيجاد القوة العسكرية الهائلة هي حالة مناعية لعدم قيام حرب. اليوم تركيا لديها أيضا هو العدو، الكيان الصهيوني أيضا موجود، هذا الكيان سيؤثر عليه هذا التحالف الجديد، تحالف الثلاثي. أما بالنسبة للسعودية فلديها عدوان، الأول هو إيران، وقد قامت إيران بعمليات عسكرية كبيرة في المرحلة في الفترة الأخيرة، وكذلك لديها العدو الكيان الصهيوني وهو العدو التاريخي للدول الإسلامية والعربية في الشرق الأوسط.
1: نعم.
2: يعني هل هذا الاتفاق هو ما تأثيره على موازين القوى في المنطقة وكيف سيؤثر على الكيان الصهيوني؟ لأن اليوم إسرائيل وإيران الطرفان ينظران بخشية وريبة شديدة لهذا التحالف. يعني تداعيات الاتفاق هي يعني تتجاوز مسألة احتواء إيران لتصل إلى مستقبل التوازن الإقليمي بأكمله، بما في ذلك موقع الكيان الصهيوني في المنطقة. ففي حال تراجع النفوذ الإيراني بصورة كبيرة أو تعرض النفوذ النظام الإيراني لتغييرات جذرية، قد تجد إسرائيل نفسها القوة العسكرية الأكثر تفوقا في الشرق الأوسط. يعني حتى دائما هذا السؤال يطرح، هل أنت مع انتصار الكيان الصهيوني أم انتصار إيران؟ أنا دائما أؤكد في جميع المقابلات والكتب والمسموع، نحن اليوم في حالة توازن. يعني وجود الكيان الصهيوني بقوة ووجود النظام الإيراني بهذه القوة يشكل حالة توازن في المنطقة. في حال سقط النظام الإيراني إسرائيل ستبتلع المنطقة، وفي حال تم دمار الكيان الصهيوني أيضا ستقوم إيران بابتلاع المنطقة.
1: نعم.
2: فنحن نحتاج هذين النظامين قائما، ولكن نحن نحتاج إلى قيام قوة عربية أو إسلامية في المنطقة تستطيع أن تكون موازية لهذه القوى. يكفينا أن نكون يعني هذه الدول أن تقوم مستمرة وقائمة على حالة

0: التوازن. نحن يجب أن نقوم بأنفسنا، يجب أن ننهض. كفانا خنوع وانتظار التوازنات الدولية.
1: نعم، يعني اليوم دكتور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني أكد أن الاتفاقية تستند إلى مبدأ يعني الردع الجماعي، ويعني لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للانضمام لأي دولة من الدول الشقيقة. يعني اليوم برأيك على أي قاعدة سيتم الانضمام؟
0: الانضمام يعني هو يعني تفسير التقارب والخطاب الرئيس التركي هو محاولة اتفاقية لمنع نشوء اختلال استراتيجي جديد في المنطقة سواء كان مصدره إيران. فمنع نشوء اختلال الاستراتيجي في المنطقة يعني سواء كان مصدره إيران أو الكيان الصهيوني، الدول الثلاث تدرك أن انهيار أحد أقطاب التوازن الإقليمي قد يؤدي إلى تركيز غير مسبوق للقوة لدى طرف واحد. لكن لا تزال مواقف الدول الثلاث تجاه الكيان مختلفة، فتركيا تحتفظ بعلاقات سياسية واقتصادية مع الكيان رغم الخلافات، والسعودية تنتهج سياسة حذرة، بينما باكستان ترفض إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها. لذلك فالاتفاق لا يبدو موجه ضد إسرائيل بصورة مباشرة بقدر ما يعكس رغبة في بناء مركز قوة مستقل قادر على حماية مصالح الدول الثلاث ومنع أي هيمنة إقليمية مستقبلية. صراحة يعني في حال تطور هذا التقارب إلى تحالف مؤسساتي متكامل قد يشكل أحد العناصر الأساسية في إعادة تشكيل ميزان القوة في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. بتصوري أنه سيكون هناك الباب مفتوح لانضمام دول أخرى، ستكون هي هذه الاتفاقية التي وقعت بين الدول الثلاث هي النواة الأولى. هذه الدول قوية وذات ثقل اقتصادي عسكري سياسي دبلوماسي، فهذه الدول الثلاث ستكون النواة الأولى لانضمام قوة أخرى في المستقبل القريب.
1: نعم، بالعودة إليك سيادة العقيد، يعني تحدثنا وقلنا وشاهدنا أيضا وتحدثت أنت أيضا سيادة العقيد، يعني لطالما كانت إيران تصب جام غضبها على دول الخليج وتقصفها كلما تعرضت لاستهدافات يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك يعني سيادة العقيد إلى أي درجة هذه الاتفاقية ستشكل ردعا لإيران؟
2: أستاذي طبعا يعني لنقل أن السعودية قد بدأت عندما تمت استهداف الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق منذ أيام بغارات جوية، بدأت عملية الردع. ولكن هل قدرة الردع عند المملكة العربية السعودية كافية لتردع إيران؟ أنا برأيي في الوقت الحاضر لا. ولكن اليوم يعني قبل أن أسهب في الإجابة عن سؤالك أريد أن أوضح أمر الغاية في الأهمية. إذا ما أردنا أن نعرف ما هي أهداف الدول الثلاث من هذه الاتفاقية، وفق قراءتي أرى أن السعودية تبحث عن مظلة حماية وموازنة استراتيجية جديدة تعوض تراجع الثقة التي فقدت في ضمانات الحماية الأمنية التقليدية. أيضا تريد تأمين منشآت الطاقة والمجال الحيوي في ظل التهديدات المستمرة من إيران ومن الفصائل الداعمة لها كالحوثيين وفصائل العراق. تركيا تريد تكريس دورها كقوة إقليمية كبرى، خاصة بعد يعني فقدان إيران لهذا الدور بعد الهجمات التي شنتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أيضا تريد تصدير منتجاتها الصناعية الدفاعية المتنامية وتعزيز حضورها الأمني والاقتصادي خاصة في دول المشرق والخليج بالذات. باكستان تريد تعزيز مكانتها الجيوسياسية وتحويل علاقاتها الأمنية التاريخية مع الرياض إلى شراكة اقتصادية. نعلم أن الرياض يعني ولها وضع مالي ممتاز. إذن يا سيدي الآن بالعودة إلى سؤالك، أنا أرى أن الردع قد بدأ من قبل المملكة العربية السعودية، ولكن هذا الردع ليس كافيا. توقيع هذه الاتفاقية اليوم أنا برأيي يعني سيزيد من حالة الردع ضد إيران وضد محاولات إيران للانتقام من دول الخليج وعلى رأسها السعودية كلما تلقت ضربات إسرائيلية أو أمريكية. إذا طبقت هذه الاتفاقية، قلت لك أنا في المحور السابق أو في السؤال السابق

0: أن المستفيد الأكبر منها
1: السعودية.
0: عسكريا وأمنيا هو المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: إذن أستاذ باختصار، نعم أنا أرى أن هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة الردع ضد ضربات سواء من إيران أو من أذرعها في المنطقة تجاه المملكة العربية السعودية. ونعلم أن المملكة العربية السعودية اليوم هي يعني الدولة الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الردع لن يكون فقط باتجاه السعودية، أنا برأيي قد يتمدد إلى دول أخرى في الخليج، وقد تنضم الكثير من دول الخليج إلى هذه الاتفاقية، وقد تنضم مصر في السابق وفي اللاحق، وقد تنضم سوريا في اللاحق أيضا بعد أن تخرج من وطأة الدمار الذي خلفه نظام بشار الأسد المجرم. سوريا نعلم جميعا أن لديها اليوم أولويات في إعادة الإعمار، في إعادة ترتيب البيت الداخلي السوري. نعم. بعد أن عانت سوريا ست عقود من حكم نظام مجرم في عهد حافظ وبشار المجرم.
1: نعم، بالعودة يعني سيادة العقيد إلى ما تحدثت عن هدف السعودية من هذه الاتفاقية، عن هدف من هذه الأهداف بتوقيع هذه الاتفاقية، يعني ومنها حماية منشآت الطاقة. اليوم سيادة العقيد، كيف سيحمي هذا التحالف الدفاعي منشآت الطاقة من الهجمات غير التقليدية مثل المسيرات والصواريخ البالستية؟
0: بس تعيد السؤال أستاذي، بس يعني انقطع الإنترنت.
1: نعم، تحدثت عن هدف من أهداف المملكة العربية السعودية من توقيع هذه الاتفاقية، يعني ومنها تكلمت عن حماية منشآت الطاقة. اليوم كيف سيحمي هذا التحالف أو هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، يعني منشآت الطاقة من الهجمات غير التقليدية مثل المسيرات والصواريخ البالستية؟
0: أستاذي طبعا أنا أرى أن الردع المعنوي باتجاه السعودية بتوقيع هذه الاتفاقية سيكون له حل كبير. نعلم جميعا أن اليوم إيران تبدأ امتعاضها عبر بعض نواب في البرلمان وعبر بعض مسؤوليها من توقيع هذه الاتفاقية، هذا دليل أن إيران يعني بدأت تخشى من توقيع هذه الاتفاقية، هذا أولا. من الناحية العملية الأمر الأكيد أن هناك أصوات أستاذي لا أدري يعني
1: دكتور ماهر حبذا لو نغلق الصوت قليلا سيدي الكريم.
0: إذن بالعودة إلى الإجابة عن سؤالك أستاذي، أنا أرى أن في الأيام القادمة أو في يعني نقول الفترة القادمة والقريبة سيكون هناك يعني أعتقد بشكل شبه جازم بأنه ستؤمن تركيا وسائط دفاعية ضد الهجمات، وكذلك الباكستان، يعني كذلك باكستان أعتقد بأنه سيكون هناك تعامل على أرض الواقع من أجل الوصول إلى حماية لأجواء المملكة من هجمات سواء كانت من إيران أو الحوثي الأقرب إلى السعودية. قد يكون كل ذلك خاصة يعني سيطبق ذلك في حال أبدت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بهذه الاتفاقية، وأنا أظن أن هذه الاتفاقية يعني لم تمر أو لم توقع إلا برضا أمريكي، يعني هذا باعتقادي. وبالتالي إذا صدقت ظنوني فإن تركيا وباكستان سوف تقدم للمملكة العربية السعودية أسلحة معينة تستطيع من خلالها المملكة العربية السعودية أن تتقي الهجمات التي قد تمارس ضدها في حال وقوع أي معركة بين أمريكا وإيران، معركة جوية أقصد طبعا.
1: نعم.
0: لأنه حتى الآن لم نرى بين أمريكا وإيران معركة برية، إنما فقط عبارة عن قصف متبادل من الطرفين.
1: نعم. دعني أنتقل إليك دكتور ماهر، يعني اليوم ما هي الدلالات السياسية لاختيار مكة مكانا للإعلان عن هذا التحالف الدفاعي الثلاثي في هذا التوقيت الحرج؟ يعني هل اليوم نحن اليوم أمام يعني ناتو إسلامي إن صح التعبير؟

0: نعم
1: تفضل.
0: انا ما كنت اريد ان اقوله هو نحن اليوم يعني مكه لها قيمه كبيره جدا في العالم الاسلامي، والاهميه الكبرى للسعوديه حقيقه هي انها تحوي الاماكن المقدسه، يعني مكه المكرمه والمدينه المنوره، فهي اليوم استخدمت هذا الحيز لديها من القوه المعنويه في العالم الاسلامي، فقاموا هذا التحالف وهذا الاجتماع ضمن مكه المكرمه. اليوم تسعى هذه الدول إلى تشكيل ما يسمى الناتو الإسلامي. الدول العربية والإسلامية يعني عانت كثيرا من التشرذم الذي الحاصل، فالظروف المرحلية والحالية تؤدي يعني لزاما أن يكون هناك تحالف عربي تحالف إسلامي.
1: برأيك سيكون يعني تحالف مؤقت؟
0: لا، بتصوري لن يكون هو تحالف مؤقت، ولكن عند اختباره في أي عملية عسكرية انحصرت في المستقبل، إن قامت إيران بهجمات جديدة على السعودية، هل كان هذا التحالف حقيقي؟ هذا سيكون مدى اختبار الجدية الفعلية لهذا التحالف.
1: نعم.
0: هذا إقامته في مكة يعني هو يعني سيكون هناك فتح طرق انضمام لدول أخرى. فمستقبل هذا الاتفاق يعني يرتبط كثيرا بقدرته على التوسع واستقطاب قوى إقليمية. فمن الناحية النظرية يمكن أن تنضم دول، يعني بتصور أن تنضم دول مثل قطر والأردن وأذربيجان والدول الخليجية إلى منظومة هذا التعاون الأمني الموسع، خصوصا إذا أثبت الاتفاق فعاليته السياسية والعسكرية. كان هناك اتفاقا يعني سابق لهذه المرحلة في بواكير فترة التحرر من الاستعمار، كانت الجامعة العربية، ولكن الجامعة العربية كانت هي عبارة عن حالة يعني معنوية ليس أكثر، كانت القرارات غير ملزمة، الاتفاق يجب أن يكون بالإجماع، لم ينص على اتفاقية حقيقية للدفاع المشترك. لكن اليوم هي مرحلة تطور جديد للانتقال من المرحلة السابقة للجامعة العربية أو حتى تحالف الدول الإسلامية السابق، أيضا كانت هذه التحالفات عبارة عن حالات معنوية ليس أكثر.
1: يعني اليوم دكتور، هل تعتبر أن هذا هو يعني نهاية الاعتماد الخليجي على المظلة الأمنية الأمريكية إن صح التعبير؟
0: نعم، كان هناك اعتماد سابق يعني للمظلة الأمريكية، ولكن لا أخفيك يعني اليوم الولايات المتحدة هي مستفيدة جدا من إغلاق مضيق هرمز. كثير من التصريحات التي تقول يجب فتح مضيق هرمز و تصريحات الأمريكية، ولكن في الحقيقة هي المستفيد الأكثر من إغلاق هذا المضيق. فالولايات المتحدة بداية قامت بالسيطرة على فنزويلا، السيطرة على منابع الغاز، توقيع اتفاقيات الغاز المسال مع دول أوروبا، قطع الغاز من روسيا بمعركة أوكرانيا. فهي بهذه الحالة هي يعني جهزت الساحة وأعدت الساحة لمرحلة إغلاق مضيق هرمز. هناك اتفاق إيراني أمريكي، ربما لا يكون اتفاق مباشر، ولكن وصول إلى نقطة واحدة هي لإغلاق المضيق. إغلاق المضيق هو أثر سلبا على الدول الخليجية، وكثير جدا جدا الدول الخليجية منذ فترة إغلاق المضيق إلى الآن لم تورد أو تقوم ببيع متر واحد من النفط أو من الغاز إنتاج صفر. هي اليوم الدول تستنفذ، اليوم تستخدم المخزون الاستراتيجي من الأموال الموجودة لديها، الآن هي تستخدمها. وهو ضغط كبير.
1: يعني اليوم كيف تتوقع يعني أن تكون ردود الفعل لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ننسى يعني إيران وإسرائيل على هذه الاتفاقية اليوم، كيف تتوقع أن تكون ردود الفعل؟
0: صراحة يعني هذا موضوع معقد جدا جدا، يعني لا تستطيع بتحليل سياسي أو بإدارة ربع ساعة أو نصف ساعة أن تستطيع قراءة هذه الأمور المعقدة الشائكة في الدول. يعني هذا يعني إيران يعني ربما يتحجم دورها بالقصف والعمليات التي قامت بها ضد الولايات ضد الدول الخليج في حال كان هذا الاتفاق حقيقي. قلتها سابقا، هو الآن التحالف أمام مرحلة اختبار حقيقية، إن استطاع أن يؤكد أن هذا التحالف على هذه الاتفاقية وأنه فعال وجاد وقادر، إذا قامت الإيران بقصف أي منطقة في السعودية أن تقوم تركيا بقصف هذا القصف مواقع إيرانية أو بالرد عليها، أو أن تقوم باكستان الجارة

لإيران القريبة من إيران أن تقوم أيضا بالقصف. هذا هو الذي سيكون هذا الاختبار، وهو السؤال المفتوح. يعني ليس أمامنا إلا أن ننتظر ونرى يعني إلى أين تذهب هذه

0: سيد هشام، يعني اليوم المملكة العربية السعودية تعرضت لاعتداءات من وكلاء إيران في المنطقة كالحشد الشعبي والحوثيين. سيادة العقيد، كيف يمكن للمملكة التعامل مع هذه الاعتداءات بعد توقيع الاتفاقية؟ والسؤال الأهم، يعني هل يعد يعني عدوانا على المملكة يستوجب تفعيل هذه الاتفاقية إن حدث من قبل الحوثيين أو الحشد الشعبي؟ تفضل.
1: بالطبع أستاذي، يعني الأمر الطبيعي أن هذه الاتفاقية لم توقع في هذه الفترة عن عبث. يعني لم تقم السعودية اليوم وتركيا وباكستان بتوقيع هذه الاتفاقية من أجل أن لا تنفذ، وإلا لما كانت وقعت. لا أتوقع أن هذه الدول الثلاث، وهي دول يعني تعتبر دول إقليمية هامة جدا ومؤثرة، لا أعتقد أنها وقعت هذه الاتفاقية من أجل أن تظل حبرا على ورق. أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية ستفعل يعني حقيقة في أي محاولة اعتداء على محاور هذه الدول، سواء تركيا أو باكستان والمملكة العربية السعودية. اليوم لنقل أن الجهة التي تستهدف السعودية هي إيران، كلما قصفت من قبل أمريكا وإسرائيل وكذلك وكلائها وأذرعها كالحوثي والميليشيات
0: العراقية. يعني إذا قصفت من قبل الوكلاء في المنطقة، هذا يعد يعني اعتداء ويجب تفعيل هذه الاتفاقية إن حدث ذلك، ليس فقط إذا كان الهجوم مباشر. نعم، عسكرياً
1: الأمر الطبيعي.
0: تفضل.
1: الأمر الطبيعي أن أي هجوم، حتى لو كان هجوماً باستهداف بواسطة المسيرات أو الصواريخ، هو اعتداء. يعني مفهوم الاعتداء ليس فقط الاعتداء البري. أنا يعني في العلم العسكري، أي اعتداء على دولة سواء بحرياً أو عن طريق الجو أو عن طريق الأرض، الاجتياح البري أو محاولة الاستهدافات البرية عبر الصواريخ أرض، هو اعتداء بالمفهوم العسكري وبالعلم العسكري. وبالتالي هذه الاتفاقية اليوم عندما وقعت، قلت لك وأعيد أن المستفيد الأكبر هو المملكة العربية السعودية، لأنها هي المستهدف بشكل أساسي. يعني إيران لم تستهدف تركيا ولم تستهدف باكستان، أو لم تستهدف تركيا وباكستان ولن تستهدفهما، لأن هذه الدول
0: يعني هنا سؤال يطرح نفسه سيادة العقيد، يعني قرب هذه الدول باكستان وتركيا من إيران، كيف يعني ستوازن إسلام أباد وأنقرة يعني في هذه الاتفاقية، بموجب هذه الاتفاقية، يعني قربهما المباشر والمعقد من إيران؟
1: يعني أستاذي، اليوم بعد أن بدأت بعد أن بدأ القصف، أو بعد أن قررت أمريكا أن تقصف إيران منذ عام وحتى يومنا هذا تقريبا، هناك عدة مراحل لهذا القصف كانت على عدة جولات. أنا أعتقد أن الموقف الدولي اليوم قد تغير، وبالتالي أيضا مواقف باكستان وتركيا قد تغيرت يعني باتجاه إيران. نعم، كانت إيران قريبة إلى حد ما، أو كانت إيران يعني لنقل قريبة من باكستان، أو باكستان كانت لديها علاقات مع إيران وكذلك تركيا، ولكن علاقات باكستان وتركيا مع المملكة العربية السعودية هي العلاقات أقوى وأكثر ترابطاً وأكثر حميمية. وبالتالي يعني اليوم إذا وضعت في ميزان المقارنة إيران والمملكة العربية السعودية بالنسبة لباكستان ولتركيا، أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي أقرب إلى هاتين الدولتين، ومصالح هاتين الدولتين مع المملكة العربية السعودية هي أكبر بكثير من مصالحها مع إيران. وبالتالي قلت لك، يعني إذا كانت هناك محاولة لاستهداف المملكة العربية السعودية في قادمة الأيام من قبل إيران أو الميليشيات التابعة لها وأذرعها في المنطقة، فسيكون هناك برأيي أنا، قد لا يكون هناك مثلا حرب حقيقية، إنما ستقوم الدولتين باكستان وتركيا باستهداف للميليشيات. يعني إيران اليوم بعد توقيع هذه الاتفاقية لا أعتقد بأنها ستواصل استهدافها للمملكة العربية السعودية، إنما ستحرك أذرعها في المنطقة من أجل استهداف المملكة العربية السعودية. وعندها أنا أعتقد بأن تركيا وباكستان ستقوم

0: حملة قصف جوية على هذه الميليشيات وهذه الأذرع الإيرانية، كما حصل منذ أيام عندما قامت المملكة العربية السعودية بطيرانها وبقواتها الجوية باستهداف مقرات لميليشيا الحشد الشعبي العراقية.
1: نعم، أعود إليك دكتور ماهر. يعني اليوم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي قال على السعوديين أن يدركوا أن اتفاقا ورقيا مع تركيا وباكستان لن يحقق لهم الأمن. ما دلالات هذا التصريح دكتور؟ يعني وهل هو مؤشر على استشعار يعني طهران لخطر الاتفاقية على حرية حركتها في المنطقة؟ تفضل.
2: صراحة اليوم إيران هي أصبحت الفتى المشاغب والطفل المشاغب في المنطقة بعد الكيان الصهيوني. فهذان المشاكسان في المنطقة، فأي اتفاقية أو أي محاولة للتهدئة في المنطقة تراها إيران اليوم أو حتى الكيان يراها أنها خطر تهدد مستقبله ووجوده. إيران تراجعت كثيرا، يعني كانت في السابق تتحكم وتنقل ساحات الصراع من أرضها إلى أراضي الدول الجوار، كانت قائمة على يعني صانعة أو جاعلة من سوريا صاحة صراع وفي اليمن صاحة صراع، تتصارع مع الدول الخليج في اليمن، تتصارع مع أمريكا والدول الأوروبية وتركيا في سوريا، تتصارع مع العالم الإسلامي في سوريا، تتصارع مع إسرائيل في فلسطين وفي لبنان.
1: لا.
2: اليوم لم تعد هناك ساحات صراع لها، اليوم أصبحت هي ساحة الصراع، فاليوم تسعى إلى محاولة الهروب إلى الأمام. سوف ترفع حدة التصريحات، لكن هل هذه التصريحات حقيقية أم هي عبارة عن استهلاك إعلامي؟ هذا ما ستحكمه المجريات والفعاليات القادمة في المنطقة.
1: نعم.
2: إيران ترى أن هذا التهديد هو يشكل لها الخطر الأول، وأن هذا يعني هذا التحالف قام من أجل ردعها. يعني حتى هذا التحالف هو عبارة عن تهديد، يعني قام من أجل تهديد بإيران في الدرجة الأولى، ثم الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني موجود أكثر من 60-70 سنة، لم يقم هناك تحالف حقيقي ضده، لكن اليوم بعد قصف إيران لدول الخليج علمت إيران أن هذا التحالف موجه إليها مباشرة.
1: نعم.
2: هل الولايات المتحدة عازمة كما صرحت في كثير من التصريحات على اجتثاث إيران وقلب نظام الحكم فيه؟ إن كانت صادقة وفاعلة لهذا العمل ولا يكون فقط عبارة عن استهلاك إعلامي وتصريحات إعلامية لمحاولة جذب المكاسب أكثر في المفاوضات مع إيران.
1: نعم.
2: إن كانت فاعلة فإيران ستقوم بضربه ولن تتوانى، لأن هي ستهرب إلى الأمام وهي مدمرة مدمرة. في العقيدة الإيديولوجية لهذه التيارات مثل الشيعة وهذه التيارات، هو لديه العقيدة الدموية وليس لديه رادع. هو يعمل في حالتين، الحالة الأولى هي محاولة الصبر الاستراتيجي وأن تكون مثل الإسفنجة تتحمل الصدمات، ولكن في مرحلة معينة ستنقلب ويكون ما تصرح به إعلاميا الموت في أمريكا وإثارات الحسين ستقوم وتفعله حقيقة. هي تعمل بالأمور السياسية فترة مؤقتة، ولكن عندما تتيقن أن هناك ضرب حقيقي في النواة الصلبة وفي صميم إيران ستلتزم بعقيدتها، ستلتزم بالشعارات الطائفية التي ترفعها، فهي ستقوم باستخدام كافة الأسلحة، لن تترك المنطقة أنها ستسقط وستكون عبارة عن حالة مثل العراق أو مثل سوريا تستمر فيها المعارك فترة طويلة ثم يتم بإسقاط نظام. إيران لن تتوقف عن ذلك، إيران دولة قوية لا ننكر ذلك، يعني موقفنا واضح من إيران ونعلم ما فعلوه بأهالينا في سوريا وفي الدول العربية.
1: نعم.
2: لكن هي دولة قوية اليوم أصبحت مدعومة بعد الحروب التي جرت عليها وصمودها، كان العالم ينتظر سقوط إيران أو حدوث انقلاب وتدمير إيران، لكن صمودها في المعركة الأولى ومعركة 12 يوما اليوم يعني هي تمثل الواجهة للصين وروسيا. اليوم الصين تدعمها بسلاح مفتوح وتكنولوجيا مفتوحة، فالدعم الصيني سوف يطيل في هذه المعارك التي ستكون ضد إيران.
1: نعم دعني

0: أنتقل إليك سيادة العقيد، وهو يعني سؤالي الختامي لهذا الحصاد، وفي عجالة لو تكرمت علينا سيادة العقيد، يعني اليوم ما هي الخطوات المطلوبة من الدول الثلاث لترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع؟
1: بالطبع أستاذي، الخطوات المطلوبة هو أن تنفذ هذه الاتفاقية وأن لا تبقى حبرا على ورق. إذا أرادت هذه الدول تفعيل هذه الاتفاقية فإنها تحتاج إلى وجود إرادة حقيقية من أجل ردع أي عدوان من أي طرف كان على إحدى هذه الدول الثلاث التي اشتركت اليوم ووقعت الاتفاق. أنا برأيي أن ما يلزم هذه الدول الآن هو المضي قدما في تطبيق هذه الاتفاقية بالدفاع عن أي دولة قد تستهدف. عندها ستكون هذه الاتفاقية قد نفذت، وسيشجع ذلك أطراف أخرى على الانضمام لهذه الاتفاقية. أما إن بقيت حبرا على ورق فإن هذه الاتفاقية لا تعدو كونها تقارب بوجهات النظر بين هذه الدول التي كانت أساسا متقاربة في وجهات النظر وفي التفكير السياسي الحالي. نعم.
0: الحقوق والمحلل السياسي الدكتور ماهر التمران والمحلل والخبير العسكري العقيد هشام مصطفى، شكرا جزيلا لكما.

0: متابعينا متابعي إذاعة دمشق، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذه الليلة. كنت معكم أنا في تقديم والحوار محمد الدرباس، وفي الإشراف العام أسامة مراد، وإلى أن نلقاكم غدا في حصاد جديد، دمتم برعاية الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحما 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
3: على درب الحياة.

0: كيفك صابر؟ لك بس ما كنت أخرت عليك يا صاحبي.
1: لا أبدا ما تأخرت، ما شاء الله عليك جاي على الوقت تمام. يلا خلينا نمشي حتى ما نتأخر على رفيقنا.
0: يعني أنا ما بعرف ليش عم تعذب حالك وتعذبني معك. طيب ما كان أحسن لو رحنا لعند رفيقك المريض بالسيارة؟ ويا سيدي بلاها هالمشوى بهالشمس الحرائي.
1: أنا أصدر رايح مشي لعنده لأنه في موضوع مهم خطر ببالي وحابب شاركك فيه يا صاحبي.
0: طيب ما في مشكلة، تفضل سيد صابر، تفضل احكي. شرف، يا ترى شو هالموضوع يلي خطر ببالك؟ احكينا يا نحن وعم نتمشى، تفضل.
1: تعرف راضي، كل ما بمشي بالطريق بحس انه مو بس طريق، هو قصة حياة كل واحد فينا. يعني الطريق مو بس مسافة، هو كمان ذكريات ومواقف وناس.
0: صح كلامك، الطريق بيجمع الكل ومنمر فيه بمواقف بتعلمنا 100 شغلة. وشغلة اول الصبر والتسامح. لك بتعرف انا احيانا بحس الطريق مدرسة. والله مدرسة. لك الطريق مراية بتورجينا حالنا وبتورجينا مجتمعنا.
1: مرة كنت واقف بالزحمة
0: ايه
1: وشفت واحد عم يساعد واحد تاني بحمل شنتاية تقيلة.
0: ايه نعم.
1: حسيت انه لسه الدنيا بخير.
0: ايه والله مزبوط. ما بيقولوا اذا خليت خربت؟ صابر احيانا الطريق بيجمعنا بناس ما كنا منتوقع نلتقي فيهم ولا بالاحلام، وبتصير بيننا وبينهم قصص ما بتنتسى. ليك مرة كنت بالتاكسي والشوفير كان عم يحكي لي عن حياته وهمومه وقصصه. بتعرف اني حسيت هالشوفير مو شوفير، حسيته هيك يعني مثل تقول اخي، كفاية عيلتي وحدا عنده قصص يا اخي لازم اوقف معه فيها.
1: اكيد، وكل واحد منا عنده قصة، والطريق بيخلينا نلتقي ونفهم بعض اكتر. مرات كلمة طيبة او ابتسامة بتغير يوم بحياة شخص.
0: حتى لما منتأخر أو منغلط يا سيدي بتحس إنه الطريق بيعطيك فرصة لتصلح وتكمل.
1: مرات الطريق بيكون صعب، مثل لما ضعت أنا بمكان غريب وحسيت بالوحدة، بس لقيت ناس طيبين ساعدوني.
0: الطريق يا صاحبي هو مو بس مسافة بنقطع، الطريق درب بيعلمنا كيف نكون عم نشوف بشكل أدق، وكمان كيف نكون أقوى.
1: وأحياناً الطريق بيجمعنا بأشخاص بيغيروا حياتنا بكلمة وحدة أو نصيحة أو حتى ابتسامة.
0: بس هذا ما بيعني إنه الطريق ما فيه ضحك. مرة بزماناته شفت لك واحد بده يصف سيارته بيقرني حكرة ضيقة كتير، ضل يحاول ويناور فيها يمكن فوق الربع ساعة. وهو مقتنع انه سيارته الطويلة العريضة بتقعد بهالقرنة الضيقة. اخر شي مل، ما بعرف شو كروت شو سبسب، حمل حاله ومشي. هو مشي من هون مشوا سيارتين اللي كانوا صافين قدام وورا.
1: حلوة.
0: حظ يا زلمة، عنية بتحس القصة.
1: الضحك بيخلي الطريق أخف حتى لو كانت الزحمة طويلة.

0: ليه؟ ومثل ما قلت يا صاحبي، الطريق بيعلمنا الصبر والاحترام، خصوصا مع الناس اللي منشاركهم الرحلة،
1: وبيعلمنا كمان انه الحياة مو دائما سهلة، الإرادة والنية الطيبة بتخليك تكمل، بتخليك تعيش على الطريق بقلب مفتوح، بتخلي الضحكة تملي دروبك، لأن الحياة رحلة يا أخي، رحلة مثل ما اتفقنا. وعليم الله الضحك هو أحلى وأجمل رفيق بهالطريق.
0: لازم نضل عم نبتسم ونضحك على كل مواقف الحياة حتى بأصعب الطرق. ليكنا يا صاحبي وصلنا على بناية رفيق، يلا تفضل.
1: شرف سيدي، يلا منيح اللي ما اجينا بالسيارة، لأنه كان صار فينا مثل إداك الزلمة، ما في ولا صفي. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يدين ويستنكر بشدة الانفجار الإرهابي الذي وقع في جرمان بريف دمشق، ويؤكد تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل لسوريا. قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق تلقي القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت. دورية تابعة للأمن الداخلي في منطقة الحفة تحبط محاولة سطو مسلح كانت تستهدف أحد المنازل بعد رصد تحركات أفراد العصابة وتحديد موعد تنفيذ الجريمة. وفي خبرنا الأخير، إصابة شخصين من جراء انفجار قنبلة يدوية داخل أحد المحال التجارية في بلدة عرطوز الظهرة بريف دمشق. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: كياني بصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات في برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه

كتاب الله دستور الحياة، حياة الروح بل روح الحياة، به نزل الأمين على أمين، فكان الأمن في كل الجهات. به الصحراء قد أضحت ورودا، سقاها الله ماء المكرمات. وأشواك القلوب غدت ورودا، فآي الذكر كالماء الفرات.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في هذا اللقاء من برنامجكم بصائر. يسعدني ويشرفني أن أستضيف سعادة الأستاذ الدكتور علي أسعد، أستاذ علوم القرآن والتفسير في جامعة دمشق وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور علي.
1: حياك الله دكتور عمر، وتحية للأخوة المتابعين والمتابعات.
0: في اللقاء السابق دكتور وصلنا إلى المقطع الثالث من مقاطع سورة الحجرات، وهو المقطع الذي يتحدث عن الإصلاح بين المؤمنين ونزع فتيل الصراع بين المؤمنين، وذلك في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وذكرتم فضيلتكم عدة أسباب لنزول هذه الآيات، وذكرتم أنها هي من باب تعدد الأسباب والنازل واحد، وعطيتمونا فائدة في اللقاء السابق أن أسباب النزول هي نماذج تطبيقية للسورة في الواقع، وأن العبرة في الآيات هي عموم اللفظ وليس خصوص السبب. يعني إذا نزلت آية معينة في سبب معين فليس المقصود من هذه الآية أنها محصورة في هذا السبب، وإنما هذه الآية تطبق في كل زمان ومكان كلما حدثت حادثة اقتضاها معنى هذه الآيات. نكمل مولانا مع وإن طائفتان.
1: تفضل
0: دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله نورا وهدى للمتقين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا تكلمنا عن أسباب نزول هذه الآية الكريمة، وهنا لا

0: بأس بعد سبب النزول أن نذكر المناسبة
1: جميل.
0: هذه الآية للآيات السابقة. الآيات السابقة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالخبر قد

0: أنه بتعرف دائما في عنا أساليب علاجية وعندنا أساليب وقائية، والقرآن الكريم يركز على الأمرين، لأنه الخطأ يقع من البشر
1: تماما.
0: الخطأ هناك بشر ويخطئون، وهناك أناس قاصرون أحيانا فيكون بسببهم أخطاء، فلا يوجد يعني مثالية مطلقة، ولذلك القرآن الكريم جاء ليصلح الواقع
1: تمام.
0: يصلح أحوال الناس. فهنا من هذه الأمور التي جاء القرآن لعلاجها هو وقوع بوادر الاقتتال أو الاقتتال بين الطائفتين، وإن طائفتان، الطائفة هي الجماعة، الجماعة هنا المقصود جماعة من المؤمنين كما ذكر اقتتلوا وتقدير الكلام، وإن اقتتلت طائفتان من المؤمنين. وهنا أؤكد على، نحن مرت معنا المرة الماضية مسألة إن
1: تماما.
0: يعني هنا إن قلنا الفعل الذي يأتي بعدها مشكوك في وقوعه
1: تمام.
0: يعني الأصل عدم حصول ذلك، وهذا جميل. نادر الوقوع، لذلك ما قال وإذا فهذا نادر الوقوع، فالأصل في المجتمع المسلم متماسك يعني جميل. وهذا توجيه للمسلمين بأنه هذا ينبغي ألا يكون. فهنا تبين لنا أنه أحد قد يكون أحد صور الاختلاف، صور قد تكون يعني باعتبار بين جماعات قد تكون تطورت وكانت بسبب نزاع بين المصالح. وهنا أريد أن أشير، لاحظ الآيات يعني حتى الآيات التي ستأتي بعد ذلك إلى مسألة مهمة جدا. القرآن لما يبين أسباب الخلاف، وهذا من أسباب الخلاف، ومنها ما سيذكر بعد ذلك السخرية، الغيبة، التجسس إلى آخره، أسباب الخلاف التي يذكرها القرآن الكريم يعني يبرز تساؤل هنا، طيب ما ذكر العلم، ما ذكر الدين، ما ذكر لا العلم ولا الدين، والجواب جاء بآيات أخرى. الله عز وجل يقول الأصل، أيهما الآن الأصل، الاختلاف بين الناس والفرقة أم الوحدة؟
1: الوحدة.
0: الوحدة، كان الناس
1: أمة واحدة،
0: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس
1: فيما
0: اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات
1: بغيا
0: بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، والله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لاحظ إذن ما سبب الاختلاف؟ لاحظ العلم أبدا لا يمكن، العلم الحق والإنسان الصادق الباحث العلمي والعالم لا يمكن أن يجعل من علمه مصدرا للاختلاف والفرقة.
1: رائع.
0: فلاحظ هذه الآية وما يليها من آيات، وهي تحر الآن قلنا نحن موضوعها حماية المجتمع المسلم، وآيات القرآن تؤكد هذا، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد
1: ما جاء
0: جاءتهم البينة. لاحظ الأصل أن الكتب السماوية جاءت لتوحد، ولكن يوظف البعض الدين من أجل
1: تماما
0: الفرقة
1: تماما.
0: ما السبب؟ بغيا بينهم،
1: بغيا
0: إذن بغيا حرصا على الرئاسة، حرصا حسدا
1: تماما.
0: دوافع نفسية أو مصالح خاصة
1: تمام. إذن الدين فضيلة الدكتور يعني ليس هو الدين والعلم ليس سببا في الخلاف، وإنما سوء استخدام الدين والعلم لغايات، إما منصب وإما جاه وإما جماعة وإما، فهو يمكن أن نقول السلطة والجاه هم السبب، أما الدين استخدم وسيلة.
0: صحيح.
1: أما عندما يجعل الدين في إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يوضع هو الهدف،
0: حبب إليكم الإيمان
1: فلا خلاف.
0: لما يكون إنسان صادق مخلص في إيمانه ما يجعل من الدين، الدين سبب وسيلة للإصلاح، وسيلة للهداية
1: جميل،
0: وليست للهيمنة والسيطرة.
1: جميل جدا.
0: وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك
1: إلا رحمة للعالمين،
0: هذا هو. فالآن بينت إذن الآية تقول وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا، هنا سواء وقع القتال أو بوادر الاقتتال
1: جميل.
0: ماذا تفعلوا أيها المسلمين؟ تفرجوا عليهم
1: فأصلحوا.
0: لاحظ الفاء هنا ماذا تفيد؟
1: التعقيب
0: والسرعة. هناك لاحظ الآيات السابقة أمر التريث ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم
1: تماما.
0: وكذلك تلقي الأخبار نفس الشيء، المطلوب عدم التسرع، فإذن مطلوب الصبر في بعض المجالات، لكن في مجالات أخرى يندب ويجب، هنا يجب
1: المسارعة،
0: المسارعة حتى ما تتفاقم الأمور، لأنه مجرد
1: كبريت تشعل حقلا.
0: بارك الله بك. فأصلحوا بينهما، فإذا التوجه مباشرة إلى الإصلاح سواء كان هناك بوادر أو وقع الاقتتال. طيب هنا عند الإصلاح قد يحصل الإصلاح ويتم الأمر، ولاحظ الآن كلمة فأصلحوا كم مرة ستتكرر معنا،
1: ما شاء الله.
0: إذن التركيز على الإصلاح، وحدة المجتمع، نعود.

0: نؤكد على هذا المعنى، وحدة المجتمع، حماية وحدة المجتمع. والآيات أعود فأقول ليس التأسيس لوحدة المجتمع، وإنما موضوع السورة بالدقة أقول أسس ومرتكزات حماية وحدة المجتمع.
1: الله.
0: في فرق بين أقول تؤسس، هناك آيات أخرى تؤسس لوحدة المجتمع. نعم. وتبني المجتمع المسلم. أما الآن الأصل في المجتمع كما قلت قبل قليل، الأصل فيه التماسك. والآن حتى كان مسلم ولا غير مسلم، مصالح الناس، لماذا آيات القرآن ما تركز أنه دائما على تأكيد على مسألة الوحدة؟ لأنه الأساس في حياة البشر ومصالحهم تدفعهم إلى التعاون فيما بينهم، هذا أصل. الآن حتى لو أهل حي مثلا جاءوا من بيئات مختلفة سيتعاونون لمصلحة حيهم، تكبر بلدة قرية بعد ذلك دولة، يتعاونون. فهذا المنطق السليم، وقبل ذلك الشرع، فهذا هو الأساس. فبعد ذلك جاءت الآية فقالت طيب على فرض
1: بغت إحداهما
0: على الأخرى، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا لما يحدث هذا الطغيان من قبل جماعة على أخرى، إذا واحدة ظالمة واحدة مظلومة ما خضعت للصلح، ما أرادت أن تحقق وحدة الأمة، وحدة المجتمع، فما الحال هنا؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله وتنصاع لما يرضي الله عز وجل. فإن فاءت، هنا جاء التأكيد، فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل. لاحظ هنا التأكيد على مسألة الإصلاح، لكن هنا قيده بالعدل. والسؤال لماذا قيده هنا بالعدل وما قيد هناك بالعدل؟ لاحظ الأولى ما قيد بالعدل، لأنه المطلوب في المرحلة الأولى
1: وأد الفتنة مباشرة،
0: وأد الفتنة وإزالة بوادر الاقتتال.
1: تمام.
0: أما هنا الآن وقع الاقتتال وصار خلاف، بعضهم قد يكون ظلم الآخر، أكل من حقه.
1: تماماً.
0: نعم. الآن آثار هذا، طيب آثار كيف نعالجه؟ أن نعطي كل ذي حق حقه بالعدل.
1: تدخل العدالة،
0: تحقيق العدالة. فالذي ظلم الآخر ينبغي، أكل ماله أو أخذ شيئا من ماله، ينبغي أن يرجعه بالعدل دون أن يظلم أحد. والعدل مقصد رئيس من مقاصد القرآن الكريم. جميل. وهذا الذي سعى إليه القرآن الكريم، ولذلك أكد ذلك بقوله وأقسطوا، تأكيد على هذا تحقيق العدل. ولاحظ أنه المنزلة هنا، المنزلة منزلة عالية جدا. إن الله
1: يحب المقسطين،
0: يعني أي درجة أعلى من حب الله للمقسط؟ ومعنى أنه يحب الله، أنه لعز وجل سيعينك وسيوفقك، أنتم هؤلاء الله. الذين توفقون سيكون الله معكم لأنكم تسعون إلى الخير،
1: إلى إقامة العدل وتطبيق.
0: إلى إقامة العدل. ولاحظ هنا يعني طائفتان، إذن وصل الأمر إلى نزاع بين مجموعتين كبيرتين، وهو الأصل من باب أولى عندما يقع النزاع بين الأفراد، لكن هنا نعود فنقول حماية وحدة المجتمع. نعم.
1: بارك الله فيكم. إذن مولانا في هذا المقطع العظيم من مقاطع سورة الحجرات، تحدثنا فيه عن مظهر من مظاهر حماية المجتمع، وفي المرحلة العلاجية إذا ظهرت بوادر قتال أو اقتتال فعلي فينبغي أن يسرع المسلمون إلى رأب الصدع وإلى الإصلاح، فإذا وقع القتال لجأنا إلى الإصلاح والعدل، وكل ذلك مندرج ومنسجم مع المقصد الأساسي لهذه السورة، وهو أسس حماية وحدة المجتمع من الانقسامات والفرقة. نأتي إلى آية عظيمة جدا، هي أظنها فيها عصارة المقصد العام للسورة.
0: نعم.
1: إنما المؤمنون إخوة.
0: نعم. بارك الله بك.
1: نعم.
0: أنا لنلفت انتباه الإخوة المتابعين والمتابعات إلى كم رقم الآية التي وإن طائفتان، ورقم الآية وعشرة، عدد آيات السورة 18 آية.
1: نعم. في المنتصف. تماما
0: في المنتصف. فتأكيد على مسألة، يعني أرادت أن تؤكد على مسألة وحدة المجتمع. ما الذي يجمع المجتمع؟ إنما المؤمنون
1: إخوة.
0: يعني هنا هذا كما يقال في البلاغة تشبيه بليغ، إخوة في ماذا؟ في التراحم.
1: نعم.
0: إخوة في التراحم. إنما المؤمنون إخوة، يعني معنى الأخوة ماذا تقتضي؟ التراحم والتعاطف. وأعود فأقول يعني خصوصية المجتمع المسلم في تحقيق التماسك والانسجام والسلم الأهلي ما يسمى.
1: جميل.
0: الآن تحقيقه دوافع ذاتية ودينية، دافع ديني، حبب إليكم الإيمان من إيمانكم، فلذلك الآن أنتم إخوة، ومقتضى الإخوة التراحم وليس
1: جميل
0: وليس التنازع وليس الخصومة.

0: فما يجمعكم أكبر بكثير من المصالح الضيقة، من حب المكتسبات أو الرئاسة أو إلى غير ذلك. فإنما المؤمنون، وهنا إنما المؤمنون إخوة، إنما لما تأتي
1: للحصر.
0: للحصر ولتقرير شيء معلوم.
1: جميل.
0: طيب هو شيء معلوم، إنما المؤمنون إخوة، فلما تقرر ذلك بأنه هذه الأخوة معلومة لديكم من قبل، وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار، فهي حاصلة معلومة، فيذكرهم بهذا الأصل. فالإيمان يجمعكم، وبالتالي من مقتضى الأخوة هو التراحم. طبعا أخوة النسب قد تنقطع بمخالفة الدين، لكن أخوة الدين تبقى. فأصلحوا، لاحظ نرجع مرة أخرى
1: إلى الإصلاح، هذه المرة الثالثة
0: التأكيد عليها، في أنه ينبغي ألا تبقوا متفرجين. أنا شو دخلني؟ أنا بدي سلتي بلا عنب، يعني خلاص ما لي علاقة، شو بدي أدخل ووجع راسي.
1: الآية تدعو الإنسان يكون إيجابيا في الإصلاح، لا يكون سلبيا.
0: هنا يجب، وهذا أمر.
1: نعم.
0: فأصلحوا بين أخويكم، وهنا بين أخويكم قراءة بين إخوتكم.
1: تمام.
0: أخويكم، لاحظ ما قال بين الطائفتين، هذه للتأكيد على مسألة الأخوة.
1: أنا كل من الفريقين هم إخوة لنا،
0: وما نزع عنهم صفة الإيمان. فأصلحوا بين أخويكم.
1: جميل.
0: باعتبار ما نزع عنهم، والله حصل خلاف، مجرد حصول بوادر خلاف بين طائفتين، صار يوصفوا الدين، أنت مؤمن
1: أو أنت كافر
0: وأنت خارج عن الدين. لا، سماهم بغي بغاة، وحتى في الفقه الإسلامي يسمون بغاة. وما قال العلماء بتكفير البغاة، وإنما عندهم سوء تصور، عندهم تأويلات، وهنا دور العلماء ودور المصلحين في حل هذه الأمور.
1: نعم.
0: فلذلك قال فأصلحوا بين أخويكم، وهنا بين أخويكم للدلالة أنه ليس فقط الإصلاح، يعني مقتضى الإصلاح أن يكون بين الجماعات، يعني ننتظر الصراع، قد يكون الاختلاف بين الأفراد.
1: أفراد، تمام.
0: فهنا أما قراءة إخوتكم فتدل على الجماعة.
1: جميل.
0: وقيل القراءتين وأداهما واحد، أنه سواء حصل، هنا تؤكد على أنه النزاع وإن حصل بين الأفراد فعليكم أن تصلحوا، لأنه أصل أحيانا الصراعات والإنقصابات تبدأ بين الأفراد،
1: من شرارة، ثم
0: أحيانا فرد من قبيلة مثلا مع فرد من قبيلة، أو واحد من إقليم من جماعة فلان وهذا من جماعة فلان، فيبدأ الصراع. فهنا بيان بأنه حتى بين الأفراد، وهنا شأن المسلم، يعني كأنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني حتى لو كان واحد من جماعتك، واحد من قبيلتك، ما تروح تنصره لو كان ظالم وتقف معه وتعينه على هذا الظلم؟ لا، أنت ماذا تفعل؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم برده عن ظلمه. ولذلك جاء بعد ذلك واتقوا الله. أنت كما قلت آية يعني تمثل أصل من الأصول القرآنية التي تعد أصلا في سائر الأمور.
1: جميل.
0: نعم، يعني في حياة المسلمين أفرادا وجماعات، وهنا الدعوة إلى تقوى الله، يعني الدافع تأكيد، نرجع للبعد الإيماني التي تميزت به السورة، هو أنتم، أنت أيها المسلم، ألا تدعي أنك مؤمن، أنك كما جاءت بداية السورة والتأكيد، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، تحتكم إلى شرع الله.
1: تماما.
0: ومن شرع الله الحرص، هذا المبدأ الذي ينبغي أن يكون.
1: جميل.
0: الحرص على وحدة المجتمع المسلم. يعني حتى لو كانت رؤية خاصة لك ابقيها لنفسك، لكن ما تكون سببا في تصدع المجتمع المسلم. لذلك قال اتقوا الله، وهو الانصياع لوحدة التشريع، مرجعية القرآن والسنة.
1: جميل.
0: ومن ما يرضي الله عز وجل، والذي تؤكد عليه الآيات، وحدة المجتمع. لذلك قال لعلكم
1: ترحمون.
0: إذا أردنا رحمة الله عز وجل،
1: علينا الإصلاح والتقوى،
0: الإصلاح والتقوى، والحرص على
1: وحدة
0: الأخوة.
1: جميل.
0: الإيمانية ووحدة المجتمع. إذن الآن كيف ينهض المجتمع؟ من مظاهر رحمة الله نهضة المجتمع. هل ينهض المجتمع لما يكون متفككا؟
1: طبعا.
0: لما يكون منقسما. فلذلك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: نعم. جميل جميل جميل جدا هذا المعنى فضيلة الدكتور. يعني نحن في ختام اللقاء قبل الماضي كنا سبحان الله نتكلم أن نحن الآن دخلنا يعني سوريا، بلدنا الحبيب، بلاد الشام، بعد أن أنجزت تحررها من الدكتاتورية، الآن نحن في مرحلة بناء الدولة إن شاء الله، الدولة الجديدة، الدولة السورية إن شاء الله، الحضارية إن شاء الله تعالى. من أهم ركائز بناء هذه الدولة وحدة المجتمع، إعادة اللحمة إلى مجتمعنا ورأب الصدع الذي أحدثه النظام البائد بين مكونات المجتمع السوري، فلا بد من العمل على رأب الصدع ووحدة الكلمة وحماية مجتمعنا، وهذا هذه الحماية هي السبب الأساسي لبناء الدولة الحديثة التي نرغبها ويرغبها كل الأحباب والإخوة في هذا البلد العظيم، بلد الحضارات سوريا الجديدة إن شاء الله تعالى. فإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوائكم. هذا كان سبحان الله سبب اختيارنا أنا وأنت فضل الدكتور هذه السورة، لأنها تمس واقعنا بشكل أساسي. نحن الآن في مرحلة انتقالية، نحتاج إلى أن يرحم بعضنا بعضا، يرحم القوي والضعيف. مرأب الصدع في مجتمعنا، لا نسمح لأي فاسق أن يعبث بمجتمعنا. فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، فنهتدي بالقرآن الكريم، نتلمس به منه هدايتنا، ونعود ليس للسوري إلا أخوه السوري،
0: صحيح،
1: وليس لنا إلا بعضنا. فيجب أن نرجع ونضع أيدينا بأيدي بعض، ونؤكد على وحدتنا كما كنا قبل النظام البائد الذي مزقنا طائفيا. ينبغي أن نعود ونكون مثل ما نقول نحن على بعض ونلف على بعض ونحط إيدينا بإيدين بعض.
0: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه،
1: تماما. فهذه البلد لنا إلى يوم القيامة إن شاء الله، فيجب ألا نضيع ثمرات التحرير بنزاعات لا تفيد إلا العدو. تحبون أن تضيفون شيئا دكتور قبل نهاية الحلقة؟ يعني الوقت أيضا يمضي بسرعة وعجالة.
0: نعم، بارك الله بك. يعني أؤكد على ما ذكرته من حقائق، وأن هذه الآيات، يعني ما فائدة القرآن العظيم؟ القرآن العظيم لماذا نزل؟ من مقاصده الإصلاح. إصلاح ماذا؟ الواقع. ونحن نعلم شأن الصحابة، أن الواحد منهم ما كان يتجاوز آية من القرآن حتى يتعلم ما فيها من القول والعمل، فيقول أحد الصحابة: فتعلمنا القول والعمل جميعا. فعلينا إن كنا صادقين بإيماننا أن نجسد ذلك واقعا، فنبتعد عن كل ما يؤدي إلى خلل وتصدع داخل المجتمع الواحد، وهذا يحرص عليه كل فرد من الأفراد. فكما ذكرنا بداية بأنه أسباب النزاع حقيقة، والتي تركز عليها الآيات، والتي ستأتي الآية التالية تبين ذلك، أنها تكون أحيانا مصالح ضيقة، وأحيانا تكون نتيجة دوافع ونوازع نفسية، قبيل الاستعلاء، الحقد، الضغينة، نعم،
1: العنصرية.
0: على العنصرية، نعم. فجاءت الآيات لتبين بأنه هذه الأسباب النزاعات ليست من الدين في شيء. لذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن العصبية القبلية: دعوها فإنها منتنة. وقص على ذلك الإقليمية وغير ذلك من العصبيات
1: المناطقية.
0: ويعني للأسف الشديد في مجتمعاتنا، يعني الله عز وجل أكرمنا بهذا التحرير، أكرمنا بهذا التغيير، وكيف أصبحت حال الناس الآن. فعمليا علينا أن نحمد الله، كما أذكر أن سورة الحجرات جاءت لترسيخ هذه الوحدة، لحمايتها، لا كما يعني الآن نحن، والله الله عز وجل أكرمنا هذا الإكرام فبعد ذلك نرجع إلى الخلف. الآن من أولى، لذلك لماذا تركز الآية على ذلك؟ نهضة المجتمع وتمكينه والنهوض به لا تتم إلا بتماسك المجتمع، وهذا التماسك ضمن هذه الأولويات: العدل، للصلح بالعدل، وهنا التأكيد على مسألة العدل، إعطاء كل ذي حق حقه.
1: جميل.
0: فإذن هذه الإصلاح، الصلح كما قلنا تكرر 3 مرات هنا تركيز عليه، يعني الإصلاح كيف يكون؟ من وسيلته العدل. أنا كيف أنا أريد أن أقنع هذه الجماعة إذا لم تقتنع بأنها أخذت حقها من العدل؟
1: جميل. نعم. الله يبارك فيكم يا رب. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اليوم، أشكركم جزيل الشكر باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات. أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور علي أسعد، أستاذ العلوم القرآن والتفسير في جامعة دمشق وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. وشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لبرنامج بصائر، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع برنامجكم بصائر. أترككم في أمان الله. بصائر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يدين ويستنكر بشدة الانفجار الإرهابي الذي وقع في جرمانة بريف دمشق، ويؤكد تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل لسوريا. قوى الأمن الداخلي تحيد عنصرين من داعش كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة في السيدة زينب بريف دمشق. قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق تلقي القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بقوة ضمت 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مآثر. برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. مآثر. نروي لكم عبق الصحابة والتابعين وتابعيهم لنقتبس من هديهم ونسير على خطاهم.

برنامج مآثر من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. مآثر. من إخراج أمير دياب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مآثر، البرنامج الذي نستلهم فيه من سير العظماء نورا يضيء طريقنا. فبسم الله نبدأ، ومن سيرهم ننهل. في زمن اشتدت فيه الفتن، قام فتى لا يهاب الموت، حمل راية الحق في مكة وصدع بها حتى آخر نفس. كان أول مولود في الإسلام للمهاجرين، فسمه النبي باسم الشهداء. فمن هذا الذي قال عنه الصديق إنه ليث من ليوث الإسلام؟ إنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.

ولد عبد الله بن الزبير في المدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة النبوية، وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة، حيث كبر المسلمون فرحا بولادته رضي الله عنه. نشأ عبد الله في بيت النبوة والصديقية، وتربى على يد خالته عائشة رضي الله عنها، وتلقى العلم من كبار الصحابة، فكان فقيها حافظا راوية للحديث.

كان عبد الله بن الزبير من أفاضل الصحابة علما وشجاعة وزهدا، ضرب المثل في الثبات على الحق والصبر على البلاء. كان صواما قواما، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان من أشجع الناس في الميدان، لا يهاب كثرة العدو. واختار أن يموت واقفا في الحرم رافعا رأسه غير مستسلم. لقب بابن الحواريين، فأمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل عنه أيضا حمي بيت الله، لثباته في مكة ودفاعه عنه وغيرته عليه. دافع عبد الله عن مكة المكرمة في زمن الفتن، وأقام الخلافة في الحجاز، وجمع الناس على كتاب الله، وأعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكان مرجعا في الفقه والفتيا يرجع إليه أهل الحجاز في استفتاءاتهم. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو صغير، ودعا له بالبركة، وسماه باسم عمه عبد الله بن جحش الشهيد. وكان عمر بن الخطاب يجله ويقول: هذا كهل قريش. كان من مواقفه رضي الله عنه أنه عندما حاصره الحجاج في مكة أشهرا رفض أن يسلم البيت، وقال: والله لا أعطي بيدي إعطاء الذليل. وأما الموقف الثاني أنه قال لخالته عائشة وهي تبكي: لا تبكي، فوالله لأقاتلن حتى ألقى الله شهيدا. ومن مواقفه رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الأذان ترك كل شيء وقام إلى الصلاة خاشعاً.

مستمعين الكرام، نتعلم من قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الثبات على الحق، فلا تساوم على مبادئك وإن كلفك ذلك كل شيء. ونستفيد أيضا أن العلم يكون مقرونا مع العمل، فلقد كان عالما عاملا، مجاهدا صائما قائما. ونستفيد من سيرته أيضا أن البركة في النشأة الصالحة، فالبيت هو المدرسة الأولى. الفائدة الرابعة من قصته رضي الله عنه أن الشجاعة ليست تهورا. اللهم ارض عن عبد الله بن الزبير واجعلنا نقتدي بثباته وزهده. اللهم ارزقنا همة كهمته وصدقا كصدقه وخاتمة كخاتمته.

وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مآثر، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

ورحمة الله وبركاته. مآثر برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. برنامج مآثر من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز.

مآثر من إخراج أمير دياب.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

العطر ليس مجرد رائحة بل رسالة خفية تهمس للقلوب قبل أن تصل إلى الآذان. حين يمر عطرك بالقرب مني أشعر وكأن الذكريات تتفتح ورودا في طرقات روحي. بعض العطور تشبه الحب، لا ترى بالعين لكنها تترك أثرا لا يمحى عبر الزمان. عطرك يسبق حضورك فيملأ المكان دفئا ويترك في القلب انتظارا جميلا. ما أجمل أن يحمل الهواء شيئا منك فيأتي عطرك ليخبرني بأنك ما زلت تسكنين تفاصيل أيام الجميلة.

ثمة أشياء تغادرنا فلا يبقى منها شيء، وثمة أشياء ترحل وتترك أثرها في كل مكان. والعطر من هذه الأشياء الجميلة، إنه لا يودعنا حين يرحل، بل يظل معلقا في الذاكرة كأغنية قديمة أو رسالة قرأناها يوما. وحين نلتقي به بعد زمن طويل لا نشعر أننا قد وجدنا الرائحة، بل نشعر أننا وجدنا جزءا من أنفسنا كان غائبا. لذلك لا يكون العطر الجميل مجرد عطر، بل حكاية كاملة تختبئ داخل قطرة صغيرة. فهو الجمال حين يتحول إلى هواء، والذكرى حين تتحول إلى عبير.

العطور الجميلة تنعش الأحاسيس، أما عطرك أنت فهو يوقظ قلبي ويوقظ فيه حكايات لا تنتهي. بين آلاف الروائح يبقى عطرك هو العنوان الذي تهتدي إليه مشاعري دائما، لأن سحر العطر يختصر المسافات. نفحة واحدة منه كفيلة بأن تعيد إلى روحي الذاكرة. عطرك ليس مجرد عبير، بل هو لمسة خفية تترك على الروح أثرا من الشوق والذكرى والحنين. هناك عطور تعجبنا نسر بروائحها، وهناك عطور تأسرنا أيضا، وهناك عطرك الذي علمني كيف يكون السحر بدون كلام. عطرك هو الروح الذي يترك عليها آثار الشوق والحنين.

أحب العطر لأنه يشبه المشاعر الجميلة، لا يرى لكنه يحس، لا يملك شكلا ومع ذلك يملك حضورا خفيا، يمر في الهواء كما تمر الذكريات في القلب، خفيفا ولطيفا، لكنه يترك أثرا لا يزول. وفي كل مرة أشم فيها عطرا جميلا أشعر أن العالم ما زال يحتفظ بشيء من الرقة، فالعطر يذكرنا أن الجمال لا يحتاج دائما إلى أن يرى، وأن أكثر الأشياء تأثيرا في حياتنا قد تكون تلك التي لا نستطيع الإمساك بها. ربما لهذا أحب العطور، لأنها تشبه اللحظات السعيدة، تأتي بهدوء وتغادر بهدوء، ولكنها تترك وراءها أثرا يجعل القلب أكثر امتنانا للحياة.

عطرك ما كان يوما زينة عابرة، بل كان سرا يضيء القلب إن حضر، يمر فيرتجف الشوق الذي سكنت فيه المشاعر حتى أزهرت قمرا. إذا اقتربت تهادى العطر مبتسما كأنه جاء يهدي الروح، ما ادخر يصلح الصمت بين العاشقين إذا طال الجفاء وأضنى الوصل ما عسر. فكم حملت إلينا من عبيرك في نفحة واحدة حبا قد انتصرا.

هناك عطور تشبه الأشخاص الطيبين، لا تملأ المكان صخباً لكنها تترك فيه أثراً طويلاً. تمر بهدوء ثم تكتشف بعد غيابها أنها ما زالت حاضرة. وكما أن للكلمات أرواحاً، فإن للعطور أرواحاً أيضاً. بعضها يحمل دفء الحنين، وبعضها يحمل أناقة الغموض، وبعضها يشبه صباحاً مشرقاً بعد ليلة طويلة من المطر. العطر ليس مجرد رائحة بل حالة شعورية، إنه إحساس يمكن أن ينقذ فينا الفرح، الحب، يعيد إلينا الذكرى، يمنحنا لحظة من السكينة وسط ضجيج الأيام.

ليس العطر في زجاجة تفتح فقط، بل ذكرى تلامس القلب إذا مرت. إذا غاب الحبيب بقي عطره عبارة عن رسالة شوق لا تعرف الصمت، وإذا حضر صار العبير جسرا تعبر عليه المشاعر نحو الحب والإلفة. كلما عانقني عبيرك أدركت أن بعض العلاقات تبنى على تفاصيل صغيرة، لكن أثرها يبقى كبيرا كالحب. يبقى العطر شاهدا على اللحظات الجميلة، فإذا اقتربنا يوما ظلت نفحات العطر تروي للقلب حكاية لقاء لا ينسى مدى الأيام.

جمال العطر أنه لا يفرض نفسه، إنه فن رقيق لا يطرق الأبواب بعنف، بل يتسلل بهدوء يقترب كما تقترب الموسيقى من القلب، وكما يقترب الضوء من نافذة مفتوحة عند الفجر. العطر الجميل لا يشعرك بأنه موجود، بل يجعلك تشعر بشيء أجمل من لحظة الوجود. يمنح المكان دفئا، يمنح اللحظة شغفا، ويمنح الإنسان حالة من الحضور الهادئ. هو تفصيل صغير لكنه قادر على تغيير كبير، ولهذا قيل إن بعض الجمال يرى بالعين وبعضه يحس بالقلب، والعطر من ذلك الجمال الذي يشعر ويعاش.

إن العطر يملك قدرة على الإقناع تفوق الكلمات والصور، فالعطر هو التوقيع غير المرئي للشخص. قد تخون الذاكرة الصور، لكن الرائحة كثيرا ما تعيد لك الزمن كاملا. فالعطر لغة صامتة، لكنها تصل إلى القلب أسرع من الكلمات. يبقى العطر في اليد التي تهدي الورد، كما يبقى أثرا للمحبة التي يمنحها القلب كأثر المحبة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد أن كمية مياه الشرب المنتجة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت 558 مليون متر مكعب، مشيرا إلى وصول الخدمات إلى أكثر من 15 مليون مستفيد. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن. قوى الأمن الداخلي تحيد عنصرين من داعش كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة في السيدة زينب بريف دمشق. مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية تحبط عبر مديرية منطقة الحفة محاولة سطو مسلح استهدفت أحد المنازل بعد رصد تحركات أفراد العصابة وتحديد موعد تنفيذ الجريمة. وفي خبرنا الأخير، لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعلن إيقاف حركة المرور على الجسر الترابي خلال ساعات الليل حرصا على السلامة العامة بعد تسجيل ارتفاع في منسوب مياه نهر الفرات. الموجز انتهى، بأمان الله.

وهامات اختزلت المعارف وصقلتها بعطائها ونتاجها الفكري والعملي الذي لم ينضب وما زال مستمرا. أيام هادية الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

تحية عابقة بالمحبة والتقدير نبثها لكم مستمعينا أينما كنتم عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج أيام هادئة.

0: أحبتنا المستمعين، في حلقة اليوم من برنامج أيام هادئة نطرق باب قامة سورية كبيرة وراقية بعلمها ومعرفتها وعطائها، لنتعرف سوية على أهم جوانب حياتها الشخصية والعلمية والمهنية، ونطلع على خطتها التي أعدتها لأيامها الهادئة. باسمكم جميعا اسمحوا لنا أن نرحب بالقامة السورية التي نعتز ونفخر بها، الدكتور عمر محمد جبهجي. أسعد الله أوقاتك دكتور، وأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة سمية، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات لإذاعة دمشق في كل مكان.
0: أهلا بك ضيفا عزيزا وكريما على أثير إذاعة دمشق، واسمح لنا أن نسلط الضوء على بعض من صفاتك العلمية وحضرتك والمناصب التي وكلت إليك كرئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية، ورئيس قسم التقاضي والتحكيم في الجامعة ذاتها، ورئيس تحرير مجلة الشريعة والقانون في نفس الجامعة أيضا، وحاصل على 3 شهادات دكتوراه، الأولى في الشريعة والقانون اختصاص أصول الفقه من جامعة الجنان في لبنان، دكتوراه في الأداء القرآني من الجامعة الأمريكية المفتوحة، ودكتوراه في الأدب الإنجليزي من الجامعة الأمريكية الإسلامية بولاية مينيسوتا. دكتور، بالتأكيد أنا لم أذكر إلا غيض من فيض الشهادات التي تنالها حضرتك، ومن المناصب أيضا التي ارتقيتها، ومن الأعمال التي وكلت إليك. بداية، كيف تقرأ بشخصك الكريم عنوان هذا البرنامج؟
1: يعني العنوان مميز جدا للأمانة. الأيام الهادئة، الهدوء يأتي بعد صخب طويل. يعني أي الإنسان أمضى حياته بسفر طويل، مثل أنا سافرت تقريبا 20 دولة حول العالم، وعملت في دول كثيرة، وتنقلت بين جامعات مختلفة وفي وظائف متنوعة، بعضها يشبهني وبعضها لا يشبهني، وصارعت كثيرا من في هذه الحياة. ثم بعد ذلك لابد أن يضع المقاتل سلاحه والفرس يستريح، فتأتي الأيام الهادئة بعد طول عمل وجهد ونشاط ليستغل الإنسان أيام الراحة بعد التعب، في ربما يعيشها مع أولاده مع أحفاده في مزرعتنا في الغوطة الشرقية.
0: جميل.
1: يعني يسبح الله ويعبده ويراجع الأيام السابقة ويفرغ أيامه لينقل تجربته لأحبابه لأولاده لأقربائه لأصدقائه لمن يريد أن يتعلم من هذه التجربة الطويلة.
0: إذن الدكتور عمر ينظر إلى الأيام الهادئة كمرحلة للسكون والطمأنينة والتأمل، ولكن ليست مرحلة التوقف عن العطاء، أليس كذلك؟
1: أبدا. يعني الإمام أحمد بن حنبل، وهو مشهور من أئمة الكبار، كان عمره فوق 80 سنة ويحمل يتأبط كراسه تحت إبطه ويحمل محبرته، فقيل له إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة
0: إلى المقبرة.
1: يعني بيقولوا اطلب العلم من المهدي إلى النحل، والإنجليزي from the womb to tomb، يعني من الرحم إلى القبر. فلا يعني الإنسان ينبغي أن يجعل أيامه كلها مفيدة.
0: جميل.
1: في ذلك قصص جميلة جدا، يعني يعني حتى مثلا من القصص التي تذكر، الإمام أبو حنيفة النعمان من أئمة الإسلام الكبار، وهو يحتضر قال يا غلام إيتي بالدوات وبالقلم، وأصبح يعني يملي عليه بعض المسائل، فقال له في هذا الوضع يا إمام؟ قال لعله

0: يقرأها أحد فينفعه الله بها.
1: جميل دكتور، نستطيع أن نستنتج مما ذكرته حضرتك بأنك أعددت خطة غنية لأيامك الهادية.
0: تماما.
1: هل تسمح لنا أن نطلع عليها هذه الخطة؟
0: ما في مانع أبدا. تقريبا عندي مكتبة فيها 70 كتاب مؤلف ألفتهم. أحب أن أقضي أيامي الهادئة في تعليم الناس هذا التراث الذي خلفته للبشر جميعا وللسوريين خصوصا. فأنا أحب في أيامي الهادئة أن أنقل منهجي. عندي منهج في التربية، منهج في الاجتهاد، حتى في اللغة، يعني حتى في اللغة الإنجليزية لي أسلوب معين في تعليم اللغة الإنجليزية. فأحب أن أنقل تجربتي وأكون ممن قال عنهم الله عز وجل سنكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم كل شيء تتركه وراءك. فأحب أن يكون لي يعني امتداد. يعني
1: أطال الله بعمرك دكتور عمر، ولا شك بأنك ستترك مخزونا كبيرا، وقد أثريت مكتبتك وطلابك وكل من يحيط بك بالعلم والمعرفة والتربية والأخلاق
0: إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. ذكرت حضرتك قبل قليل بأنه لديك أكثر من منهاج.
0: نعم.
1: التربية والاجتهاد واللغة.
0: نعم.
1: أيهم الأقرب إلى قلبي وروحي ونفسي الدكتور عمر؟
0: أقرب شيء عندي منهج أنا اختططته لنفسي هو منهج إحياء الاجتهاد الفقهي. منهج الاجتهاد الفقهي هذا يعني طبعا نحن في الفقه الإسلامي مرت الفقه الإسلامي بمراحل كثيرة جدا، ثم أصابها الركود والنوم في القرنين الأخيرين تقريبا. فأنا ابتكرت منهجا لإعادة إحياء الاجتهاد، بمعنى العودة إلى التراث وإحيائه من جديد، والنظر يعني عندنا عينان، عين أنظر فيها إلى التراث وعين أنظر فيها إلى الواقع. فأنظر إلى التراث فأختار ما يناسب واقعي، وما لا أجده في التراث أقوم بصوغ ما يناسب واقعي
1: من جميل.
0: من على ضوء فهمي.
1: تحاول أن تمزج ما بين الأصالة والعراق وما بين الحداثة والمعاصرة.
0: تماما. هذا جميل. المنهج سميته منهج إحياء الاجتهاد. وكتبت في ذلك قرابة 25 كتاب.
1: نعم.
0: بين كتيب صغير وكتاب كبير.
1: نعم.
0: حول قضية طبعاً إحياء الاجتهاد.
1: نعم. عنوان المؤلف الإحياء في ثوبه الجديد.
0: هذا المشروع الثاني.
1: نعم.
0: هو عدة مشاريع. المشروع الأول كان عندي فقه الموازنات، زبدة التحقيق، عندي الحيل والمقاصد الشرعية، فقه المآلات، فقه التدرج.
1: نعم.
0: فقه المقاصد. هذا كله تحت عنوان إحياء الاجتهاد الفقهي.
1: نعم. إن شاء الله سنفرد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مساحة أكبر للحديث عن مؤلفاتك الكبيرة والغنية بإذن الله. ذكرت قبل قليل أيضا بأنك جبت العديد من البلدان.
0: صحيح.
1: وكان لك محطة في كل بلد.
0: صحيح.
1: من البلدان التي قمت بزيارتها.
0: نعم.
1: أي من هذه البلدان التي تركت أثرا عميقا في شخصية الدكتور عمر جباشي؟
0: حقيقة كل بلد لها أثر، وتعلمت من كل بلد شيئا. يعني نبدأ بأول بلد خرجت لها كانت مثلا المملكة العربية السعودية، كانت أول خروج للعمرة في عام 2000. 2003 الخروج الثاني لليبيا، كنت أحضر مرحلة الماجستير.
1: نعم.
0: قضيت فيها سنة كاملة. بعدين الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، لبنان، الأردن، العراق، ماليزيا، وآخرها سوريا الحبيبة. يعني عودة مرة ثانية إلى سوريا الحبيبة.
1: خرجنا منها وإليها نعود.
0: تماما. 23 سنة من السفر والتنقل بين البلدان، عدنا بعد ذلك الحمد لله لسوريا بعد التحرير.
1: الحمد لله على سلامتك. طبعا دكتور، نحن في بلدنا بحاجة إلى قامة غنية بالمعرفة والعلم كشخصك الكريم. دكتور، السنوات الطويلة التي قضيتها بالغربة ماذا أضافت لي

0: حياتك؟
1: عادت صياغتي صياغة جديدة. يعني
0: كيف؟
1: أنا في سوريا بمنطقة معينة، أفكاري لا تتجاوز الحارة التي كنت فيها، وما كنت متوقع أنه أخرج عن حارتي، أفاجأ أني أخرج لأصبح إنسانا عالميا، أستفيد من تجارب الناس. مثلا يعني أعطيك مثال، بكلية الدعوة الإسلامية في ليبيا 2004 كنت أحضر الماجستير، الجامعة فيها 70 جنسية، يعني وأكثر شيء من القارتين الإفريقية والأسيوية، من الصين، أندونيسيا، ماليزيا، نيجر، نيجيريا، 70 جنسية. تعرفت على عادات وتقاليد وأفكار كثير من الناس.
0: هل بنيت صداقات؟
1: جدا، وإلى الآن يتصلون بي، يعني نعم. بعد 23 سنة إلى الآن في علاقات واتصالات.
0: جميل.
1: يعني حتى أحدهم زارني في سوريا. أيضا في دولة الإمارات درست في 15 سنة في المدارس البريطانية، ودرس لغة عربية للأجانب، وأدرس التربية الإسلامية باللغة الإنجليزية. أنا أتكلم الإنجليزية كما أتكلم اللغة العربية. فأيضا في تدريسي في المدارس البريطانية تعرفت على الثقافة الأوروبية على بمختلف تكويناتها وتوجهاتها، وكان من زملائي المدرسين كان منهم مثلا ناس متدينين، يعني مسيحيين متدينين، وكان منهم علمانيين، نعم. وكان منهم ملحدين، وكان فتعرفت على يعني
0: مستويات مختلفة من التفكير
1: تمام، عادات وتقاليد وأفكار. فللأمانة وسفري مثلا إلى لبنان، إلى العراق، إلى ماليزيا، إلى تعرفت على ثقافات جديدة، عادات جديدة، تقاليد جديدة.
0: جميل.
1: يعني أصبحت أزعم أني لا أنتمي لمكان معين، أنا عالمي، ليس لي أرض أسميها بلادي. أنا طبعا أعتز بسوريا وأنا ابن سوريا، ولكن حاولت أن أكون رسولا لسوريا بكل بلد أزوره وبكل بلد أذهب إليه، وحاولت تقديم شخصية المثقف السوري.
0: ربما كنت أحد سفراء سوريا في تلك البلدان
1: تماماً.
0: من الناحية الفقهية، من الناحية اللغوية، من الناحية
1: تماماً.
0: الأخلاقية أيضا، وربما حاولت أيضا أن توصل الصورة الحقيقية
1: تماماً.
0: للشخصية السورية المفعمة بالمعرفة، بالعلم، بالأخلاق، بالاحترام والتقدير لكافة الأديان، لكافة الانتماءات
1: تماماً.
0: سواء العرقية أو حتى المناطقية ومختلف مجالات الحياة ومستوياتها أيضا.
1: صحيح.
0: دكتور.
1: حتى أنا العمل بالجامعة الأمريكية آخر 7 سنوات، طلابي من مختلف أنحاء العالم يحضرون عندي أونلاين. يعني من كم يوم كان عندي طالبة يمنية مقيمة في السعودية، كانت طالبتي في الدكتوراه، ناقشنا أطروحتها، كانت في القضاء.
0: جميل.
1: وكانت يعني المناقشة جميلة، هي في السعودية وأحد المناقشين في قطر وأنا في البلد الحبيبة دمشق،
0: جميل.
1: وأحد المناقشين في فلسطين.
0: نعم.
1: فكلنا
0: كنت حضرتك
1: كنت رئيس اللجنة.
0: جميل.
1: رئيس لجنة المناقشة
0: والمتحكم ومن يمسك بالخيوط.
1: نعم.
0: الممتدة لمختلف البلدان
1: تماما. جميل. وكان معنا رئيس الجامعة في أمريكا.
0: جميل.
1: كنا
0: جميل.
1: جالسين في مكان واحد الحمد لله. يعني هذه الرحلات الطويلة أعطتني خبرات كبيرة، أحسن التعامل مع الناس، أعرف أن التكلم مع كل إنسان باللغة التي تناسبه.
0: جميل. من بين الشخصيات التي تواصلت معها وبنيت صداقات عميقة وقوية، وقد تصل ربما هذه الصداقات إلى الأخوة،
1: تمام،
0: بأي جانب من جوانب الشخصية السورية تأثرت تلك الشخصيات والتي أوصلتها عبر شخصك الكريم؟
1: الشخصية السورية أول شيء شخصية منفتحة، شخصية واعية، ناضجة، مرحة. مثلا في شخصيات كثيرة، أجمل شخصية بين الشخصيات في الدول الشخصية السورية. السوري مرح، يضحك، يستطيع أن يتأقلم مع من يجلس معه.
0: جميل.
1: في بعض الناس بتحط حواجز مباشرة بينه وبين أهل بتحكي معه. السوري بفوت وبكسر الحواجز كلها ويبني جسور صداقة.
0: نعم، يقال عن السوري. نعم. إنه يدخل القلوب

0: بلا استئذان.
1: صحيح، هذا الكلام صحيح 100%.
0: من خلال تعامله، من خلال فكره، من خلال محبته.
1: صحيح صحيح، والحمد لله. يعني مثل ما عم أحكي لك، للآن طلابي من مختلف أنحاء العالم يتواصلون معي إلى الآن ويراسلوني، وبعضهم مرة فاجأني، ضحكك على شغلة، اتصل فيني قبل الثورة السورية، كنت ما زلت في سوريا، أني راجع من ليبيا، فاتصل فيني قال لي: أبو ياسر أين أنت؟ قلت له أنا في دمشق. فقال لي: جاي زورك، جاي من كازاخستان، من أستانا.
0: نعم.
1: جاي زورني في دمشق. أنا صدمت للأمانة. أهلا وسهلا، زارني. قال: وأنا عازمك على حمام نور الدين الشهيد اللي موجود عند المسجد الأموي.
0: نعم.
1: أنا ما بعرف إنه في حمام عندنا في الشام. قال لي: لا في، وأنا عازمك.
0: دكتور، ماذا تحدثنا عن رحلتك في التدريس؟
1: جميل جدا. أنا بدأت مثل ما حكيت لك، درست الماستر في الماجستير في ليبيا. بعدين رحت على دولة الإمارات العربية.
0: نعم.
1: الشقيقة. سبحان الله، أنا كاختصاص يعني كنت مسجل دكتوراه، واختصاصي شريعة إسلامية. ومجالات كشريعة إسلامية وقانون في الشريعة والقانون.
0: نعم.
1: في ليبيا درست طلاب الماجستير، طلاب الليسانس، لغة عربية ودراسات إسلامية ومواد فقهية وقانونية. وقت رحت على الإمارات تغيرت الوجهة كليا. كنت أبحث عن عمل، ومثل ما أقول بوزع السيرة الذاتية، السيفيات. فمريت على مدرسة بريطانية، أنا ما عارفان أنه هي مدرسة بريطانية، فكرت نادي رياضي. فهي ما شاء الله حلوة وحدائق وكذا، فقدمت لهم السيرة الذاتية. قال سي في، كلمة سي في أنا ما سمع فيها، أو ريزومي أو كذا، ما بعرف. قلت له أي سيرة ذاتية. مقابلة. بعدين بدأت العمل مع أول مدرسة بريطانية 2008-2009، ودرس اللغة العربية للأجانب.
0: جميل.
1: والتربية الإسلامية، تربية الإسلامية للطلاب المسلمين الأجانب باللغة الإنجليزية. وامتد عملي معهم لمدة 15 سنة. تنقلت بين 4 مدارس بريطانية.
0: نعم.
1: العين إنجليش سبيكين سكول، برايتون كوليج، أرو سكول، دار أكاديمي. درست اللغة العربية للأجانب، وبنيت علاقات مع الطلاب ومع أهاليهم ومع المدرسين الأجانب. فكنت يعني معروف دكتور عمر بابتسامتي، بأسلوبي
0: ما شاء الله،
1: وتقليد، عندي ميزة تقليد اللهجات. يعني أنا بسوريا بقلد اللهجات الدمشقية واللاذقانية والحلبية وكذا، وأيضا باللغة الإنجليزية أقلد اللهجة الاسكتلندية.
0: نتمنى أن تسمعنا بعضا من هذا التقليد لو تكرمت.
1: والله الآن ما يستحضرني، لأنه
0: إن لم ترد اللهجات السورية قد تكون اللهجات العربية.
1: شن تبي؟ هذه بالليبي. شن تبي يا راجل؟ شن تبي؟ اتق الله يا راجل. شن تبي؟ شن بتدير توا؟
0: أيضا ماذا تعني الكلمة الأخيرة؟
1: يعني ماذا تريد الآن؟
0: نعم.
1: ماذا تريد؟ لماذا تتكلم بهذه الطريقة يعني؟
0: طبعا تحية للشعب الليبي،
1: أحبابنا في ليبيا. عشنا عندهم سنتين. أخذت الماجستير من
0: ما شاء الله
1: من كلية الدعوة الليبية.
0: هل اعترض طريقك دكتور أي من الصعوبات، التحديات، العقبات خلال تدريسك اللغة العربية في الجامعة الأمريكية أو الجامعات أو المدارس الأمريكية؟
1: هلا بالنسبة للمدارس، أول عقبة قضية بناء الثقة بينك وبين الطالب.
0: يعني
1: الطالب بالأصل مو متقبلك، لأن أنت من ثقافة مختلفة، لغة مختلفة، دين مختلف، حتى ممكن يكون لون مختلف يعني.
0: نعم.
1: فأنت
0: في البدايات لا شك بأنه تماماً كان هناك صعوبة،
1: ما في تقبل. يعني مثلا أبدأ الدرس، الطلاب ما بدهم يسمعوا.
0: نعم.
1: ليش ما بدك تسمع؟ احنا شو بدنا بالعربي؟
0: كيف حببت الطلاب بهذه المادة؟
1: أقول لهم أنا اللغة العربية، أنت لما تعرف لغة أنت صرت إنسان تاني. فكل ما تتعلم لغة جديدة كل ما صرت شخصية جديدة.
0: بكل تأكيد.
1: فهذا رقم واحد. تاني شيء، أنت عايش مثلا في دولة الإمارات وفي الخليج العربي، الخليج العربي يتكلم اللغة العربية ويتكلم اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: فحلو أنت تتقرب من الناس اللي أنت قاعد عندهم أنه تحكي لغتهم، كتير حلو.

0: حلو انت انا مثل ما عم احكي لغتكم الانجليزيه كمان حلو انتم تحكوا اللغه العربيه الفريق الطرف الثاني بيشعر فيك فبيحب يعني بتقرب منك.
1: نعم، هل كان هناك اقبال كبير لتعلم اللغه العربيه؟

0: ما ممكن تفهم القرآن وتفهم دينك وتكون
1: جميل.
0: أقرب من الله إلا باللغة العربية. بالنسبة للأجانب، أن أنت تتعلم ثقافة جديدة، تتعلم كالتشر جديد، أيضا اقتصاديا أنت بدك تكون اقتصادي ناجح لازم تكون تعرف اللغة البلدها اللي أنت فيه
1: تتعامل معه
0: تماما. وأنت الأوروبيين اتجاهكم كله للخليج العربي، لازم تعرفوا اللغة العربية حتى تكون تجاراتكم رابحة.
1: جميل.
0: ونحن منقول للإخوة الآن سوريا الجديدة أن تفتح أبوابها للجميع، فتعالوا تعلموا اللغة العربية عندنا في سوريا.
1: جميل.
0: يعني لكل دول العالم تعالوا نفتح لكم مراكز لتعليم اللغة العربية لتتعرفوا على أم الحضارات سوريا،
1: ولكي يتقنوا قراءة المدرسة الأولى والمرجع الأول في اللغة العربية وهو التنزيل المحكم القرآن الكريم. بهذا نصل مع حضرتك دكتور إلى ختام حلقتنا، لنكمل إن شاء الله مع شخصك الكريم في الحلقة القادمة الحديث عن أيامك الهادئة وكيف تنظر إلى الأيام الهادئة، وعن مؤلفاتك التي أغنت المدارس والجامعات التي درست بها.
0: بارك الله فيك.
1: لك جزيل الشكر والتقدير الدكتور عمر جبهجي، وحضرتك رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية، ورئيس قسم التقاضي والتحكيم في الجامعة ذاتها، ورئيس تحرير مجلة الشريعة والقانون في نفس الجامعة. حماك الله، أشكرك جزيل الشكر.
0: لك الشكر الكبير، والشكر للمتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق.
1: لك كل التحية والتقدير. أيضا الشكر والتقدير والمحبة موصول لكل من تابعنا في حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نستودعكم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

أيام هادية. أيام هادية. الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد أن كمية المياه الشرب المنتجة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت 558 مليون متر مكعب، مشيرا إلى وصول الخدمات إلى أكثر من 15 مليون مستفيد. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن. قوى الأمن الداخلي تحيد عنصرين من داعش كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة في السيدة زينب بريف دمشق. مديرية الأمن

0: الداخلي في اللاذقية تحبط عبر مديرية منطقة الحفة محاولة سطو مسلح استهدفت أحد المنازل بعد رصد تحركات أفراد العصابة وتحديد موعد تنفيذ الجريمة. وفي خبرنا الأخير، لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعلن إيقاف حركة المرور على الجسر الترابي خلال ساعات الليل حرصا على السلامة العامة بعد تسجيل ارتفاع في منسوب مياه نهر الفرات. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: والآن نفذ الأمر يا بطل.
1: اتركوني، هي نسمة الحياة في قلبي.
0: لو قتلتها يا وغد لزوجتك ابنتي وكنت الآمر المطاع، ولكن رفضك سيجلب لك الويلات.
1: لماذا حكمتم عليها بالموت؟ هي بريئة كالندى، لم ترتكب جرما ولا إثما.
0: أنت من تحدد المذنب إذن؟
1: أعيدوها لي، أعيدوها، سأنفذ ما تريدون.
0: لو أعدناها حرة لنمت قوتك وتعاظمت، ولرفضت الانصياع إلى ما نأمرك به. هيا أخرجوه من هنا وروضوه جيدا، وإلا نلتم أشد العقاب.
2: حاضر يا مولاي. هيا تحرك.
1: أوه، إنهم يخيزونني وخزات مؤلمة بآلات حادة. حول رأسي تتجمع آلاف الأوامر التي تطلب مني الانصياع تماما وتسليم أمري بدون مقاومة إليهم. لن يكون ذلك أبدا. يا دماغي المتعب.
2: اجلس هنا يا وغد.
1: ما هذه الأضواء الساطعة؟ الأوامر تطلب مني أن أفتح عيني، والصراخ حولي والضجيج المتراكم يكاد يفرق الرأس. من؟ إنها هي حبيبتي، إنهم يعاثبونها. أوغاد مجرمون.
2: انظر إليها، إنها تتألم. ألا ترى الدماء تنزف من فمها وجروحها موزعة في أنحاء جسمها؟
3: اقتلني، خلصني من هذا الذل. أنا ضعيفة، لا حول لي ولا قوة.
2: اقتلها، خلصها من هذا العذاب. لا تتردد، سيزداد عذابها قوة. هيا.
1: يا إلهي، أمعقول أن أرفع سيف اللازري لأقتلها؟ رأسي يكاد يفتح.

0: أسيستيقظ من غيبوبته؟
1: بعد قليل، حالما نسد الثغرات على القوى التي تحاول التشبث بذهنه. لا تقلقي ابنتي، قمر الحب لن يخذل ضيوفه.
0: إنها ترتب الورود العذبة حول رأسه. يا إلهي، كأن الورود

0: دائري، رأسه يختلج، يهتز، يرتفع قليلا عن الفراش ثم يهبط.
1: ابتعدي عنه يا ابنتي، لا تخافي، بدأنا نقترب من شل عمل القوى المسيطرة عليه.
0: أحس بدوار، ما هذا الذي أصابني؟
1: ما بك يا ابنتي؟
0: أحس أنني سأغيب عن الوعي.
1: اقتربي مني. نعم، إنني أمرر أصابعي فوق صدرك وبطنك. أنت حامل يا ابنتي.
0: ماذا تقولين؟ حامل؟ ولكن لماذا أتألم؟
1: في بطنك كائن ينبض بالحياة، ولأنك فوق قمر الحب حيث لا حبوب مهدئة ولا عقارات مسكنة ولا عقول الكترونية مبرمجة تخفف العبء عن الجسم. كل شيء على الطبيعة هنا.
0: سيفرح كثيرا بهذا النبأ. أرجوك حاولي إيقاظه بسرعة.
1: سيستيقظ سريعا، لا تقلقي.

0: إنه يتحرك، إنه يفتح عينيه، ينظر حوالي. همام، همام
1: يا رأسي، رأسي يكاد ينفلق. آمي حبيبتي.
0: عدت إلي أخيرا. إنه يغفو الآن.
2: إنه على ما يرام يا ابنتي. أعتقد أننا نجحنا في تخليصه من تلك القوى الشريرة، ولن تعود إليه أحلامه المزعجة ما دام في قمر الحب.
0: يعني من الممكن أن تعود إليه كوابيسه حالما يخرج من جو القمر السحري؟
2: لا أدري، هو من طبيعة مغايرة لطبيعتكم، قد تحصل مفاجآت غير متوقعة.
0: ماذا تقصدين؟
2: ربما تمكن من الانتصار على هذه القوى التي تلاحقه. الحب والتسامح يطردان قوى الشر.

تمكنت رسولة قمر الحب من إعادتهما من إلى وعيه، وكانت زوجته فتاة قوس قزح تهدهده بحنان. خرجت المرأة الطيبة وهي تعزف على قيثارتها، مؤكدة لهامي أن زوجها على ما يرام، فأحست بحب جارف يغمرها نحوه وغفت على صدره، ولكنها استيقظت بعد قليل على آهاته ونفسه المتقطع. كان وجهه ينضح بالعرق وكأنه يشهد حلما مزعجا. هزته هامي تريد إيقاظه، ولكنه ظل في نومه العميق. كان يتلفظ بعبارات غريبة

0: نحاس وبساطير تدمي الرؤوس. أنا أقاوم هذه القوى التي تشجني. قطرات من الماء الحار تسقط على وجهي.
1: سأغسل وجهك بدموعي يا حبيبي. الدموع تتدفق من عيني. لم أتعرف على ظاهرة البكاء والعيون الدامعة إلا فوق قمر الحب. لم أبكي في حياتي إلا على سطح. كم هو غريب قمر الحب هذا. عذبني وأسعدني وعرفني على أمور كثيرة لم أكن أعرفها رغم معرفتي الواسعة.

0: حبيبتي، سأقاوم النوم حتى لا أشهد الكوابيس التي أراك فيها تتعذبين. آلامي لا تطاق، وأنا أحاول الاستيقاظ والنهوض.
1: إنه نائم يحاول النهوض ولكنه يتألم. ماذا؟ يا إلهي، شوكة كبيرة منغرسة في رسغه.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.